موسى. يعني ده تسوى بمين؟ بموسى. يبقى ازاي تقول عليه انه بيكذب؟ لكن هي دي عادة اسرائيل. فشخص اليه جميع، يعني رئيس الكهنة شاف وش استفانوس ملاك ولا ما شافش؟ شاف. وكل الكهنة شاف وش استفانوس ملاك ولا ما شافوش؟ طب ده اكبر برهان ان استفانوس صح ولا غلط؟ صح. طب قبلوا كلام استفانوس؟ زي ما قال المسيح لهم عيون ولا توبس ولهم اذان. لسه سمعين الراجل او هيسمعوه دلوقتي بيقول خطاب دفاعي كبير جدا، لا سمعه ولا ايه ولا شاف. فشخص اليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك. طب انا اسأل سؤال، مين اللي بيكتب سفر الاعمال؟ لوقا. طب لوقا دخل جوه عينين حنان وعينين قيافة وشاف انه حنان وقيافة شايفين استفانوس وجهه كوجه ملاك؟ لوقا عارفها منين ديت؟ مش عرف لوقا؟ اتكلم مع بولس. الله يخليك. قلنا من ضمن المجمع ده مين قاعد؟ شاول. فشاول من ضمن اللي شاف وش استفانوس ايه؟ منور وملاك. فلما جه لوقا يكتب قال له بص يا لوقا انا كنت قاعد معاه، انا شفت وحنان ميل عليا وقال لي ايه ده شايف وش الراجل منور زي الملاك. فاستفانوس راح بولس راح ممليها لمين؟ للوقا. فلوقا راح ايه؟ راح كتب. اللذيذ بقى يا احبائي انه سوره استفانوس ديت احنا النهارده في سنه 33 ميلاديه، والقديس لوقا كتب سفر الاعمال سنه 63 ميلاديه. يعني 30 سنه وش استفانوس المنور ما ضاعش من عينين مين؟ بولس اللي هو شاول. فاهمين ازاي؟ يعني شاول كان قاعد وشاف وش استفانوس ملاك. الكلام ده سنه كام؟ 33. طب لوقا كتب سفر الاعمال سنه 63 وهو بيكتب بولس قال له انا فاكر من 30 سنه الوش ده انا ما انساهوش، انه لقيت استفانوس وهو في المجمع وشه ايه؟ اكتب. دليل ان الصوره دي لم تفارق ذهن مين؟ بولس. عشان كده لما بنعمه المسيح نوصل لايمان بولس من ضمن طبعا هي حاجات كتيره تسببت في ايمان بولس، من الركائز الاساسيه مش بس كلام استفانوس لكن كمان وش مين؟ وش استفانوس. في حاجات كتيره تسببت في ايمان بولس من ضمنها استفانوس. فشخص اليه جميع الجالسين في المجمع وراء وجهه كانه وجه ملاك. يبقى استفانوس يا احبائي شهد للمسيح والمسيح بيشهد لاستفانوس. استفانوس بيشهد لمين؟ للمسيح. طب المسيح يسيبه ولا يسنده ويأيده؟ فالمسيح هيده بأن المسيح شهد له أنه خلى وشه زي وش الإيه؟ وش الملاك. طيب حيدافع استفانوس يقول إيه؟ ده بقى الإصحاح نمرة إيه؟ نمرة 7. صح نمرة 7 ده طويل خالص، ويعني ديكو طولة العمر يعني هناخده إيه؟ على مهلنا واحدة واحدة، لأن ده ملخص العهد القديم كله. بس أنا النهاردة هقول مقدمة عنه وهسيبه إن عشنا أقوله لكم بالإنجليزي بقى بعد ما أول ملحوظة هنلاحظها في خطاب استفانوس. لا أنا هوعظ عربي ما أعرفش أوعظ إنجليزي، هوعظ عربي. هم واخديننا نوعظ الناس العرب اللي هناك. هي في الحقيقة أصل الكنيسة اللي في كندا ديت فيها نسبة كبيرة جدا جدا، طبعا كلهم عرب طبعا، بس فيها نسبة كبيرة من الناس الكبار اللي هي يعني راحة من مصر كبيرة، ولازالت حتى هذا اليوم كندا فيها نسبة هجرة كبيرة. فالخدمة هناك متقسمة لقسمين، الكهنة اللي بيرسموهم هناك أو يختاروهم هناك لابد أن يجيدوا اللغة الإنجليزية إجادة كاملة، ومش بس إجادة الإنجليزي لكن يكونوا مقيمين في كندا علشان يبقى ليهم نفس الثقافة ونفس اللهجة ويعرفوا يتعاملوا مع الشباب الصغير. فدول بيخدموا الشبان. لكن لما حد بيسافر من مصر لا يمكن يعرف يتعامل مع الشباب هناك، يعني أولا لا هيفهمني بالعربي ولا الـ أنا فاهم المجتمع والبيئة اللي هو عايش فيها. أنا مش عايش في كندا فما عرفهاش، يعني دي تطمنكم تماما ان انا مش هنفع في كندا. احنا بس رايحين نكلم الناس اللي ايه؟ الناس الكبار شوي او الشبان يعني اللي هم سافرين من مصر في سن كبير. كده ربنا يطمن قلبك. نهضة يا اخواتي، نهضة اسبوعين وخلاص. بس بدل ما بنروحها في مثلا في كنيسة العذراء العصفرة رايحينها ايه؟ بعيدة شوي، بس مش اكتر من كده، مش اكتر من كده. طيب هقول لكم فكره بس بسيطه كده بسرعه عن الاصحاح السابع ونسيب بنعمه

المسيح بعد كده نكمله. أولا هنلاحظ في الدفاع بتاع استفانوس ما دفعش عن نفسه مطلقا. هم بيتهموه أنت بتجدف على موسى وعلى ربنا وعلى الهيكل وعلى الناموس. الراجل إيه؟ كل الخطاب بتاعه بيبكت ضمائرهم على حاجتين. نمرة واحد، إن أبائهم إيه؟ قوم ربنا، وده اللي احنا هنشوفه في خطاب استفانوس، وهم قوم المسيح ابن الله. دي نمرة واحد هنلاحظها في خطاب استفانوس، لكن ما فيش فيها أي دفاع عن إيه؟ عن نفسه. بيقولوا له أنت جدفت، ما وقفش، لا يا جماعة أنا ما جدفتش، أنا ما قلتش، ده بالعكس ده أنا بقوله بعيد، لا لا لا لا لا لا. كل الخطاب بتاعه لم يدافع عن نفسه مطلقا، لكن بيبكت ضمائرهم على مقاومتهم ومقاومة أبائهم لله. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ده أول خطاب دفاعي عن المسيحية يسمعه مجمع السنهدرين. يعني ايه أول خطاب دفاعي؟ هم سمعوا بطرس بيوعظ ولا ما سمعوش بطرس مجمع السنهدرين؟ سمعوا لما أقام الرجل المقعد وجابوه، سمعوا خطبة بطرس، ولما مسكوهم وحطوهم في الحبس ال 12 وقف بطرس وراح ايه؟ وراح وعظ. دي كانت شهادة من بطرس للمسيح، لكن المرة دي هيسمعوا من استفانوس دفاع عن المسيحية. يعني ايه دفاع عن المسيحية؟ يعني المسيحية بتقول ان الهيكل ملوش لزوم، ان الذبائح كلها رمز، ان العهد القديم كان فقط اسرائيل شعب الله، لكن النهاردة الارض كلها شعب الله. ادي الايمان المسيحي. خطاب استفانوس بيدافع عن الحاجات دي. هيجيب لهم بقى في الخطاب لما هنشوفه انه فعلا الهيكل ده ملوش لزوم، انه مش انتوا بس شعب ربنا، لا ربنا لوش شعب في الارض كلها، ان العباده مش في مكان واحد، العباده في اي مكان، وده اساس الايمان الايه؟ المسيحي. فده اسمه دفاع عن الايه؟ المسيحيه. فده اول خطاب دفاعي يسمعه مجمع السنهدريم عن المسيحيه. هذه تاني حاجه تميز خطاب استفانوس. الحاجه الثالثه، انها اطول عظه دونت في سفر الاعمال. يعني احنا سمعنا عظه بطرس يوم الخمسين، وسمعنا عظه بطرس لما شفى المخلة، وسمعنا عظه بطرس لما طلعوا من السجن هو والرسل، ولسه هنسمع بقى بعد كده عظات تاني. اطول وعظه في سفر الاعمال هي وعظه مين؟ استفانوس. فانا بطمنكم، وعظه بطرس خدناها في ايه؟ عظه يوم الخمسين، في 4-5 مرات. يبقى انا اتوقع وعظه استفانوس بقى هتاخد لها ايه؟ يعني على عيد العذراء اللي جاي وعليكم الخير. ملخص العظة هو لخص التاريخ المقدس بداية من إبراهيم حتى بناء الهيكل، وطلع منه بنتيجة أنه طول عمر اليهود بيقاوموا وبيرفضوا مين؟ ربنا. زي ما هم دلوقتي بيقتلوا مين؟ قتلوا المسيح، ودلوقتي بيقتلوا إيه؟ استفانوس. يعني الحكاية ماشية إيه؟ كما كان أباءكم كذلك إيه؟ أنتم. عشان كده المسيح، آخر مرة كنت بتكلم في حد سيد المسيح، المسيح قال لهم إيه؟ سيأتي على هذا الجيل إيه؟ كل دم زكي صف. ليه؟ قالوا ما انتوا كملتوا مكيال ايه؟ أباء. انتوا قلتوا أباءنا غلطانين انه قتلوا الأنبياء، طب ما انا هبعت لكم أنبياء ورسل برضه هت ايه؟ هتقتلوا. يعني اللي عملوه أباءكم انتوا عملتوا ايه؟ زي بالظبط. فاكملوا انتم مكيال أباء. كان عندنا كوباية، أباءكم ملوا شوية قد كده في غضب ربنا، انتوا جيتوا رحتوا مكملين بقية الايه؟ بقية الكوباية. علشان كده هينصب غضب ربنا ايه؟ على هذا الجيل اللي هو المسيح كان بيكلمه. النقطة اللي بعد كده في خطاب استفانوس، استفانوس بيرتجل شفاهة ملخص التاريخ القديم ده كله. يعني استفانوس ما كانش قاعد كده زي ومحضر وكاتب ورق ونقط وقاري لا لا لا لا، الراجل مسكوه كده من الدار للنار زي ما بيقول، واستفانوس راح مطلع الوعظة المحترمة اللي ايه؟ اللي هيقولها ديت. دي تبين عظمة مين؟ استفانوس. اولا نتوقع بقى، وهو واقف كان متوتر واعصابه مهزوزه، كان يعرف يرتب الافكار كده ويقول مراقب.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المكتبه الصوتيه بكنيسه الشهيد العظيم ماري جرجس بسبورتين تقدم لكم عظه الروح القدس والقمص تدرس يعقوب والكاتف في قداس الجمعه 6/6/2003.

بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. القديس كليمندوس الإسكندري يقول لنا أن الله فوق كل الأسماء، يعني حتى كلمة الله نفسها لا تعبر عن الله كما ينبغي. بحسب تفكيرنا البشري أو حسب لغتنا البشرية، الكتاب المقدس يقدم لنا أسماء كثيرة يسميها الرب لأنه يملك، يسميه أيضا المخلص لأنه يفدي نفوسنا، يدعوه قاضي الأرامل لأنه يهتم بكل نفس محتاجة وأب الأيتام. من ضمن الأسماء اللي يذكرها الكتاب المقدس عن الله أنه صانع العجائب والمعجزات. الله صانع العجائب والمعجزات. ولو أخذنا العهد القديم والعهد الجديد نلاقي أن ربنا يسخر كل إمكانيات الطبيعة بكل الطرق لأجل سلام الإنسان وبنيانه. ما عندهوش مانع أن يوقف أي قانون للطبيعة من أجل طفل صغير أو من أجل شيخ أو من أجل شعب أو لإنقاذ شاب من الشبان. ما عندوش مانع أن يفتح طريق في البحر ويجعل يابسة في بحر صوف، أو يوقف المية في نهر الأردن ويعدي شعبه إلى منطقة كنعان. الله أيضا يوقف ناموس الطبيعة فيخلي الشمس تقف حتى يتمم الشعب نصرته على الوثنيين. يحول طبيعة النار إلى ندى لثلاثة فتية. يغير طبيعة الحيوانات المفترسة الأسود الجائعة لكي تهلك جوعا بمزاجها ولا تفترس دانيال. يغير طبيعة أيضا الغربان فتقدم أكل سواء لإيليا أو للقديس الأنبا بولا. وأما في العهد الجديد في أيام السيد المسيح، فالكتاب المقدس يذكر أن لو كتبت هذه العجائب واحدة فواحدة زي ما بيقول القديس يوحنا الحبيب، لست أظن أن العالم يسع الكتب المكتوبة. حياتنا فيها عجائب كثيرة سواء منظورة أو غير منظورة، ولو قعدنا مع نفسنا شوية نكتشف قد إيه رعاية ربنا واهتمامه بينا كل يوم لأجل خلاصنا ولأجل بنياننا. يقف القديس يوحنا ذهبي الفم أمام هذه العجائب مذهول، ولكن يقول أعجب العجائب كلها فوق كل العجائب المذكورة في العهد القديم وفي العهد الجديد، أنه أعطى للإنسان سلطانا لكي يغير الطبيعة بتاعته. ودي الحتة اللي بنشتكي منها. إدانا عطية الروح القدس، هذا الروح القدس القادر أن يغير الفجار إلى قديسين والزناة إلى أطهار والقتلة والمجرمين إلى ودعاء هادئين. يقف ذهبي الفم مدهوش، يقول مش ممكن العمل اللي بيعمله ربنا أنه أعطى للإنسان سلطانا بروحه القدوس أنه تتجدد الطبيعة بتاعته مش في مياه المعمودية ولا تتوقف، بل باستمرار يحصل تجديد إلى أن نصير أيقونة صادقة لكلمة الله. هو دي أحبائي عطية الله العظمى اللي النهاردة سمعنا عن الروح القدس، واللي بنستعد طول العشر أيام من الصعود لغاية حلول الروح القدس، وأيضا في فترة ما بين حلول الروح القدس لغاية عيد الرسل دايما فكرنا مشغول بعمل الروح القدس في الرسل. بل أقول أن طول السنة ما فيش حاجة بتشغلني أو تشغلكم
غير روح الله القدوس اللي قاعد يجمل ويزين في

الكنيسة لغاية ما تبقى عروس مقدسة جميلة مهيئة لعريسها السماوي. كوني أقول أنا إنسان ضعيف، كوني أقول أنا إنسان خاطي، كوني أقول أنا مش قادر أعمل كنترول على فكري أو على عيني أو على أحلامي حتى وأنا نايم، دي إهانة بنوجهها لعطية الروح القدس. يبقى ربنا بيضحك علينا، ادانا عطيته الروح القدس اللي سمعنا النهارده يعلمكم ويذكركم بكل شيء، بس التعليم بتاعه غير تعليم البشر. تعليم البشر تقول انا بعمل اللي عليا، بقدم لك الطريق الصح لكن ما اقدرش اسندك، لكن الروح القدس لما بيعلم بيشيل الانسان شيل كما بجناحيه، يقول كما بجناحي حمامة فأطير وأكون في السماء. إذا كنا أحبائي يوم الخميس مبارح عيدنا عيد الصعود عشان قلبنا يطلع فوق، فالسؤال اللي يسأل فيه أو كل واحد فينا بيسأل نفسه، طب وإزاي أنا أطلع مع المسيح؟ الرد بسيط، إنك أنت أعطيت الروح القدس يطير بيك ويدخلك السماء، وما عادش في عذر. ما عدتش تقولي أنا إنسان فزدان، أنا في القرن 21، أنا دلوقتي الإنترنت والبلاوي بتاعته، طبعاً في حاجات كويسة فيه لكن الحاجات الوحشة، الإمكانيات الفساد في الشرق وفي الغرب والعالم كله في الفساد، كلام ده كله إهانة لربنا اللي وعدنا وأعطانا ولينا إمكانيات لكي نعيش بالحق مقدسين حاملين صورته تماما. محتاجين يا احبائي اليومين دول كل واحد فينا يقعد، مش هقول مع نفسه، يقعد مع روح الله القدوس الساكن فيه ويصارع ويقول له بص انت عطيت الله العظمى، ووعود الله صادقه وامينه، مين هيغير عينيا؟ مين هيقدس افكاري؟ مين هيضبط احاسيسي؟ مين يقدر يرفع قلبي في السماء؟ مين يغير طبيعة جسدي الشهواني؟ مين يديني ان انا ادي ظهري للعالم غير روحك، غير الروح القدس الساكن فيا؟ عمل الروح القدس احبائي ان يعطي للنفس عزوبة، عزوبة الشركة مع ربنا، تشعر وانت حاطت ايديك في ايدين ربنا اسعد كائن في الوجود. ما تديش اي عذر لنفسك، لا تقول ظروف البيت وحشه ولا ظروف العمل وحشه ولا ظروف الكنيسه وحشه ولا ظروف صحتي وحشه ولا ظروف وقتي وحشه، لكن اعرف شيء واحد، لي اله قدير صانع عجائب، ويقول المرتل صنع شعبه ايه؟ جعل من شعبه عجبا، فيقيم مننا ايه؟ يقيم مننا عجب. يا ريت صحيح، نفسي يا ربي كل كنيسة كهنة وشعب، خدام وخادمات، أطفال وشيوخ، اليومين دول كل واحد يقعد مع نفسه يرمي زبالة العالم شوية. كفاية كفاية مرمطنا نفسنا في الوحد، وروح الله جواك وإمكانيات ربنا معاك. ما تقولش أنا لي 20 سنة في خطية معينة. إلهنا إله قدير وصانع عجائب ويقيم منا قديسين، وإلا يبقى إيماننا كلام. يقول عن يعقوب أب الآباء صارع مع الله والناس فغلب. وقف كده قدام ربنا قال بص مش هسيبك، لن أتركك حتى إيه؟ تباركني. ده في العهد القديم، ومال في العهد الجديد يبقى إيه؟ ده أنا هتشعبط فيك، مش ممكن أسيبك لغاية ما تنظف وتقدس وتهيئ كل أعماقي لكي أكون إنساناً روحيا شبه سماوي. عادش بقى العالم يشغلني، ما فيش حاجة في الدنيا حتى أحداث

الكنيسة لا تشغل ذهنك. ما تخليش الأحداث اللي حواليك تلهيك، لا أحداث السياسة ولا أحداث الاقتصاد ولا أحداث الكنيسة ولا أحداث العالم ولا أحداث جيرانك. أنت انشغل بالسماء، كل أمور اللي حواليك دي تبقى زي الفل، لأنها في يد إله قدير يستطيع أن يحول كل شيء لبنيان الكنيسة لمجد اسم القدوس. ربنا بيسمح للكنيسة دايما أنها تتحط في كورنر وتبقى في ضيقة عشان تتأكد أن الخلاص ليس من زراعة بشر ولا بقوة إنسان ولا بفكر إنسان، ولكن زي ما بيأكد الكتاب أكثر من برة للرب الخلاص. مليش غير روحك الناري هو اللي يقدس، قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاص. احملني روح الله ويدخلني جوه أحشاء المسيح وأحط راسي كده في جوه صدره وأقول له العالم ده كله تحت قدمي، ولكن ما يشغلني أنك ترفع كل كياني لكي أختبر الحياة السماوية الفائقة. إلهنا الصالح يعطينا في هذه الأيام من أجل محبته العميقة أن نختبر وأن نذوق الفكر الأبدي السماوي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. في ناس كتير بيعيشوا لحياه روحيه غير ثابته، وبهدف غير واضح، يعني عين في الجنة وعين في النار، ويوم في العالم ويوم في الواقع، وساعة لقلبك وساعة لرب. الحياة دي المتأرجحة غير الثابتة حياة لا الإنسان طال فيها سنة ولا أرض، لا كسب ربنا ولا كسب العالم، لأنه مش عايش مع ربنا على طول ولا عايش مع العالم على طول. وللأسف كثير من الناس يعيشون هذه الحياة، أو كثير من الناس يحبوا يجمعوا بين ربنا والعالم مع بعض، زي ما الشاب الغني أراد أن يجمع بين الحياة الأبدية والمال اللي معاه، ولما ربنا قال له بلاش المال وخليك لوحدك في الحياة دي تعب. يعني يا رب لو شفت لنا طريقة نجمع الاثنين مش تبقى كويسة؟ عايزين يجمعوا بين الاثنين، بين الحياتين. والسيد المسيح قال مش ممكن، لا تستطيع انك تعبد سيدين، اما ان تطيع هذا وتتجاهل ذاك، لا اما العكس، لكن ما تقدرش تجمع بين الاثنين. غلطة غالبية اهل العالم اللي بيعرفوا طريق ربنا، عايزين يجمعوا الاثنين. لكن المهم ليس فقط انك تعرف الله، انما المهم انك تعرف الله وتحبه وتثبت فيه، ولا تجعل اي محبة اخرى تفصلك عنه. دي الحياة الروحية، مش بس تعرف ربنا، تعرف ربنا وتحبه وتثبت فيه، ولا تجعل اي محبة اخرى تفصلك عنه. امرأة لوط كانت ايديها في ايد الملاك وخارجة من سدوم وقلبها موجود جوه البلد، ايدها في حتة وقلبها في حتة. الشعب اللي موجود في البرية بعد ما خرج من ارض مصر، السحاب بيظللهم من فوق والمن بيوكلهم من تحت، ومع ذلك لسه عقلهم في التوم والكرار بتاع ارض مصر. لا هم كسبوا مصر ولا كسبوا ربنا، لا عاشوا في السبي تحت يد فرعون، ولا دخلوا ارض كنعان، ولا عاشوا في الطاعة تحت يد موسى. نوبة يمشي تحت السحابة الالهية، ونوبة يشتاقوا الى ارض الخطية. حياة متقلقلة غير ثابتة على اي وقت. لا يستطيع احد ان يجمع بين الاثنين. يقول صلواتي وشهواتي، لدي لدي لدي لدي. حنان ينتفيها
أرادوا أنهم يبقوا من الناس المؤمنين اللي يبيعوا كل شيء ويضعوه تحت أقدام الركن، وفي نفس الوقت يحبوا المال ويخلوا شوية معاهم. لا قالوا لي ولا لي، لا قالوا المال ولا قالوا الحياة المقدسة ولا قالوا الحياة كلها. تمشي ازاي الحكاية دي؟ لما نبص نلاقي بالعام، بالعام ده صدقوني اول مرة قريت حكايته اتأثرت على سنة. قصته في عدد 22. ده راجل في كل حتة يروحها كان يبني سبعة مذابح ويقدم عليها سبعة فيران وسبعة كباش، ويقول مش ممكن اقول كلام الا اللي يدعو الله على فم. هذا يعني مش معقول. شوف يقول هنا ايه، وبعدين الكلام حلو خالص اللي يقول ربنا ولو وضعوني كل القنوط ولو مش ممكن ابدا، كيف ألعن شعب قد باركه الله؟ ما اقدرش. وفي السر يتفق مع الراجل الملك ويشرح له الخطه اللي يهلك بها الشعب. صوره من بره مزوقه متوضبه ومن جوه خراب وضياع. زي الكتبة والفريسيين، قال لهم النسيح، قال لهم انتوا عاملين زي قبور مبيضة من الخارج وفي الداخل عظام نتيجة. من بره الصلاة والعبادة واصوم يومين في الاسبوع واعشر جميع اموالي وتدقيق في الشريعة غير معقول، ومن جوه ناس برائين تعبانين. ربنا قال الحكاية دي انتم تعبيش ابدا. ولذلك برضو كل الشعب نفسه مرة ربنا وضخه وقال هذا الشعب يعبدني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا. المظهرية الخارجية التقصية آخر تمام، حفظ السبت، الذبائح، أوائل الشهور، البخور، الصلاة، ومن جوه قلب خربان. عشان

بدأ ربنا في سفر إشعياء الإصحاح الأول وضخهم توضيح شديد على الموضوع ده كله، وقال لهم مش عايز بالنطع هذا، كل اللي بتعملوه ده أنا مش عايز، لا أنا عايز منكم ذبائح ولا عايز منكم بخور ولا عايز منكم أعياد ومواسم ولا أوائل شهور ولا حاجة أبدا، بل قال لهم حين تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم وإن أقبل الصلاة لا أسمع أيديكم ملآنة دمًا. يبقى في صلاة بيكثروها والإيدين مليانة دم، عايز يجمع بين الاثنين، مش ممكن تجمع بين الاثنين، مش ممكن، لا دم لا ده. كتير قوي من الناس بالشكل ده، يعني العجيب حتى سليمان الحكيم، عايزين واحد احكم من سليمان. سليمان هو الذي بنى الهيكل واحتفل بتدشينه وظهر له الله مرتين، مره في اورشليم ومره في جبعون، وعلى الرغم من انه بنى الهيكل في نفس الوقت بنى مرتفعات للنساء الاجنبيات اللي اتجوزته، وللاصنام بتاعته، وبقى باني الهيكل وباني المرتفعات وهياكل الاصنام، لدرجه ان الناس شكوا في خلاص سليمان. ما تجيش كده، ما يقدرش يجمع الاثنين مع بعض. شمشون حب يجمع بين انه نذير الرب وشعره الطويل الحلو بتاع النذر ده، وفي نفس الوقت مع دليله، فضاعوا الاثنين، ضاع الشعر وضاعت دليله وضاعت كرامته وضاع ورع، شعره عند ربنا وقلبه عند دليل. كان اليهود يقولوا انهم ابناء ابراهيم، يجمعوا بين البنوه لابراهيم وانهم في نفس الوقت لا يعملون على ابراهيم، يقولوا احنا تلاميذ موسى وما ينفذوش وصايا موسى. من الصعب ان الانسان يمشي بالشكل ده، يكون له اسم انه حي وهو ميت. ما تقدرش تجمع شارة وهاجر في بيت واحد، لا ترضى دي لا دي. ما تقدرش تشاور صموئيل النبي وتشاور العرافة في وقت واحد، لا دي لا دي. ما تقدرش تتمرجح في الطريق الروحي مرة يمين ومرة شمال ومرة مع ربنا ومرة سلبي ومرة نتناول ونبقى قديسين ومرة نرجع للخطية ومرة نتوب ونسيب كل حاجة ومرة نرجع لكل حاجة ومرة ننذر ومرة نخلف النذر. ودي حياة دي، لكن للأسف غالبية الناس بالشكل ده، غالبية الناس ايه بالشكل ده، أوقات في غزة وأوقات في أورشليم. مفيش طريق واحد يؤمنوا بيه ويتمسكوا بيه، يقول لك بنحب ربنا ونفس الوقت بيحب العالم. امتى الحكايه تمر وتبقى مظبوطه ازاي؟

الله لا يصلح معاه غير طريق واحد، طريق ثابت لا يتزعزع لا يتبدل لا يتردد، يمشي على طول كل ما خطة معينة يؤمن بحاجة معينة ويمشي فيه. لهذا لا بد ان يفكر الانسان اذا مشي في طريق ربنا يمشي ويكمل، يمشي ويكمل، ويمشي في طريق ربنا ويثبت في هذا الطريق. بيقول اثبتوا فيا وانا فيكم، كما يثبت الغصن في الكرمة. ما يقدرش الغصن يقول مرة من المرات ابقى انا ثابت في الكرمة ومرة اسيب الكرمة واتمشى في الدنيا، مش ممكن. يقول لك اذا ساب الكرمة يجف ويذبل ويقطع ويلقى في النار. تثبت في الكرمة يعني عصارة الكرمة بتجري في عروقك طول الوقت طول الوقت. ما يقدرش غصن يقول في وقت من الاوقات عصارة الكرمة في عروقي، وفي وقت من الاوقات انا بعيد عن هذه العصارة، مش ممكن. كل ما هو كده اثبتوا فيا وانا فيكم. واللي يثبت في ربنا معناها يثبت في محبته. نفس المسيح بيقول اثبتوا في محبتي، ويوحنا الرسول بيقول الله محبه، من يثبت في المحبه يثبت في الله والله فيه. يعني مش معناها تعرف ربنا وتحبه، لا، تثبت في محبته. لا اسهل، صدقوني لا اسهل ان واحد يعمل قديس لمدة يوم او يومين ويرجع بعد كده كأنه ما عملش حاجة. واحد يقول لك انا اخد تدريب صمت وما طلعش من بقى كلمة وحشة، يسلك يومين ولا ثلاثة وبعد كده لسان يتكلم في الفرغة والمليان، زي ما بيقول المثل سكت دهرا ونطق كفرا. يصوم 55 يوم ويضيعهم يوم العيد ويسلم فيه وكأنه ما كانش اليوم. المهم في الثبات، مش المهم انك تمشيلك مع ربنا كم يوم، كم يوم دي ما اي واحد يقدر عليها. لكن اللي يمشي بطريق ربنا لازم يمشي على طول على طول على طول لاخر الطريق. غلطة الناس ان يوم حار ويوم بارد. الوضع السليم تستمر معه الحرارة باستمرار وينمو فيه ويزداد حبا واشتعالا، ده اللي مفروض فيه. يعني مثلا تجيب كوبايه سكر وفيها ميه سكر وتحطها على مائده، بعد شويه تبرد تبرد تبرد لغايه ما تبقى ميه عاديه. لكن لو كانت الاناء اللي فيه الميه على الموقد على النار باستمرار، الميه سخنه باستمرار زي مية استخدام بتصل بالكهرباء منين ما تفتحه ينزل مية تخرج. لكن تفصله هب بعد شوية هب. عايزين الحرارة تكون فيك زي المحرقة. يقول لك المحرقة تبقى على النار ويزودوا لها حطب باستمرار والنار تشتعل على المذبح نار دائمة لا تطفى. اوعوا تفتكروا ان التلاميذ في اليوم الخمسين حل عليهم الروح بألسنة من النار وبعد كده النار اتطفت، ده فضلت النار تجري في عروقهم وفي دمائهم وفي افكارهم وفي ارادتهم، وظل شعلات من النار طول حياتهم. ده اللي مفروض

الإنسان ما ينسيش شوية وبعدين يبرد، ما ينسيش شوية مع ربنا يقول له تسمح يا رب أخذ منك أجازة كم يوم أسلم على العالم شوية وأرجع لك. ده أنت الكم يوم دول هيضيعوا لك كل اللي فات. أنت تاخد أجازة من ربنا وتروح للعالم، طب الوقت اللي بتكون فيه في العالم بتكون بتحب ربنا؟ مش ممكن. كلمة ساعة لقلبك وساعة ربك دي معناها إن الساعة يعني قلبك مش مع ربك، ما هو معناها كده. ما تكون ساعة لقلبك وساعة ربك يعني قلبك في حتة وربك في حتة. ومين يوافق على كده؟ المفروض قلبك في ربك وربك في قلبك، الحكاية ماشية على طول. ساعة قلبك هي ساعة ربك، وساعة ربك هي ساعة قلبك، وربك قال لك يا ابني اعطني قلبك، وقلبك عند ربنا، ده اللي مفروض. لكن احنا نقول له يا رب اسمع بقى، عايز صلاة نديك صلاة، يعني نتفهم، عايز صلاة نديك صلاة، عايز صوم نديك صوم، عايز قراية في الكتب المقدسة نديك قراية، عايز اعتراف نديك اعتراف، عايز تناول نديك تناول، وسيبنا بعد كده بقى ناخد حظنا زي ما احنا عايزين. ده كلام يرضي ربنا الكلام ده؟ اذا كانها صلوات تقصية خالية من الله، وقراءات تقصية خالية من الله، واصوام جسدانية خالية من الروح وخالية من الله، وكانك ما عملتش حاجة. وربنا يقول لك سيبك من الحاجات دي كلها واعطيني قلبك. ولما تعطيني قلبك هتعرف تصلي كويس، وتعرف تصوم كويس، وتعرف تقرا كويس، وتعرف تتناول كويس. يا ابني اديني قلبك، اديني قلبك. اللي مفروض فيك انك انت تحب ربنا وتستمر لمحبتك وتزداد يوما بعد يوم. وتزداد ايه؟ يوم بعد يوم. زي عربية الموتور بتاعها بيشتغل اهل الحرارة ماشي على طول، لو وقف شوية جلد يملح ولا يلمح، معرفش بيقولوا عليه ايه، بيفلس يعني، لان مفيش حراره، مفيش حراره. ايه الاسباب اللي بتخلي الانسان ما يمشيش على طول في طريق ربنا؟ من ضمن الاسباب البيئه المحيطه، زي ما كان لوط في ارض سادوم وبيقول الكتاب كان البار يعذب نفسه يوم بيوم، مشيرة الناس الأسرار المحيطة بيه. زي بنتنا دي صاحبة السؤال اللي قعدت مع ناس بيرقصوا فجروها فرقت. واحد مع ناس بيلعبوا ويجروه يلعب، يشم ويجروه يشم، دي بتضيع. وزي البيئة دي تقول له بطل تطر، الطريق الوسطى خلصت كثيرين، امشي هادي واحدة واحدة لغاية لما ينزلوه حتة حتة. لذلك في الكنيسة في صلاة باكر فختمنا المزمور الأول اللي نبعد فيه عن مجالس المستهزئين وفي طريق القطاع لا نكر. بيئة، إن وجدت في بيئة تعبانة ما تشتركش معاها، بيقول لا تشاكلوا هذا الدهر. بيقول أعمل إيه بس غصب عني؟ دلوقتي الموضة بتاعت السنة دي فوق الركبة. طب أنت تلبسي فوق الركبة وتمشي على الموضة؟ تمشي مع ربنا ولا تمشي مع الموضة؟ ما هو بيقول لا تعرضوا بين الفرقتين، ان كان الله هو الله فاعبدوه، وان كان الله هو البعل فاعبدوه. يقول لك يعني ابقى فلاحه بس فلاحه وتعيش، يا ريت فلاحه وتفلحه في حياتك الروحيه احسن ما تبقى متمدنه وتضيعي روحياتك. وهكذا الرجال، يعني الرجال ما طول عمرهم في الركبه، اللي بيلبسوا شرطة في الرياضة

الحاجات دي ما هتقلم لهم كده. قلنا على الثلاجات في الصيف دول يا ريت وصلوا للرغبة دي يبقوا كويسين. الإنسان مش يعيش في العالم يعني يبقى زي أهل العالم، يعيش في العالم وهو مميز زي ما بيقول الكتاب بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون. أنت بتاع ربنا تميز، تميز بحياتك الخاصة اللي كل واحد يشوفها يقول حقا هذا الإنسان هو ابن الله. كلامك يظهرك، أسلوبك يظهرك، معاملتك يظهرك، ملابسك يظهرك، شكلك يظهرك، كل ما فيك يظهرك. لأن جايب الإنسان بيضيع نتيجة البيئة يقعد فيها يضيع. لكن هناك أشخاص ارتفعوا فوق مستوى البيئة مثل أبينا نوح. العالم كله كانوا أشرار وهو لوحده كان الباب، هو وأنت، وارتفعت الفلك فوق العالم كله، العالم بقى كله تحت منه، والميه رفعها لفوق واعطانا الفلك مثلا كيف يرتفع الانسان البار فوق العالم، والعالم يكون غرقان تحت منه هو فوق لوحده. لكن كان ماشي كويس، العالم كله كان بيعبد الاوثان، لكن ابراهيم كان واحد، الخيمة والمذبح ماشيين معاه طول باستمرار بيعبد ربنا. يوسف للصديق كان في بيئة شريرة لكن كان مميز عنها، ويحيى حياة ربنا وما يهموش البيئة. أولاد الله أولاد مميزين. يقول لك معلم بين ربوة، يعني لو عشرتات موجودين يبقى هو مميز وسيم. ما تخليش البيئة تسيطر عليك، أنت تعيش في العالم ولكن العالم لا يعيش فيك، أنت تعيش في العالم ولكن قصورة لله مميزة عن العالم. لكن لو عشت في العالم زي أهل العالم ثم هتفقد كل حياتك الروحية. ده مش بس هيبقى شوية ربنا يسايل العالم، ده العالم هيضيع كل حاجة. ولذلك الكتاب بيقول محبة العالم عداوة لله. والكنيسة تيجي تقول لنا في كل قداس بعد الكاثوليكون نقول لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يميل لشهوة ما. عارف انكم حظنا، لكن المهم ان ماشيين فيها ولا لا. حظين حظين. زي البيت المبني على الصخر تهب الرياح والزوابع والامطار، لكن هو على الصخر ما يجرالوش حاجه. رياح الخريف تضرب السنديانه والبليطه وشجره الكافور وما تهبهاش، ممكن تنزل الاوراق الميته يعني الشطر الميته تنزل، حتى الورقه الخضراء ما تنزلش. مش تقول الجذع الشديد ما بينزلش ولا الفرع الشديد ما بينزلش، ده الورقة الخضرة ما بتنزلش، بتنزل الورقة الميتة. انت انسان مفروض فيك تقاوم التيار، تقاوم التيار، لانك لست من هذا العالم مرتفع عن مستواك. ولا يمكن شيء في العالم للسر. شوف الشهداء البيئة المحيطة بهم ايه، بيئة وثنية وبيئة ضاغطة، وإن ما مشيت ورا الأوثان إن ما بخرتش نموتك نذبحك نعذبك نرميك في السجون ولا حاجة. نلاقي كلام لطيف جدا عن البيئة والظروف الخارجية وعدم تأثيرها في رمية 8. معلمنا بولس الرسول بيقول من يفصلنا عن محبة المسيح؟ من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ ولكننا في هذه الجميع يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، فإني متيقن أنه لا

موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات. طبعا ملائكة رؤساء قوات دول شغل الشياطين يعني. بيتوريني ان الشيطان وقع معاه ملائكة ورؤساء وشياطين. ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا امور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة اخرى تقدر ان تفصلنا عن محبة الله التي في المشاهد هو. ده كلام واحد راجل ثابت فاهم هو فين. لكن الانسان اللي يمشي مع ربنا وكل كل شوية يلاقي حاجة تفصله كل شوية يلاقي حاجة تفصله بعيدة زي بعيدة معدن بعيدة يقول لك غصب عني اصل البيئة صعبة. عشان اللي اشتغل محامي وشغلة المحامي عايزة لازم يبقى كده دفع من الباطل. لا في محامين كويسين ما بيدفعوش على الباطل. اصلا شغلات التاجر وشغلة التاجر عايز لازم من جهة الاسعار والاصناف والحاجات دي لازم كده يسوي امور. لا في تجار كويسين. هو انت لما تبقى تاجر لازم تتعلم المغالطة ولما تبقى محامي تتعلم مثلا الكذب والدفاع الباطل؟ لا ابدا. ممكن تبقى كويس وظيفه. لا شيء يفصلنا عن محبة المسيح. من غير ما يوجد شيء يفصلك عن محبة المسيح اعرف ان في حاجة تاني مش البيئة اللي تعبات من جوه. في تعب من جوه تصلح التعب من جوه. في ناس اللي بيتعبهم وما بيدهمش هذا الثبات ضعف داخلي ضعف من وجود جواه. زي انسان يقول لك انتصرت على كل الخطايا ما عدا الخطيه دي. ليه الخطيه دي؟ لان في محبه جواك ليه. المحبه هي اللي بتربطك بيه. وجايز تقول البيئه الخارجيه وتتحدد بالبيئه الخارجيه والحقيقه هو الضعف الداخلي. لو كنت قوي من جوه ما تعملكش حاجه عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. محبتك لربنا من جوه مش مظبوطه ومحبتك للعالم بتزداد شويه بشويه وبتضغط عليك فتلاقي الضغط الخارجي معاها الضغط الداخلي الاثنين متقابلوا مع بعض حصل لك ضياع. في ناس بيتعبوا لانهم يعني في طبعهم التردد وعدم الثبات. بطبعته كده ما يقدرش يقعد حال على بعضه. ما يقدرش يقاوم كتير. ممكن يقاوم الى حين وما يقدرش يقاوم على كتير. في واحد يقول لك العثرات الخارجيه. خليك انت ثابت. يا ريت تحفظوا الايه دي اللي هقولها لكم دي. كونوا راسخين غير متزعزعين. كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. ايه مشهوره في كورنثوس الاولى 15:58. يا ريت تحفظوا الشاهد بتاعها. كورنثوس الاولى 15:58. كونوا راسخين غير متزعزعين. صلي وقول له يا رب اديني الثبات. صلي وقول له يا رب اديني الثبات. لما امشي في سكتك خليني استمر. وان جت حاجه تتعبني او ترجعني اديني القوه ان انا اعاند واقف. اوعى تفتكر طبع العناد طبعه ممكن يستخدم في الشر بس. لا ممكن الواحد يعاند في الخير ويبقى صلب وقوي. زي اثناسيوس العالم كله وقف ضده قال وانا هقف ضد العالم. دي القوه بقى. شخص قوي صلب ياخذ القوه من الله يقول له يا رب اديني قوه من عندك. زي انسان مثلا بيشرب سجاير وعايز يبطل سجاير ممكن يبطلها يوم ويومين وبعدين معلش غصب عني اصل حدثت مشكله وخرمت معايا.
فحكاية المشكلة اللي تحصل هي اختبار إرادتك. لو إرادتك قوية تقول إن شاء الله أنا هنتصر على المشكلة ومش هعالج المشكلة باختبار وهعالجها بحاجة تاني. ده اللي احنا عايزينه. خلي هدفك واضح في الحياة، ما تخليش علاقتك سطحية بربنا، خلي حياتك تدخل الى العمق، ما تخليش الوسائط الروحية سطحية في حياتك. ما تخلي في ناس ساعات يتعبوا ويبتدوا لانهم اخذوا ربنا وسيلة وليس غاية. ربنا هو الوسيلة اللي تنجحه في حياته، ربنا هو الوسيلة اللي تجيب له الرزق، ربنا هو الوسيلة اللي تسهل الطرق امامه، لكن ما خدش ربنا غاية. غايته هو الله مش الخيرات اللي موجودة. لان اللي بياخد ربنا وسيلة ان بص لقى الخيرات ما جاتلوش يقول لك ادي ربنا صليت وما جابنيش حاجة اسيبه بقى وادور على اللي يجيب. لا، ما تجيش كده. خلي ربنا هو هدفك، وخلي ربنا هو مثالك الاعلى. مش تقول انا مشيت واعثرت من بتوع الكنيسة، مهما اعثرت خليك ثابت زي ما انت. لا تروح تنحرف يمين ولا شمال، وما تكونش علاقتك بربنا علاقة منفعة ان يجيب لك حاجات، لا، علاقة حب. اللي انسان عنده عشرة طويلة بربنا بيكون اكثر ثباتا. ان ما كانش لك عشرة طويلة على الاقل خليها عشرة عميقة. اغسطينوس عرف ربنا متأخر لكن ثبت فيه ثبات في منتهى القوة. يا ريت تخرج في علاقتك الروحية، تخرج من دائرة الحلال والحرام وتخش في دائرة الحب الالهي. مش بتسيب الحكاية دي عشان حرام، لا، بتسيبها لان محبتك لله اكتر منه. بالشكل ده تقدر تعيش مع ربنا حياة مظبوطة. اتفضل.

0: أما الإثبات الثالث الذي استخدمه يوحنا كان عن طريق الأحاديث الإلهية، وهي كثيرة، وأولها حديث نيقوديموس عن الولادة الجديدة من الماء والروح.
1: والله بعد أن أخرج شعبه من عبودية مصر عبر بهم البحر الأحمر بعمل إلهي، وكان عبورهم مثالا للمعمودية.

0: عطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
2: إن عطش أحد فليكبت إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

0: أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا وضعونه تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
1: والمجد لله دائما أبدي أمين. تنوش مكو بخريستوس بكيوتن أغاثوس بمنمثواب جاكيك سوتي أم النينان. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة تجرع لي أبو نادم في الفردوس، مزق ساختين مسيلان ونجيلا وصرخت إلى الله ورب وسمعني اللهم استجب صلاتي وترفضت البطي. التفت إلي اسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي يقول يسمع صوتي يخلص نفسي بس

0: صحيح الآن الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة، قتلت الخطية والخشبة وحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطية اقتله جعانا بألامك الشافية المحية بالمسامير ثم ارتب ينقذ كل من تعاشت الأعمال الهولية والشهوات العالمية لتذكار أحكامك السمائية كرافتان. إذ ليس لنا ذال ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، نحن بك نتوسل الذي ولد منك ولتلا العذراء، لأن كثير شفاعتك ينقول عند مخلصنا طول الأم الطاهرة. لا ترفض خطا من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلصنا، تألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رافاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصا أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: صلاتك الله صفي أصدق كلها يا مسيح، لأن انضبسط يديك طهرتنا على الصليب، فلا هذا كلهم تصف قائل المجد لك يا رب. صحبة ليك أيوك يا ندعو صغير الفاسد والصالح طالبي مغفرة خطايانا يا المسيح، لأن بمشيئتك صرت تصعد على الصليب تنقل الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحا يا المخلص.

0: لا عظمة عظمك، لأن من قبل صليب ابنك نهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فرهدنا واستحققنا الحياة الأبدية ولا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا المجد بالشكر غير المات المسيح لنا. قدوس الله قدوس قدوس الله قدوس قدوس حي قدوس قام الأموات سعد السماوات محمد المجد لله والابن والروح القدس الآن وكل الآن دار ذو كل آن. يا سيدي قدوس ارحمنا، يا سيدي قدوس ارحمنا، يا سيدي قدوس ارحمنا. يا رب ارحمنا، يا رب ارحمنا، سامنا يا رب ارحمنا، سجدتنا يا رب افتح مرضى شعبك الشهيد قدوس ابانا الذين ذكروا يا رب نحن بوسهم يا امن وبلا خطيه. يا رب ارحمنا الذي بلا خطيه. يا رب تبارنا ليك لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات قدس اسمك لياتي ملكك مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا هذا الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر للذين خنا في تجربه لكن بهم الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد. السلام لك نسألك يا رب قديس انت لا مجد نظرا كل حين ويتلاهم المسيح سيد الصراط حبيب الله اغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لها نور حبيب نظرا قديس سيد الرب عنا صرحنا من نفوسنا اغفر لنا خطايانا تعظرا مريم ويتلاها كل الشفيع اشفع في المسيح الذي يؤدي لكينا من لنا من خطايانا. السلام لك يا تعظرا ملك الحبيب يا سلام الواخد الانسان وعدت لنا عمانه ويل نسالك اسكولين ايتا الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح اللي
1: اخذنا خطايا. صوصي وثوصي من قدوس قدوس قدوس اصرم من بشاره الانجيل معلمنا مريلو البشيره تلميذ البركات علينا.
2: ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فاخذهم ودخل انفراد مدينه تسمى بيت صيدا. فلما علت الجموع تبوا فقبلهم وخطب مع ملكوت الله وكان يشفي المحتاجين الى الشفاء. وكان النهار قد بدا يميل فتقدم اليه الاثنى عشر وقالوا له اسر في الجموع ليذهبوا الى القرى المحيطه والحقول ليستريحوا ويجدوا ما ياكلونه فاننا هنا في موضع كفر. فقال لهم اعطوهم انتم لياكلوا. فقالوا ليس عندنا اكثر من خمس خبزات وسمكتين الا ان نمضي نحن ونشتري طعاما لهذا الشعب جميعه. وكان نحو خمسه الاف رجلين. فقال التلاميذ لا يتكئوا في كل موضع خمسين خمسين. ففعلوا هكذا اتكئوهم اجمعين. فاخذ خمس خبزات وسمكتين نظر الى السماء باركه وقسمها وعد التلاميذ الرياضة أمام الجموع. فأكلوا جميعهم وشربوا ثم رفعوا ما فضل عنهم اثنتي عشر كفا ملوء المجد لله دائما.
1: لنهش المكوب خريستو سنب كيوتا آثو سنب ابن المعث واب جيك يكسو تمنينان. يا من ذهق الموت بالجسد وقت الساعة التاسعة من جاء نحن الخطاة أمت حواسنا الجسمانية أيها المسيح لنا ونجينا. فليت نتوسل قدامك يا رب قولك فهمني تدخل تلبطي لحضرتك يا ربي ككلمتك احييني. يا من سلم الروح في يدي الاب عندما علقت على الصليب وقت الساعه التاسعه هديت اللص المصلوب معك لدخول الفردوس. لا تغفل عني يا صالح ولا ترزني انا الضال بل قدس نفسي اضيفهم يجعلني شريكا لنعمه اسرارك المحياه كي ما اذا ذقت من احسناتك قدم لك.

0: أسباب غياب فتور مشتاقا إلى باك أفضل من كل شيء أيها المسيح لنا ونجينا.
1: إليك يا إيسوس يا نصرنا يا آمين.
0: آمن ولدت من البتول من أجلنا، احتملت الصلب أيها الصالح، قتلت الموت بموتك وظهرت الأنبياء لا تعرض يا الله عن الذي انجبلتم بيديك، إذن حبك للبشر أيها الصالح. اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا نجيا مخلص شعبا متواضعا. لا تتركنا انقضاء، لا تسلمنا الى الدار، لا تنقض عهدك، لا تنزع عنا رحمتك. أجل إبراهيم حبيب إسحاق عبدك إسرائيل الديسة.
1: إنك يا إيسوس يا نصر يا آمين.
2: لما أبصر اللص رئيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إلى متجسد ما كانت شمس أخفت شعاع ولا الأرض ماجت مرتعدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يا من قبل لي اعتراف اللص على الصليب اقبلنا ليك أيها الصالح، نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا، نقر بخطايانا مع معترفين بإلوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي تلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
3: نعظمك يا ابن الحقيقة من أجلك عزراء قديسة لأنك وأتي مخلص العالم أتخلص في وسط مجدك يا سيد الملك المسيح، فخذوا شهداء تاريخ سكين سبات جنازة وغضان القطارين وبشر بسلسل القدوس لأوضح جدوا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. بالحقيقة نوما بإله واحد الله إله بضابطك خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحي لا يقل كل الضوء النور من نور إله حكم إله حكم مولود غير مخلوق مساوي ولا أفقار كان كل شيء الذي من أجل نحن بشر من أجل خلاص نزل من السماء وتقص مريم العذراء تأنى الصلب عن عهد بلاص بنطس تألم وكبر قام بين الأموات في اليوم الثالث وصار السماوات جلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجدي إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نوم الروح القدس الرب المحيي المبصق من الآب نسجد ونوجده مع الآب والابن الناطق كل الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعنا ونعترف بعمودية واحدة مفرد خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الضال الآتي آمين.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض ما تهنا كرامتك ارحمنا الله يا رب العبدك يا سيدنا القدوس ارحمنا يا رب الاقواتكم معنا لا يسامعين في شهيد نوتك النصوات هل واغفر اصبح على الله ان سيئاتنا لا تسعنا ابدات سعنا بعيد ولاتنا لا تفعلنا معرفه لا تفعلنا بعيد معرفه خفيه والظاهره يا رب اغفر لنا مجلس مدوس تنزل علينا برحمتك يا رب وليس خطايانا ابانا الذي في السماوات قد ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا الذي غدا اعطينا واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرك بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.

0: كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا لي، أشفقت علينا وعضدتنا، أتيت بينا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوا لك يرحمنا الله ترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أننا من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا.
2: يا رب
0: نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلامين مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار.

سائر شعبك عن هذه المائدة عن موضعك المقدس هذا مصالحات والنفعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم القمامسة والقصوص الشمامسة الإكليروس وكل الشعب وضعفي يكون المحالي من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفعال الثاني عشر رسولا فم ناظر الأنجلي ماركوس رسول الطاهر الشهيد باتريك القديس سيرس معلمنا ديسكورس قديس أثناسيوس الرسول بابا بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة وقديس يوحنا ذهبي الفم قديس كيرلس وقديس باسيليوس وقديس أوريغوريوس من أفات 18 مقطعين بنيقيا 150 بالقسطنطينية و 200 بأفسس من فم أبينا الطباوي المكرم البابا الأنبا طودروس الثاني من فم حقارتي أنه مبارك ومجد اسم قدس الآب والابن الروح القدس.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركته علينا آمين. ونحن نعلم أن الذين يحبون الله وهم الذين دعاهم حسب قصده السابق يجعل كل الأشياء تعمل معهم للخير، لأن الذين سبق فعرفهم سبق أيضا فعينهم شركاء صورة ابنه ليكونوا هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله يجاهد عنا فمن يقدر على مقاومتنا؟ الذي لم يشفق على ابنه ذاته بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من يستطيع أن يشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. من يقدر أن يلقي للدينونة؟ هو المسيح يسوع الذي مات بل بالحري قام أيضا من بين الأموات، الذي هو أيضا مقيم عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. من يقدر أن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نقتل كل النهار، قد حسبنا مثل خراف للذبح، ولكننا في هذه جميعها تعظم غلبتنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا يموت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا قوات ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي إخوتي أمين.
1: الكسر يكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا آمين. فإذ قد تألم المسيح بالجسد عنا، تسلحوا أنتم أيضا بهذا المثال. فإن من تألم بالجسد كف عن الخطية، لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله. لأنه يكفيكم الزمان الذي مضى إذ كنتم تصنعون فيه إرادة الأمم وتسلكون في النجاسات والشهوات وإدمان المسكرات المتنوعة والخلاعة والدنس وعبادة الأوثان المرذولة. الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض عدم الصح عينها مجدفين، الذين سوف يعطون جوابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات. فإنه لأجل هذا بشر الموت أيضا لكي يدانوا حسب الناس بالجسد ولكن ليحيوا حسب الله بالروح. وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا إذن واسهروا في الصلوات. ولكن قبل كل شيء فلتكن المحبة دائما فيكم بعضكم لبعض، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا محبين ضيافة الغرباء بعضكم لبعض بلا تذمر، وليخدم كل واحد الآخرين بما نال من المواهب بعضكم من بعض كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. من يتكلم فكأقوال الله، ومن يخدم فكأنه من قوة يهيئها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين أمين. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي شهواته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت الأبد أمين.

البراكسيس فصل من أعماله بأن رسل الأطهار المشملين بنعمة الروح القدس بركته علينا آمين. حدث بينما كنا ذاهبين للصلاة أن جارية بها روح عرافة قد خرجت لاستقبالنا، فكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بمعرفتها. هذه اتبعت بولس وإينا وكانت تصيح قائلة: هؤلاء الرجال الذين بشرناكم بطريق الخلاص هم عبيد الله العلي. وكانت تفعل هذه أياما كثيرة، فتضجر بولس من ذلك والتفت إلى الروح وقال: أنا أمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج في تلك الساعة، فلما رأى مواليها أنه قد خرج منها رجاء مكتسب، قبضوا على بولس وسيلة وجروهما إلى السوق إلى حكام. من أتوا بهم إلى الولاية قالوا: هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا لأنهم يهوديان ويناديان لنا بعواوج أخر لا يجوز لنا أن نقبلها ولا أن نعمل بها، إذ نحن رومانيون. فقام الجميع عليهم ومزق الولاة ثيابهم وأمروا أن يضربا بالعصا. فلما ضربوهما ضربات كثيرة ألقوهما في السجن، وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بالضبط. وهو أخذ وصية مثل هذه، ألقوهما في السجن الداخلي وضبط أرجلهما في المقطرة. وفي نحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان وسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. فحدثت بغدة زلزلة عظيمة حتى زعزعت أزهسات السجن، فانفتحت الأبواب كلها وانفكت قيودهم جميعا. ولما استيقظ حافظ السجن ورأى الأبواب السجن مفتوحة، استلى سيفه وكان مزمعا أن يقتل نفسه، ظن أن المسجونين قد هربوا. فنادى بولس بصوت عظيم قائلا: لا تفعل ذلك نفسك شيئا رديا، لأن جميعنا ها هنا. فأخذ ضوضاء ودخل ونهض إلى داخل، وخرج بولس وسيلة وهو مرتعد، ثم أخرجهما وقال لهم: يا سيدي، ماذا ينبغي لي أن أفعله لكي أخلص؟ أما هما فقال: آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. وكلماه وجميع أهل بيته بكلمة الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات، واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون، وأدخلهم في بيته وأقدم لهم مائدة وتهلل مع جميع أهل بيته، إذ آمن بالله لم تزل كلمة الرب تثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.

0: الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. اليوم التاسع عشر من شهر بقون المبارك أحسن الله انقضاؤه أعاد عليكم وعلينا ونحن في ضوء اطمئنان مغفور الخطايا الأثام والزلات من قبل مراحم الرب يابا إخواتي أمين.
1: في مثل هذا اليوم سنة 675 للشهداء 959 ميلادية استشهد القديس جرجس الشهير بالمزاحم، وذلك في عهد خلافة المستنصر بالله وبابوية الأنبا فيلوثيوس البطريرك 63. كان والده من العرب وتزوج بمسيحية رغما عنها، فولدت له قديس مزاحم، فربته أمه وهذبته على الآداب المسيحية، وكان يتردد مع والدته على الكنيسة، فرأى أولاد المسيحيين وهم يلبسون الملابس البيضاء وقت التناول، فاشتاق أن يلبس مثلهم ويأكل ما يأكلون، فخبرته أمه بأن ذلك لا يجوز له إلا إذا اعتمد، ثم أعطته لقمة بركة فوجدها حلوة. ولما كبر أراد أن يتزوج بمسيحية وأعلم أنه يريد أن يصير مسيحيا، فأشارت عليه أن يعتمد أولا، فذهب إلى دمياط واعتمد باسم جرجس وتزوج، فعرف أهله بأمره فأعتبوه، واستطاع أن يهرب إلى بلده صفت أبي تراب وأقام بها 3 سنوات. ولما اشتهر عمره ذهب إلى قبطور ومكث يخدم في كنيسة الشهيد ملجيريس، ثم مضى إلى دميرة بلدة والدته ومسقط رأسه، فسمع بها أهل البلد وأحضره للوالي فسجنه بعد أن عذبه وحضروه للوالي فسجنه بعد أن عذبه وعذب زوجته سيولة. فأرسل الرب أحد الأشخاص توسط لدى الوالي وأخرجه من السجن. بعد الخروج من السجن هرب مع زوجته إلى بلدة صفت القدور واشتغل هناك في معصرة للزيت. ولما علم أهل البلدة قصته ربطوا حبلا في عنقه وطافوا به البلدة، فخلصوا صاحب المعصرة من أيديهم على أساس أن يعطيه مهلة حتى يوم الجمعة، فإذا لم يرجع إلى دينه الأول فسيضربه. ولكن أحد المسيحيين أصحاب الهروب فهرب إلى طنطا ثم إلى قرية دميانة حتى وصل إلى بلدة بساط حيث منزل والد زوجته، وهناك رأى رؤيا وعلمه ملاك الرب أنه سينال إكليل الشهادة. ولما علم به أهل بساط قبضوا عليه وطرحوه في خزانة مظلمة، ثم عذبوه بأن ضربوه بالعصا والجريد الأخضر وجلدوه وربطوه في ساري المركب، وكان ملاك الرب يشفيه ويقويه كما شاهد القديسة العذراء مريم. وقد حدثت معجزات شفاء كثيرة. في الصباح ذهبوا به عند الوالي في دميرة الذي عذبه عذابا شديدا، وأخيرا أمر بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة، ثم قاموا وأحرقوا جسده وأغرقوه في النهر، ولكن الله حفظ الجسد. فأتت امرأة مسيحية إلى زوجة القديس وسلمتها جزءا من الجسد، فوضعته بمنزل والدها ببساط النصارى هي ووالدة القديس، حيث خدم الرب في الكنيسة بقية حياتهما. وبعد هدم هذه الكنيسة انتقل الجسد إلى دير القديسة دميانة حتى القرن 17، حيث وضع في الكنيسة بدمياط دون أن يعلم أحد عنه شيئا. في سنة 1966 اكتشف الآباء وجود جسده فطيبوه وأكرموه بركة صلواته فلتكن معنا أمين. في أيضا من سنة 20 للشهداء 304 ميلادية استشهد القديس بشاي أنوب بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 28 للشهداء 312 ميلادية تنايح البابا أرشيلاوس البطريرك 18 من بطريرك الكرازة المرقسية بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 1684 للشهداء 1968 ميلادية تم وضع جسد القديس ماري ماركوس الرسول بكنيسته الجديدة بدير الأمبرويز بالعباسية بالقاهرة بركة صلوات ماري ماركوس فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبدا.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ والقديسين ورسلين أطهار مكرمين قائلا إن أنبيا أبرارا كثيرين اشتان يرون ما أنتم ترون ولم يروا

الذين أمرونا وصونا نذكرهم في صلاتنا وطلبتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا. الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا ورجانا كلنا وخلصنا كلنا شفانا كلنا.

ربنا وإلى أن مخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتقدمون أمام ملوك ولا لأجل اسمي فيكون لكم ذلك شهادة. فضعوا إذن في قلوبكم أن لا تهتموا من قبل بما تحتجون بي لأني أنا أعطيكم فما وحكمة التي لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء

0: انسو فيا سبروس ومين كريا ليسون كريا ليسون خنوم اسمي
1: بالحقيقة نوم بإلان واحد الله الهب دور كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب كل كل النور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم الروح القدس مريم العذراء تأنى الصلب عنا العهد المسموح ألم قورا وقام به الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي ودنيا في منزله زنا الحياة والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المحيي المسموح لك نسجد أنا من جدوم على أب والابن النهار في الأنبياء كنيسة وأهل المقدسة جامعة رسولية وأنا تأنى المعودية واحدة المفروض الخطايا

على غير فساد، والموت الذي داخل العالم حسد إبليس هدمته بسهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي أجنحة الملائكة

نوع من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر ملبسي الموت. هل له ساقين كلنا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة كي ننال بغير وقوعنا في دينونة من موهبة غير ما تسمعيها بالمسيح يسوع.

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا.

عادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد ربي الحاق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في العالي.

بنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به، ما يرى وما لا يرى، الجالس على عرش مجده المسجود له.

أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغاية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من

والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا صيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي

خذوا واشربوا منها كلكم لان هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة

0: نردوه والتا قد افتراقات الكنيسة.
1: يا رب ارحم.
0: حلت عظم أهل البدع ونحن كلنا حسبنا في وحدة.

0: مستحقين كلنا سنتنا ومقدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وروحنا كي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبنا ميراثا مع جميع قديسيك الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأسقف الأرثوذكسيين الذين في أولا. نذكر يا رب رئيس الكهنة البابا الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بملك كنيستك المقدسة لأرعوقة يعقوب السلام. اذكر يا رب قمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: للخدام كل الذين في البتولية

0: وخلاص هذا الموضع المقدس الذي لكل المواضع وكل ديرة أبائنا الأرثوذكسيين
1: يا رب ارحم
0: الساكنين فيها.

0: بارك لي لسنتي بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن إذا يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السماء.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين

قديسيك فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. آبائنا القديسين رسل الآباء والأنبياء ورسل المبشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين كل أرواح الصديقين الذين كاملوا في الإيمان من أكثر القديس المملوء مجدا عذراء كل حين والدة الإله القديسة طاهرة مريم التي ولدت الله الحقيق القديس يوحنا الصابغ الصابغ شهيد القديس في نصر الشمام سول الشهداء ناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد بطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديوسكوروس قديس أثناسيوس الرسول وقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا الذهبي الفم والقديس ثيودوسيوس قديس ثوفيلوس والقديس ديمتريوس قديس كيرلوس والقديس باسيليوس قديس أوروريوس نطق بالإلهيات قديس أوروريوس صانع العجائب والقديس أوروريوس الأرماني 318 مكتئبين بنيخ 150 بالقسطنطين 200 بابسوس مال الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا ثلاث أنبا مقارات قديسين جميع أولادهم لباس الصليب أبان أبانس القمص أبان أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب لحبان أنبا بولا الطموهي وحسقيال تلميذه سيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس 49 شهيد شوخ شهيد قوي القديس الأنبا موسى ويحنس كامل قاس أبانا بن يلو موسى بانا بيزيزيروس القس بانا بابا خمسة بالشركة وتدرس تلميذه أبانا بشنو دريس

0: متوحدين منبويس تلميذ وبانم ببرقام اسقف الفيوم والجيزه والقموس ميخائيل البحير تلميذ وبان البابا الانبا كيرلس السادس والارشدياكون حبيب جرجس القديس ابونا يوستس الانتوني القديس ابونا القمص بيشوي كامل وابونا القمص ميخائيل ابراهيم كل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالات وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من اجل اسمك القدوس الذي دعى علينا.
1: القارئون فليقول اسماء بين البطارقه القديسين الذين رقدوا الربين يحن نفوسهم اجمعين ونحن ايضا يصنع معنا رحمه.

شكورهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تنيح أنفس بيدك المرحومين نبي الممتاز وأوداة صبري عاطف عزيز وصوير صبري ووديع زكي كمال أنور سليمان عوض الله إيفون ميخائيل وموريس رزق ومدلين ننجيب وسليمان سعيد وموريس رزق وسلوى تدرس ومينا جورج ومريم مسعود وبخيت جرجس كل الأسماء التي قدمت في هذا اليوم نيح نفوسهم في حضن أبانا للديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع نحن وإذا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك

تكي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس السلام.

ثابت القلب ربنا وإلنا مخلصنا يسوع المسيح، لن نجعلنا لن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع ايدينا الف ونهدم اسمه القدوس، وايضا فلنسال ان يجعلنا مستحقين لشركه وصعود

كلامك عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء، كما بعدت السماوات عن الأرض كذلك أيضاً

صرخ قائلا أنت هو المسيح ابن الله الحي مخلص العالم طوباك يا بطرس فإن دما ولحما

مختارا يحمل اسمك القدوس فيما هو ذاهب إلى دمشق ليقبض على المسيحيين ويعذبهم. فجأة أشرق نور من السماء

إني صعب عليك أن ترفس مناخس لسان العطر هذا الذي كرز وبشر.

آخر الكل أنعمت على رسوليك بطرس وبولس بما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر، فاستشهد بطرس مصلوبا منكس الرأس وبولس بحد السيف، فنال إكليل الرسولية.

يتقدس اسمه، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واخفض لنا ذنوبنا كما نخفض نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك

0: اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
1: ولست حاكا مع روحك ننصت بخ

واعترف إلى النفس الأخير هذا هو الجسد المحل الذي إنك الوحيد ربنا وإلى أن مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيادتنا وملكتنا كن يوتر إلى قديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بوندوس سلموا عنا خشبة الصليب المقدس بإرادة واحنا عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لو لم يفارقنا صوت لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطينا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه.

0: ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم.
1: أخطيت يا أبا إخواتي سامحوني.

السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا أرجون يغفر لنا خطايانا من تراتيل مزامير أبينا داود النبي وملك الطاهر بركاته علينا أمين.

0: اقصاص يوس يوس يوم قدوس قدوس قدوس وسم شارة الانجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا امين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي فاعلمكم كل شيء واذكركم بكل ما قلته لكم. سلام اترك لكم، سلام انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تخزع. سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم، لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني امضي الى الاب لان ابي اعظم مني. وقد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كانت تؤمنون. لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد لان رئيس هذا العالم اتي ولم ليس له فيها شيء، لكن لكي يعلم العالم اني احب ابي وكما وصاني ابي هكذا افعل. قوموا ننطلق منها هنا، انا هو الكرم الحقيقي وابي الكرام. كل غصن فيها لا ياتي بثمر يقطعه، كل ما ياتي بثمر ينقيه، لا ياتي بثمر اكثر. وانتم من كبر من كيوم لكن الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه وانا ايضا فيكم. المجد لله دائما.
0: نشكر السوس نبيض ناسوس نبنى واسواب جاك ياك صوتي منين عن روح قدوس يا رب الذي ارسلت على تلاميذ القديسين ورسم كرمين في الساعه الثالثه هذا لا تنزعني الصال، لكن نسالك ان تجدد في احشائنا قلبا نقيا نخلق فيها الله وروح مسخي من جد في احشائي. لا تطرحني من قدام وجهك روح قدوس، لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسم كرمي في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه مني الصال، لكن أسألك أن تجدد في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما وحيان روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة. أيها القادر على كل شيء لأنك أنت تضيء نفوسنا من وضيء لكل إنسان آت العالم ارحمنا. يا والدتي إلى أنت يا الكرم الحقيقي الحمل عنقود الحياة نسألك تملوانا مع رسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوم فيوم نهيئ طريقنا لأنه إلى خلاصنا.
2: سمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان مالي الكل كنز الخيرات معطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص أعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدتي إلى أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا امين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب وارحم.
3: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
2: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
3: كريا ليسون كريا ليسون يا رب وارحم.
2: كريا ليسون كريا ليسون.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماوات والارض مئتين مجدك كرامتك ارحمنا يا الله الهي الضابط الكل ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها رب الهي القوات كن معنا لنا وليس لنا وعين شديد نضيق وقت من سواك حل واغفر اصبحنا يا الله انساك نسال عنها ورزقنا نسال عنها وغير ورزقنا ارفع عنا معرفة ارفع عنا بغير معرفة خفية وظاهرة يا رب اخوانا اسم القدوس للدارين برحمتك يا رب وليس خفينا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء خبزنا ذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن وايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير مسيح يا سوى ربنا لك الملك والقوة والملك الى الابد امين
1: شوي سنين للصلاة والتسبيح الساعة 6 والساعة 9 من هذا المبارك مقدم الناس مزامير ترتيل أبينا داود دين البركاته

0: Sağ ol, sesimin engin malumunu mettebeşi bereket aleyna emin.
1: فلما أبصرك ما وصى على الجبل وعندما جلست قدم إليه تلميذ ففتح فعلهم قائلا توبوا المسكين بالروح لأنهم من كل السماوات توبوا يا حزان لأنهم يتعزون توبوا العلاء لأنهم يرسلون الأرض توبوا يا جعل عطاش البيت لأنهم يسبحون توبوا الرحمة لأنهم يرحمون توبوا إن كان قلب لأنهم يعنون الله توبوا يا صانع السلام لأنهم يدعون ابناء الله توبوا المطردين من أجل البيت لأنهم من كل السماوات توبوا لكم استعرضوكم عيروكم وكلوا فيكم أجل كل شر كاذبين افرعوا تعالوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا صار الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فزر الماس ومزر الملح لا يصلح بعد شيء إلا أن يطرح خارجهم ودوس هو الناس أنتم نوع عالم لا يمكن أن في مدينة كائنة على جبل ولا يقدون سراجا ويدعون تحت المكياج بل يدعون عن منارة في الجديد كالمن في البيت هكذا في الجديد لكم قدام الناس لكي يرام لكم الصالحة فما جدا بك المجد في السماوات وما لها دائما.
0: يا ولا سلام تنو شمك بغرس سميو تناغ سوس من ما سواب جاكي اكسط من اينا. يا رب يسوع المسيح في يوم السادسة استمرت على الصليب من اجل الخطيئة التي تجرأ عليها ابونا الفردوس مزك سقطينا من سين وخلصنا. انا صرخت الى رب السماء اللهم استجب صلاتي ولا ترفض البطي. التفت إلى واسمعنا وشبك الوقت زوري كلام يقول يسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح الذي سمرت على الصليب وقت الساعة السادسة وقتلت الخطيئة بالخشبة وأحييت الميت بموتك الإنسان الذي خلقت بيديك الأزمات بالخطيئة اقتل أوجاعنا بلامك الشافع ما سمين سمرت بها انقذ عقول انا من طياشت الاعمال والاشوات العالميه نسكر عن كم سميع كرافاتك. اذ ليس لنا دل ولا حجه ولا معزه من اجل كثره خطايانا فنحن بك نتوسل الى الذي ولد من كواتل العذراء كثيره شفاعتك قويه ومقبوله ان مخلصنا ايات الامه الطهره. لا ترفض قطع من شفاعتك عند الازولتي لن نرحم وقال قران سائل من اجلك ينقذنا فلتدركنا رافاتك ثقه مسكنا جدا اعنا الله مخلصنا من اجل مجد اسمك يا رب نجينا في الخطير من اجل اسمك القدوس.
2: كينين كاي كيسوس ونسوني ونون امين.
3: نعطى خلاصا في وسط الارض كلها ايها المسيح الهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب ليذكر الأمم تسخيات المجد لك يا رب.

0: نذكر لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح لأن مشيتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت تعين العالم يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا المجد بشكر غير الميت المسيح إلهنا.
1: قدوس الله قدوس القوي قدوس حلد لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حلد لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حلد لا يموت الذي قام من الأموات صعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دار دور كلها آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أثامنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب تقبل مرضى شعبك اسيونا لاسمك القدوس بين اخوتنا الذين ركضوا يا رب نحن نفوسهم يا من بلا خطايا يا رب ارحمنا يا الذي بلا خطايا يا رب عين اوت الباطن اليك لان لك المجد والعزه والتقديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يا صار ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى ابد امين. السلام لك نسالك تقديسا امتلا مجدا عذراء كل حين ورد لهم المسيح سجل صلواتنا لك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي وردت عن نور حقيقه المسيح لنا عذراء قديس يسال رب عنا لا يسر رحمه انفسنا يغفر لنا خطايانا. ايت العذراء مريم ورد له قديس الشفيع الامين في الانس البشريه اشفعي فينا من المسيح الذراتي لكان نبو فرنك خيانا. السلام لك ترى عذراء الملك الحقيقية الحقانية السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمان وإيه نسألك تكونين أنت الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح لك فلنا خيانا.
2: زكسا سيوسي من قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل معلمنا ماري لو البشير بركاته علينا أمين.
3: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فأخذوا ما ودخل على الفرام مدينة تسمى بيت صيدا فلما علمت الجموع تبعوه فكبرهم وخطبوا عمال قوت الله وكانوا محتاجون للشفاء شفاء وكان النار قد بدا يميل. تقدم اليه الاثنى عشر وقال له اصرف الجموع ليذهبوا للكرة محيطه الحقول للسريح ويجدوا ما ياكلونه فاننا هنا في موضع كفر. فقال لهم اتم امتم ليأكلوا فقال له ساعدنا اكثر من خمس وزات سمكتين الا ان ابننا نحن واشتريت امل هذا الشعب جميعه وكان نحو 5000 رجل كان نحو 5000 رجل. فقال تلاميذه فلا تاكل في كل موضع 50-50 ففعلوا هكذا واتكم اجمعين فهذا الخمس وزات السمكتين ونظر الى السماء وبارك وقسم وقطع التلاميذ امام الجموع فاكلوا جميعهم وشبعوا ثم رفع ما فضل عنهم 12 كفا مملوءا مجد العدل.
2: نسجد لك يا المسيح الهنا مع بك الصالح والروح القدس لانك اتيت وخلصتنا يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعه التاسعه من اجلنا نحن الخطاه أمت حواسنا الجسمانية يا المسيح إلهنا ونجنا فليت نتوسلي قدامك يا رب قولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك. يدي الآب عندما نفسي وظيفة تذقت من إحساناتك أفضل من كل شيء من أجلنا قيام بقيامتك تظهر محبة من أجلنا إلى الدار وإبراهيم حبيبك إسحاق
4: سر لسر رئيس الحياة

0: عمل وراي مخلص العالم للخلاص أمر عليه من أجل الكل
1: الله الآب واحد يسوع المسيح لا حكم لا حكم من أجلنا نحن البشر من أجل مريم العذراء وتأنس في اليوم الثالث كما في الكتب الحياة والأموات الذي ليس تكون الأب نصرين ونعتبر

Quando con lei ho detto che non ricordo se sbaglio se tu sei

0: me da la foto. موقف لنا ذنوبنا
1: القدوس القدوس الوحيد المقدس.

Penuh pipan tu kerut, marut, injap pun agen.

Stiros mawepsho Hoje me sminte

خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس، الأشرار، قيام الأعضاء الخفيين والظاهرين، انزع عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الميدة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العالم.

عبيدك يا ربي خدام هذا اليوم أبائي الكهنة والشمامسة والإكليروس وكل الشعب وحقارتي يكون محليم فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثني عشر رسولا من فم الناصر إليك مرقس الرسول الطاهر والشهيد بطريق قديس سويرس معلمنا ديوسقورس وقديس أثناسيوس الرسولي والبابا بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة وقديس يوحنا ذبي الفم القديس كيرلس وقديس باسيليوس وقديس أوريوس أفواه 318 المجتمعين بنقيا 150 بالقسطنطينية 200 من مدينة أفسس من فم أبينا الطباب المكرم البابا الأنبا تبادروس الثاني من فم حقارتي لأنه مملوء بقدر اسمك القدوس الآب والابن الروح.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركته علينا أمين. ونحن نعلم أن الذين يحبون الله وهم الذين دعاهم حسب قصده السابق يجعل كل الأشياء تعمل معهم للخير، لأن الذين سبق فعرفهم سبق أيضا فعينهم شركاء صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟

0: إن كان الله يجاهد عنا فمن يقدر على مقاومتنا؟ الذي لم يشفق على ابنه ذاته بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من يستطيع أن يشتكي على مختار الله؟ الله هو الذي يبرر. من يقدر أن يلقي للدينونة؟ هو المسيح يسوع الذي مات بل بالحري قام أيضا من بين الأموات، الذي هو أيضا مقيم عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. من يقدر أن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نقتل كل النهار، قد حسبنا مثل خراف للذبح، ولكننا في هذه جميعها تعظم علي غلبتنا بالذي أحبنا. فإني متيقن إنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا قوات ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا. يا آبائي وإخوتي آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته على جميعنا آمين. فإذ قد تألم المسيح بالجسد عنا، تسلحوا أنتم أيضا بهذا المثال، فإن من تألم بالجسد كف عن الخطية، لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله. لأنه يكفيكم الزمان الذي مضى إذ كنتم تصنعون فيه إرادة الأمم وتسلكون في النجاسات والشهوات وإدمان المسكرات المتنوعة والخلاعة والدنس وعبادة الأوثان المرذولة، الأمر الذي فيه تستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض عدم الصحة عينها مجدفين، الذين سوف يعطون جوابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات. فإنه لأجل هذا بشر الموتى أيضا لكي يدانوا حسب الناس بالجسد، ولكن ليحيوا حسب الله بالروح. وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا إذن وإسهروا في الصلوات. لكن قبل كل شيء فلتكن المحبة دائما فيكم بعضكم لبعض، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا محبين ضيافة الغرباء بعضكم لبعض بلا تذمر، ليخدم كل واحد الآخرين بما نال من المواهب بعضكم بعضا، كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. من يتكلم فأقوال كأقوال الله، ومن يخدم فكأنه من قوة يهيئها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين آمين. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال أبانا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وحدث بينما كنا ذاهبين للصلاة أن جارية بها روح عرافة قد خرجت لاستقبالنا وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بمعرفتها بعرفتها. هذه اتبعت بولس وإيانا وكانت تصيح قائلة: هؤلاء الرجال الذين يبشرونكم بطريق الخلاص هم عبيد الله العلي. وكانت تفعل هذا أياما كثيرة، فتضجر بولس من ذلك والتفت إلى الروح وقال: أنا أمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج في تلك الساعة، فلما رآها موليها أنه قد خرج منها رجاء مكسبهم قبضوا على بولس وسيلة وجرّوهما إلى السوق إلى الحكام، وإذ أتوا بهما إلى الولاة قالوا: هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا لأنهما يهوديان ويناديان لنا بعوائد أخرى لا يجوز لنا أن نقبلها ولا أن نعمل بها إذ نحن رومانيون. فقام الجمع عليهما ومزق الولاة ثيابهما وأمروا أن يضربا بالعصا. فلما ضربهما ضربات كثيرة ألقوهما في السجن، وأوصاه حافظ السجن أن يحرسهما بضبط. وهو إذا أخذ وصية مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي وضبط أرجلهما في المقترة. وفي نحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت

0: أساسات السجن، فانفتحت الأبواب كلها وانفكت قيودهما جميعا. ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة أسدل سيفه وكان مزمعا أن يقتل نفسه، ظنا أن المسجونين قد هربوا. فنادى بولس بصوت عظيم قائلا: لا تفعل بنفسك شيئا رضيا، لأن جميعنا ها هنا. فأخذ ضوءا ونهض إلى الداخل وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد، ثم أخرجهما وقال لهما: يا سيدي، ماذا ينبغي لي أن أفعل لكي أخلص؟ أما هما فقال: آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. وكلماه وجميع أهل بيته بكلمة الله، فأخذهما في تلك الساعة من الليلة وغسلهما من الجراحات واعتمد في الحال، وهو والذين له أجمعون، وأدخلهما في بيته وقدم لهم مائدة وتهلل مع جميع بيته، إذ قد آمن بالله. لم تزل كلمة الله تنمو وتكسر وتزيد وتثبت في نعمة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. اليوم 19 من شهر بؤون المبارك احسن الله انقضاؤه، وعاد علينا وعليكم مغفور الخطايا والاثام من قبل مراحم الرب يا اخوتي. امين. في مثل هذا اليوم من سنه 675 للشهداء استشهد القديس جرجس الشهير بالمزاحم، وذلك في عهد خلافه المستنصر بالله وبابويه الانبا في لوثيوس من البطريرك الثالث والستين. كان والده من العرب وتزوج بمسيحية رغما عنها، فولدت له القديس مزاحم، فربته أمه وهذبته على الآداب المسيحية، وكان يتردد مع والدته على الكنيسة. فرأى أولاد المسيحيين هم يلبسون ملابس البيضاء وقت التناول، فاشتاق أن يلبس مثلهم ويأكل ما يأكلون، فأخبرته أمه بأن ذلك لا يجوز له إلا إذا اعتمد، ثم أعطته لأمة البركة فوجدها حلوة. ولما كبر أراد أن يتزوج بمسيحية وعلمها أنه يريد أن يصير مسيحيا، فأشارت عليه أن يعتمد أولا، فذهب إلى دمياط واعتمد باسم جرجس وتزوج. فعرف أهله أمره فعذبوه، واستطاع أن يهرب إلى بلده، إلى بلدة صفت أبي تراب، وقام بها 3 سنوات. ولما اشتهر أمره ذهب إلى قطور ومكث هناك في كنيسة الشهيد ماري جرجس، ثم مضى إلى دميرة بلدة والدته ومسقط رأسه، فسمع به أهل البلد وأحضروه للوالي فسجناه بعد أن عذبه. وعذب زوجته سيولة، فأرسل الرب أحد الأشخاص توسط لدى الوالي وأخرجه منه السجن. بعد الخروج من السجن هرب مع زوجته إلى بلدة صفت القدور واشتغل هناك في معصرة للزيت. ولما علم أهل البلد قصته ربطوا حبلا في عنقه وطافوا به البلدة، فخلصه صاحب المعصرة من أيديهم على أساس أن يعطيه مهلة حتى يوم الجمعة، فإذا لم يرجع إلى دينه الأول فسيضربه. ولكن أحد المسيحيين نصحه بالهروب، فهرب إلى طنطا ثم إلى قرية دميانة حتى وصل إلى بلدة بساط حيث منزل والد زوجته، وهناك رأى رؤيا وعلمه ملاك الرب أنه سينال إكليل الشهادة. ولما علم بها أهل بساط قبضوا عليه وطرحوه في خزانة مظلمة، ثم عذبوه بأن ضربوه بالعصي والجريد الأخضر وجلدوه وربطوه في سارق المركب. وكان ملاك الرب يشفيه ويقويه كما شاهد القديسة العذراء مريم، وقد حدثت معجزات شفاء كثيرة. وفي الصباح ذهبوا به عند الوالي في دميرة الذي عذبه عذابا شديدا، وأخيرا أمر بقطع رأس فنال إكليل الشهادة. ثم قاموا وأحرقه جسده وأغرقوه في النهر، ولكن الله حفظ الجسد. فأتت امرأة مسيحية إلى زوجة القديس وسلمتها جزءا من الجسد، فوضعته بمنزل والدها ببساط النصارى هي ووالدة القديس، حيث خدم الرب في الكنيسة بقية حياتهما. وبعد هدم هذه الكنيسة انتقل الجسد إلى دير القديسة دميانة حتى القرن 17، حيث وضع في الكنيسة بدمياط دون أن يعلم أحد عنه، وفي سنة 1966 اكتشف الآباء وجود الجسد.

طيب وأكرمه، بارك الصلاة وتكون معنا آمين. وفي أيضا من سنة 20 للشهداء استشهد القديس بشاي أنوب، ولد ببلدة بنايوس، وكان هذا القديس من جند قبريانوس والي أتريب، ولما ثار الاضطهاد على المسيحيين مضى إلى الوالي واعترف أمامه بسيد المسيح فعذبه، ثم أرسله إلى أريانوس والي أنصنة فجاهد أمامه بإيمان فعذبه الوالي كثيرا، وأخيرا أمر بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة. بارك الصلاة تكون معنا. وفي أيضا من سنة 28 للشهداء تنيح البابا أرشيلاوس البطريرك 18 من بطاركة الكرازة المرقسية، كان هذا القديس قسا ورئيسا لمدرسة الأسكندرية اللاهوتية. ولما نال البابا بطرس خاتم الشهداء إكليل الشهادة اتفق الآباء الأساقفة والأراخنة على رسامته بطريركا، فرسموه يوم 19 كياك سنة 28 للشهداء حسب وصية البابا بطرس قبل استشهاده. فلما جلس على الكرسي المرقسي تقدم إليه جماعة من الشعب وطلبوا منه أن يقبل أريوس بعد أن تظاهر بالندم على ما صدر منه، فقابله البابا أرشيلاوس. وبعد أن جلس على الكرسي المرقسي 6 أشهر تناهى بسلام: نطلب من الله أن يحفظنا من البدع والارتقاط وأن ينجينا من جهاد إبليس، أمين. فيها أيضا من سنة 1684 للشهداء تم وضع جسد القديس ماري مرقس الرسول بكنيسته الجديدة بدير الأنبا رويس بالعباسية بالقاهرة، وذلك أنه بعد أن صلى البابا كيرلس السادس البطريرك 116 أول قداس بهذه الكاتدرائية نزل قداسته إلى المزار المخصص للقديس أسفل هيكل الكنيسة، ووضع جسد ماري مرقس بكرامة عظيمة بحضور ماري إغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك انتقل للسوريان الأرثوذكس وعدد من أساقفة السوريان والهند والأرمن الأرثوذكس، كما حضره الإمبراطور هيلا سلاسي الأول إمبراطور إثيوبيا والكاردينال دوفال مندوبا عن بابا روما وكثير من رؤساء الأديان والأساقفة والكهنة المصريين وأجانب من مختلف بلاد العالم وعدد كبير من الشعب. بارك الصلوات ماري مرقس فلتكن معنا ولرب المجد دائم أبدا.

أهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. تحتفل الكنيسه النهارده بعيد استشهاد ماري جرجس المزاح. والحقيقه اذا بصينا على حياه ماري جرجس هنلاقي قد ايه الام استحملت. اتجوزت غصبا عنها، اتجوزت شخص غير الايمان خالص، لكنها قدرت بايمانها انها تكون بيت بيحب ربنا. اعتقد ان معاملتها الكويسة مع جوزها هو اللي خلاها يسمح لها انها تروح الكنيسة. يمكن كان ممكن ما يرضاش، لكن لما شاف تصرفاتها وتعاملاتها ادها الاذن انها تحضر الكنيسة. علاقتها القوية جدا مع ربنا اثرت على ابنها لدرجة ان هو كمان قدم نفسه للاستشهاد. علشان كده احنا محتاجين نفكر كأسرة ازاي الأسرة دي في ظروف صعبة جدا طلع منها قديسين، ازاي في ظروف لا تحتمل، ازاي واحد زي دانيال النبي يروح كده بلد السبي وفي ناس ما يعرفهمش ويتحط قدامه أكل اللي بياكله الملك، لكن يقول الإنجيل كده ان هو وضع في قلبه أن لا يتنجس بأطياب الملك، حط في قلبه أن قلبه ربنا. واحد زي يوسف الصديق اتحط في ظروف صعبة، لو غلط كان ليه كل العذر ومحدش عارفه ولوحده مش معاه حد، لكن كده قال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. إذن أول حاجة علاقتنا بربنا الشخصية هي مفتاح حل كل المشاكل. إذا كنا حاطين في قلبنا زي ما بيقول بولس الرسول من سيفصلنا عن محبة المسيح، أشد أم ضيق أم اضطهاد، إحنا حاطين في فكرنا وفي قلبنا إن ملجأنا هو المسيح. إذا كانت العلاقة الشخصية قوية البيت كله هيبقى مقدس، لكن اللي بيحصل إن إحنا بنرمي دايما الخطأ على الطرف الآخر. لا، أنا عايز أركز في نفسي، وإذا كنت أنا مقدس البيت كله هيتغير. وعندنا نماذج كتيرة جدا لأن شخص واحد في البيت حط في قلبه إن هو يكون قلبه مع ربنا هيغير البيت كله. وأعتقد إن إحنا قلنا مرة طفل في إعدادي ابتدى يعترف ويصوم خلى البيت كله يصوم، البيت كله تحول إلى بيت مقدس. فعلاقتنا الشخصية مع ربنا مهمة قوي. قانوننا الروحي، هل احنا بنعترف؟ هل احنا لنا قراية يومية في الانجيل؟ هل لنا صلوات؟ هل لنا علاقة فردية مع ربنا؟ هل الكلام ده عملي ولا الكلام ده احنا بس بنقوله في الكنيسة؟ هل وجودنا في الكنيسة علشان نبقى مقدسين ولا بنيجي كما لقوم عادة؟ الحقيقة محتاجين نراجع النقطة دي كل واحد شخصيا. النقطة التانية هي العيلة بحالها. إذا حطينا في قلبنا من أجلهم أقدس أنا ذاتي لكي يكونوا هم مقدسين في الحق، هتبقى البركة كبيرة في البيت، وكل واحد يحاول إن هو يقرب لربنا علشان البيت كله يقرب لربنا. الحقيقة في فترة الصيف الولاد عندهم مجال كبير، وقت كبير خالص. هل إحنا كأولياء أمور متابعين وقت الولاد بيعملوا إيه؟ هل احنا عارفين بيقضوا يومهم ازاي ولا فرصة نزل من البيت نرتاح شوية؟ الحقيقة فرصة حلوة في وقت الصيف ان الولد او البنت كل واحد منهم يعمل اللي هو عايزه. اذا كان في الدراسة بيبقى مضغوط ان هو ياخد دروس معينة، لكن في الصيف فرصة ان هو يعمل كل حاجة لوحده.

وتنشأ صداقة بين بابا والولد وبين ماما والبنت، ونقول له تعالى انت عندك 3 شهور في الصيف فاضيين، عايز تعمل ايه؟ 1 2 3 دي بقى في امكانياتنا ان احنا نعملها، دي مش هنقدر نعملها، دي ممكن. ويبقى الولد حاسس باهتمام الاسرة بيه، وعارف ان هو في الصيف ده في برنامج واضح حينمو في حياته الروحية، حينمو في حياته العملية، هيبقى جسمه رياضي، يعني ياخد كل أوجه الاهتمام، ويطلع في الصيف في الآخر في حصيلة استفاد بيها الولد. لكن كنا نسيبهم أو هو الولد ما يفكرش ويعدي يوم ورا يوم، ومبارح زي النهاردة زي بكرة، في الآخر هتبقى الحصيلة محزنة. لكن إذا قدرنا أن احنا في فترة الصيف نزود علاقتنا بالولاد، ازاي نخليهم يحبوا ربنا، ازاي نخليهم يحبونا، ازاي يبقوا مطيعين لينا، ازاي يبقى ليهم رؤية مفرحة لقدام، ده هيفرق كتير خالص. مهم قوي ان احنا نهتم بولادنا، ويبقوا حاسين ان بابا وماما دول الملجأ بتاعهم. يعني جميل جدا لما البنت ترجع وتحكي لمامتها اللي حصل، ويبقى في نوع من الصداقة، ومامتها بمحبة توجهها. نفس الحكاية للولد، الولد يمكن أصعب شوية، فبابا محتاج قوي إن هو يقعد مع الولد، ومحتاج يتكلم معاه، محتاج يناقشه في الأفكار. الولاد الحقيقة سبقنا بالموبايل والداتا والتكنولوجيا، هم سبقنا في التفكير، فبلاش نفكر إن هم مش فاهمين، بالعكس هم محتاجين بس إرشاد، محتاجين محبة، محتاجين حضن مفتوح دايما، عشان أي مشكلة تحصل ما يلجأش لحد بره. الحقيقة الكنيسة نشكر ربنا عملت اجتماع للرجال، الاجتماع كل اللي بيحضروه، وأبونا مرقص مسميه للرجال فقط. ابتدت تتكون علاقة حلوة في الاجتماع ده، ابتدى يبقى فيه وعي شوية ازاي ان احنا محتاجين نقرب لربنا، وازاي بنقدم حلول علشان ولادنا يبقوا دايما في حضننا. الولاد موجودين طول اليوم في الكنيسة، لكن خدمات الكنيسة مش طول الوقت. لكن هم الحقيقة مش موجودين في الكنيسة، هم موجودين في حوش الكنيسة، واحنا مش بنبقى متابعين لا الآباء ولا الخدام، متابعين اللي بيحصل. فضروري ان الأب من البيت يبقى عارف البرنامج بتاع ابنه، النهاردة عنده كذا، بعد الظهر عنده كذا. حتى اعتقد على ايامنا كان دايما الاهالي على تواصل مع بعض، يعني احنا كنا كأولاد صغيرين اصحاب مع بعض في الكنيسة، لكن بابا وماما عارفين مين ابو فلان ومين علاقاته ومين كويس ومين وحش. ففي من بعيد، مش عايز اقول رقابة، لكن في احتواء وفي وضوح، الولد بيعمل ايه وهيعمل ايه النهاردة وهيعمل ايه بكرة، ليه مطلق الحرية يعمل كل حاجة طالما احنا مطمنين على اللي معاه. دي مهمة جدا ان احنا نحسن علاقتنا دايما مع الاولاد. الحقيقة نفسي كورنثوس، كنا بنتكلم عن المحبة، من يفصلنا عن محبة المسيح، كورنثوس الاولى 13، بولس الرسول حاطت كده كذا بنت، المحبة لا تحسد، المحبة لا تحتد، لا تطلب ما لنفسها. ايه رأيكم لما نقعد في البيت نكتب البنود دي كده بتاعت المحبة تحت بعض، واشوف انا اخد كم من 10، كل واحد مننا يشوف هل انا بحتد على اولادي. للأسف هل الاولاد بيحتدوا على اهليهم؟ بقت ظاهرة جديدة ان الولد بيعلي صوته على بابا وماما. ليه بيعلي صوته؟ محتاجين ندور، محتاجين نعرف ايه السبب اللي بيخلي الاولاد بالعصبية دي، ان هو مش مستحمل ان حد يوجه له كلمة نصيحة. حتى في الكنيسة لما يتعامل مع الخدام يتعامل بطريقة لا تليق. ليه؟ لان هو محوش حاجات كتيرة جوه قلبه، هو شايف بابا بيتعامل مع ماما ازاي، فبالنسبة له بقى ده الطبيعي، ان الصوت العالي هو اللي بيحل المشاكل. للأسف مش هو ده الحل. الحل ان احنا كلنا نقرب للمسيح. ياريت في الصيف ده نحط في بالنا ولادنا كأولوية أولى. صحيح الأب بيتعب جدا في الشغل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لكن الأولاد يبقوا نمرة واحد. طول اليوم برا البيت برجع تعبان، مش متابع الولاد خالص، والأم طول اليوم مثقلة، والولد سارح مع نفسه. لا، ياريت
يبقى دايما عندنا النظرة دي ان ولادنا

هم اللي هنطلع بيهم. كنا لسه بنتكلم مع أب وأم بيشتكوا يعني من ظروف معينة، فالحقيقة قلت لهم أنتوا ولادكم الاتنين مهندسين، الولاد في الكنيسة هي دي البركة الكبيرة، أكبر بكتير من البركة المادية. البركة أن الولاد في حضن ربنا دي تساوي كنوز الدنيا، إن كان في مشاكل في تعثرات مالية، لكن المهم أن احنا قدرنا نطلع بولادنا مقدسين في الحق. ربنا كده يدينا نعمة أن احنا ناخد بالنا من ولادنا، والولاد تحس أن بابا وماما في البيت نموذج للبيت المسيحي، كله بيخاف على بعضه، كله بيحب بعضه. فياريت ما ننساش كورنثوس الأولى 13 وندي نفسنا درجات ونشوف قد إيه كل بند إحنا ممكن نحسنه، قد إيه نقدر نحسن المحبة. وإذا بابا وماما حلوا المشاكل في البيت الولاد هيختلفوا كتير خالص، كل ما البيت بيهدى كل ما الولاد هتهدى. ربنا يحافظ عليكم ويفرح قلوبكم، لإلهنا المجد الدائم أبديا آمين.

0: Σοφίας ευρωσχομέν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, χανούμ εσμή.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل النور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود مخلوق سائر ملهف في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس البعن عهد بلاطس بنتس تألم وكبرى قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في كتب وصعد إلى السماوات وجلس عند يمين أبيه وأدنيات في مجده لأدي أحياء الأموات الذي ليس له ممكن قضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المحيا المبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والاب الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة بما في الخطايا و

الفساد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين:

أمامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة مما

وابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع الماء. المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العظيم

المثلث وصعد إلى السموات وجلس عن يمينك يا آلاب ورسم يوما للمجازى هذا الذي أظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل.

وأعطاه أيضا لتلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منه كلكم، لأن هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا.

نحن أيضا نصنع ذكرى الآلام المقدسة وقيامة من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف مملوء مجدان. نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال.

0: اجعلنا مستحقين كلنا سيدنا نتناول من قدساتك. طهر لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك الذين أرضوكم زلبا. اذكر يا رب وسلام كنيستك الوحدة الوحيدة المقدسة الجمع الرسولية
1: يا رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وجميع الأسقف الأرثوذكسيين الذين فيها. ولا نذكر يا رب رئيس كهنتنا البابا الأنبا تودروس
1: يا رب ارحم،
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة. أنعم بهم على كنيستك يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص

0: هذا الموضع المقدس الذي لك كل المواضع كل ديور تبعنا الأرثوذكسيين
1: يا رب ارحم
0: ساكنين في من لا تفضل يا رب مئات النار في

0: لك نعمتك فرح وجه الأرض ليروى حرسها ولتكسر أثمارها. أعد لزرع الحصاد دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، أجلنا كل نحن الذين نرجوك ونترجى اسمك القدوس. لأن أعين الكل تترجاك، أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا بحسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاء في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم،

ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أبانا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيل والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان بالأكثر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد والقديس استفانوس رئيس الشمس أول الشهداء ناظر إلى مرقس الرسول الطاهر والشاهد البطريرك القديس السوير السمعة لبناديوس قرص والقديس أثناسيوس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة والقديس يوحنا دايب الفم القديس ثودوسوس وقديس ثوفيلوس القديس ديمتريوس وقديس كيروس وقديس باسيليوس القديس إغريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس إغريغوريوس الصانع العجائب والقديس إغريغوريوس الأرماني الثلاثمائة وثمانية عشر مكتملين من القيامية خمسين بقسطنطينية مئتين بأفاسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا ثلاثة أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يؤنس القمص وأبانا أنبا شوي البار رجل الكامل حبيب مخلصنا الصانع أبانا أنبا إبراهام أسقف الفيوم والبابا كيرلس السادس والأرشزياكون حبيب جرجس وأبونا يوستس الأنطوني وأبونا بشوي كامل وأبونا ميخائيل إبراهيم وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بصلاه مطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي نعيش

ما هم الذين لم نذكر؟ هم الذين في فكر كل أحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا بالإيمان بالمسيح. تفضل يا رب، نيح نفس عبدتك رافائيل باسم ممدوح التي لا تسكار الأربعين، والذين لهم تسكار السنة: ميري، إبراهيم، شنودة، إميل، واصف، جرجس، عيدة، رياضة، محروس، رفلة، سمير، رز، والشماس، عماد، سامي، وجمال، إسكاروس، ومينا، إسحاق، توفيق، وكل الأسماء التي قدمت في هذا اليوم في أحضان أبانا إبراهيم وإسحاق ويا

رب الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماية. في ذلك الموضع نحن أيضا الغرباء في هذا العالم، احفظنا في إيمانك وانعم

كيف كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس.

خلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى فوق نخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وإصعاد

إذ أرسلت الروح القدس على الرسل في يوم الخمسين وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم وملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل

السماوات وبشره باسمك القدوس في جميع الأمم. أما بطرس وبولس الرسولان فكان ذل أحدهما يشفي الأمراض، وكانت منادي

أصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. وبعدما كرز بإنجيل الملكوت وعلم الأمم سفك دمهما من أجل اسمك ونال إكليل الرسولية وإكليل

ورسله المكرمين بحلول الروح المعزي عليهم، وأعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشفية والآيات والعجائب، وبشرونا باسمه القدوس وردونا إلى الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس. نسبحك ونباركك ونمجدك ونشكرك لأجل هذه النعم.

0: علينا بغفران خطايانا وتطهر قلوبنا وانفسنا واجسادنا وارواحنا لك بقلب طاهر نكسر بدال بغير خوف نصرخ نحو ابيك القدوس الذي في السماوات ونقول
1: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين.

0: اذكر يا رب ضعفي أيضا واغفر لي خطاياي الكثيرة، حيث كثر الاسم فلتكثر هناك نعمتك من أجل خطاياي خاصة نجاسات قلبي. لا تمنع شعبك من نعمة روح قدوس، حاللنا وحالل كل شعبك من كل خطية من كل لعنة من كل جحود من كل يمين كاذب من كل ملاقات الهرطقة الوثنيين. أنعم علينا يا سيدنا بعقل قوة وفهم نهرب إلى التمام من كل أمر دي، امنحنا أن نصنع مرضاتك في كل حين، اكتب أسمعنا وكل صفوف قدسيك في ملكوت السماوات المسيح يسوع ربنا. أذكر رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هذه الكائنة من أقاصي المسكونة ناقصيها. أذكر رب بطريركنا الأب المكرم رئيس كان البابا الأنبا تدروس الثاني، حفظنا احفظه لنا سنين كثيرة وزمنا سالمة هادئة مديدة. سر يا رب اجتماعاتنا باركها
1: ولست حقا مرحق نوسد بخير.

0: القديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين.
1: واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس آمين.
0: إيريني باسي
1: نماتي
0: سوما جيون كيمة ميون ريسينون يسو خريستو تويوتو

هذا والجسد المحيي الذي أخذ ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بارادتي وحده عنا كلنا بالحقيقة ومن ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين.

في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد صارخين قائلين الليلويا، صلوا من أجل التناول باستحقاق من

0: بس اسمه ياتي ملاك
1: تكن مشيئة السماء كذلك على الأرض.
0: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين.

رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية. الأصحاح الرابع. وإنما أقول، ما دام الوارث قاصرا لا يفرق شيئا عن العبد مع كونه صاحب الجميع، بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. هكذا نحن أيضا، لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم، ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب. إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. أتضرع إليكم أيها الإخوة، كونوا كما أنا، لأني أنا أيضا كما أنتم. لم تظلموني شيئا، ولكنكم تعلمون أني بضعف الجسد بشرتكم في الأول، وتجربتي التي في جسدي لم تزدروا بها ولا كرهتموها، بل كملاك من الله قبلتموني كالمسيح يسوع.

فماذا كان إذن تطويبكم؟ لأني أشهد لكم أنه لو أمكن لقلعتم عيونكم وأعطيتمون. أفقد صرت إذن عدوا لكم لأني أصدق لكم؟ يغارون لكم ليس حسنا، بل يريدون أن يصدوكم لكي تغاروا لهم. حسنة هي الغيرة في الحسنى كل حين، وليس حين حضوري عندكم فقط. يا أولادي الذين أتمخض بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم، ولكني كنت أريد أن أكون حاضرا عندكم الآن وأغير صوتي لأني متحير فيكم. قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس، ألستم تسمعون الناموس؟ فإنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحرة، لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد، وأما الذي من الحرة فبالموات. وكل ذلك رمز، لأن هاتين هما العهدان، أحدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر، لأن هاجر جبل سيناء في العربي، ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة، فإنها مستعبدة مع بنيها. وأما أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حرة، لأنه مكتوب: افرحي أيتها العاقر التي لم تلد، اهتفي واصرخي أيتها التي لم تتمخض، فإن أولاد الموحشة أكثر من التي لها زوج. وأما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق أولاد الموت، ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، هكذا الآن أيضا. لكن ماذا يقول الكتاب؟ اطرد الجارية وابنها، لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. إذا أيها الإخوة لسنا أولاد جارية، بل أولاد الحرة. الأصحاح الخامس: فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا، لكن أشهد أيضا لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس. قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس، سقطتم من النعمة، فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر، لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الإيمان العامل بالمحبة. كنتم تسعون حسنا، فمن صدكم حتى لا تطاوعوا للحق؟ هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم، خميرة صغيرة تخمر العجين كله. ولكنني أثق بكم في الرب أنكم لا تفتكرون شيئا آخر، ولكن الذي يزعجكم سيحمل الدينونة أي من كان. وأما أنا أيها الإخوة فإن كنت بعد أكرز بالختان، فلماذا اضطهد بعد؟ إذن عثرة الصليب قد بطلت. يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون أيضا. فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة.

غير انه لا تصير الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا، لان كل الناموس في كلمة واحدة يكمل: تحب قريبك كنفسك. فاذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا، فانظروا لئلا تفنوا بعضكم بعضا. وانما اقول: اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لان الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم احدهما الاخر حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن اذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس، واعمال الجسد ظاهرة، التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الاوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وامثال هذه التي اسبق فاقول لكم عنها، كما سبقت فقلت ايضا ان الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. واما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، ايمان، وداعة، تعفف. ضد امثال هذه ليس ناموس. ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات. ان كنا نعيش بالروح فلنسلك ايضا بحسب الروح. لا نكن معجبين نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا. الاصحاح السادس. ايها الاخوة، ان انسبق انسان فاخذ في زلة ما، فاصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا الى نفسك لئلا تجرب انت ايضا. احملوا بعضكم اثقال بعض، وهكذا تمموا ناموس المسيح. لانه ان ظن احد انه شيء وهو ليس شيئا فانه يغش نفسه. ولكن ليمتحن كل واحد عمله، وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط، لا من جهة غيره، لان كل واحد سيحمل حملا نفسه. ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلمة في جميع الخيرات. لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فان الذي يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا. لان من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة ابدية. فلا نفشل في عمل الخير، لاننا سنحصد في وقته ان كنا لا نكل. فاذا حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع، ولا سيما لأهل الإيمان. انظروا ما أكبر الأحرف التي كتبتها إليكم بيدي: جميع الذين يريدون أن يعملوا منظرا حسنا في الجسد، هؤلاء يلزمونكم أن تختتنوا، لئلا يضطهدوا لأجل صليب المسيح فقط. لأن الذين يختتنون هم لا يحفظون الناموس، بل يريدون أن تختتنوا أنتم،

لكي يفتخروا في جسدكم. وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الخليقة الجديدة. فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة، وعلى إسرائيل الله. فيما بعد لا يجلب أحد علي أتعابا، لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع. نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم أيها الإخوة. آمين.

مركز ماريمار قصة الوسائل التعليمية بمطرانية ملاوي وأنسونا والأشمنين يقدم عزة حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بيما في اجتماع الشباب بالكنيسة المرقطية بملاوي يوم الاثنين 19 من شهر مايو عام 1980، وموضوعها حاجتنا إلى الروح القدس.

حاجتنا الى الروح القدس، حاجتنا الى الروح القدس. التلاميذ سمعوا من الرب قبل صعوده قال لهم البسوا في اورشليم، لا تبرحوا اورشليم حتى تلبسوا قوة من الاعلى. التلاميذ والمريمات مكثنا 10 ايام زي الايام اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي دي، وهم يصلون ويواظبون على الصلبة من اجل الامتلاء من الروح القدس واخذ موعد الاب وعطية الاب السماء. ما حاجتنا احنا للروح القدس؟ عايز اصحى معاك، ايه حاجة شاب من الشبان من اهو في الكنيسة للروح القدس؟ ممكن يعيش الانسان بدون ما يكون الروح القدس بيشتغل فيه؟ ممكن؟ وايه اهميته؟ شوفوا يا ولاد، ما يميز الانسان الروحي من الانسان الاخلاقي؟ في ناس يتقال عليهم اخلاق ابلاغ، اللي متربي تربيه كويسه من ابوه وامه وطلعوه راجل، بيقول عنهم يوحنا المولودين ليس من دم ولا مشيئة جسد ولا ايه؟ ولا مشيئة رجل، لكن الله. تبقى اذا في المجتمع ناس على مستوى الاخلاق، وطبعا الواحد في البلاد بره بيشوف من الحاجات دي حاجة عجيبة جدا جدا. تبص تلقى اخلاق اجتماعية في منتهى الادب، رقي، تعاون، تحمل مسؤولية، صدق الكلمة، امانة في الحديث، ذوق في المعاملة، جذل جذل الى ابعد ما تكون الاخلاق الراقية. ولكنه ليس رجلا روحيا، مش بتاع ربنا. يقول عليه بالانجليزي سيكولار، يعني دنيوي مش روحي. احنا عندنا في بلادنا هنا هو علشان خاطر لما تيجي تلقى واحد اخلاقه كويسة بيبقى نادر، عشان كده بنيجي لما نلقى واحد متربي بنقول عليه ده ولد متدين ولد كويس وكل حاجة، مع انه ممكن يكون انسان غير روحي. ولكن ابن ناس، ابوهم ربوه ابن، طلعوه ابن ناس. وللاسف ان في مدارس الاحد بنقع في الغلطه دي. تبص تلقى المسؤولين في مدارس الاحد اول ما يلقوا ولد اخلاقه كويسه يقولوا ايوه ده ينفع عندنا في مدارس الاحد، دخلوه وياخدوه يدخلوه يخلوه يدرس ويعملوا كل حاجه، ويقعد في الثانويه والجامعه ويخلص، واول ما يخلص يسيب الكنيسه لانه اصله دخل كليه الطب وتخرج وبقى طبيب، ووقته عنده غالي جدا. لما اصطدم القرش مع الجو الروحي، القرش طلع اللي هو ايه اهم، او طلع صيدلي يفتح يوم الحد ولا يهمه يجري ورا القرش، او يطلع مش عارف مدرس يدرس دروس خصوصيه في عز الوقت بتاع الكنيسه، وتنجيه وتقول الله مش ده فلان اللي كان في مدارس الاحد. اصله الحقيقه يا ابني ما كانش راجل روحي، ولكن كان راجل اخلاق كويسه وكل حاجه وبيجري ورا لقمه العيش، ودلوقتي القرش عنده القران. ما حاجتنا الى الروح القدس؟ انا النقطه مهمه ان المسيح اوصانا بهذا، قال لنا لابد ان تمتلئوا، البسوا في اورشليم، انتظروا، نالوا قوه. ولذلك الشاب اللي عاوز فعلا يخدم ربنا بامانه وباخلاص لازم يطلب، يقول روحك القدوس يا رب الذي ارسلته على تلاميذك القديسين ورسلك الاطهار المكرمين في الساعه الثالثه، هذا لا تنزعه منا ايها الصالح، بل ايه؟ جدده في احشائنا، ادرم روحك فيا. الشاب اللي عايز يكون انسان مقبول عند ربنا يقول له خلي نار روحك القدوس تشتغل فيا يا رب، علشان الرب في السماء لما يبص يلقى فيه جوه لهيب الروح القدس يقول هذه ذبيحه مرضيه. انما لو ما لقاش الروح موجود في الداخل ولقى حماس ولقى اخلاق ولقى ذوق ولقى ادب، هذه كلها من التراب والى التراب تعود. المسيح اوصانا بهذا، فعندما نحن ننفذ وصيه المسيح ننال قوه ونلبس بقوه من الاعالي. محتاجين يا اولادي هذه النقطه، ان كل واحد يحط في اليومين دول قدامه الحته دي، ربي اعطيني قوه من الاعالي، ليكن موضوع صلواتكم في الايام دي.
وانتوا سجدين قدام الله كده هو قولوا له ربي زي ما التلاميذ كانوا خاشعين في العلية اعطينا النعمة دي مش هتجيبك ادينا قوة الاعالي اعطينا موعد الاب انت قلت ان الاب يعطيكم اعظم عطية احنا عاوزين

هذه العطية الغالية. الآب صادق وأمين أنه يعطي أولاده العطية الصالحة. أعطينا يا رب هذا الروح الناري. ما حدثنا إلى الروح القدس. الروح القدس هو الذي يجعلنا مقبولين أمام الله. لذلك يقول الكتاب الذين ينقادون لروح الله

لازم امشي دماغي دماغي فكري عقلي. ياما يا اولادي العقل ده بيصطدم مع الروح القدس. ياما الله اعطانا العقل ولكن اعطانا الروح يحكم في العقل، ويجب ان نكون نحن مسوقين من الروح القدس علشان افكارنا تبقى خاضعة لمشيئة الروح القدس. لو الروح القدس ما يقودكش ممكن افكارك البشرية تقودك الى الهلاك. لو قعدت تفكر في مشاكلك كلها واحد زائد واحد يساوي اتنين هتضيع، انما لو دخلت ربنا في مشاكلك هتطلب. ما هو الميزة او الفرق بين المسيحي وغير المسيحي؟ غير المسيحي مشاكله يحلها بدماغه، وما قدرش يحلها بدماغه يحلها بالواسطة، يروح يدور على اللي هو فلان والوزير فلان يساعده. انما المسيحي ربنا يدخل في مشكلته، واول ما الروح يدخل يعمل اعجاز، يعمل حل، يعمل استقطاب بالمشكلة بطريقة عجيبة. الذين ينقادون لروح الله. احكي لكم حكاية لذيذة توريكم شبه الانقياد بتاع الروح القدس ده. مرة واحد طيار جات له انفصال في الشبكية وهو بيسوق الطيارة وما كانش معاه مساعد. انتوا عارفين انفصال الشبكية يعني معناه ان العين تبقى زي ما هي كده ولكن ايه مشيت يمشي الحال. فلحق وهو اول ما حس بعينه بتعمى ادى خبر لبرج المراقبة، وكان بينه وما بين المطار بتاع حوالي 10-15 ميل. قرب الطيارة هتبتدي تنزل، فقال لهم عميد فجأة. فقال له طيب انت ما عليك غير انك تنفذ اللي هنقول لك عليه. هو طبعا باعتباره طيار حافظ الجهاز اللي موجود قدامه وعارف ان فيه مثلا 6 مفاتيح 1-2-3-4-5-6 نمرة واحد عشان كذا نمرة 2 حافظه، وعارف الاجهزة اللي قدامه كلها. قالوا له انت عارف التابلو اللي قدامك اشتغل اللي بنقول لك عليه، امسك نمرة واحد دوس عليه دلوقتي. انت بتنزل طيارة عمالة تنزل حاسس انك بتنزل، يقول لهم ايوه وقف دلوقتي امسك نمرة اتنين بتحود الطيارة. اديك انت بتحود علشان انك انت هتدخل المجال الجوي بتاع المطار. طيب وقف نمرة اتنين طلع نمرة تلاتة هتطلع فوق شوية علشان ما تصطدمش بالجبال اللي موجودة حوالين المطار. نمرة اربعة نمرة خمسة نمرة ستة واحد اتنين واحد تلاتة خمسة واحد. وقعدوا يحركوه وهو عمال يمشي لغاية لما اخر واحدة قال نمرة ستة دي اللي هو عبارة عن العجل وانت بتنزلها علشان تمشي على الممرات. شوف حس اسمع دلوقتي الطيارة نزلت على الارض، هتلف كذا هتعمل كذا هتعمل كذا هتعمل كذا، وقف المطور السلم هيطلع ياخدك، العربية بتاعت الاسعاف مستنياك هتاخدك توديك المستشفى على طول. المنظر القصة دي اللي سمعتها في مجلة المختار قريتها من حوالي 15 سنة. كيف قيد الطيارة بدون طيار؟ وانا اثرت في نفسي، والعجيب ان انا قريتها في وقت كان زي دلوقتي اللي بصلي فيه وبقول له يا رب خلي روحك هو يوجهني. ولا انسى هذه الايام ان انا لمست مجلة المختار وقعدت اصلي واقول له يا ريتك يا رب تصنع في هذه المعجزة ان ما تبقاش افكاري تعارض انام روحك القدوس لما تلعب على اوتار قلوبنا. اسمح لايدك هي اللي توجهنا. خلي يا رب مفاتيح قلوبنا سهلة في ايدي روحك. ما تلغيش مفاتيح حياتنا لانها تفيدك. ما تلغيش ارادتنا، ولكن اجعل ارادتنا تحت ارادتك. اجعل حياتنا تحت مشيئتك. الذين ينقادون لروح الله اولئك هم اولاد الله. يقول سفر اعمال الرسل عن بولس فمنعني الروح. كنت عاوز اروح في الحتة الفلانية ومنعني الروح ما رحتش. وفي حتة تانية يقول انا مرضتش اروح، وبعدين الروح القدس وراني ازاي، فجاب لي رؤية وشفت واحد بيقول لي اعبر الينا واعنا، فتأكدت ان الله يريدنا ان نذهب فعبرنا وذهبنا الى مكدونيا، وهناك في فيليبي قبلنا فلان وفلان وفلان. ايه ده يا بولس؟ ده الروح، الروح القدس الذي يقود الانسان. يا ريتك يا ابني تتدرب على العملية دي. يا ريتك. اعظم اختبار حصل في حياتي
وهو الذي

صميمي، ولو ما كنتش خضعت فيه للروح كنت ضعت. لما بصيت لقيت اربع ابرشيات بتتخانق، وده يقول لك بيمن وده يقول بيمن، وده عاوزين وده عاوزين وده عاوزين. وانا ما كنتش شفتكم ولا كنت جيت هنا ولا اعرف البلد دي، الا مره واحده جيت زرت ملاوي اجتماع في العزاء. وبعدين لو الواحد فكر بدماغه ممكن يفكر في ان اسقف عام احسن 100 مره من اسقف بتاع ايبرسيه، قاعد جنب المعاهد العليا وجنب كده وجنب الدكاتره العظام وجنب المفكرين وجنب الكليات الاكليريكيه وكله كله ده المخ، المخ اللي بيشتغل. ولكن الانسان اذا شغل مخه ممكن يضيع، واذا شغل الروح القدس يخلص. عارفين اللي حصل ايه؟ ان في تذلل امام الله، اللي تقول يا رب، اللي تقول اللي تقول اللي تقول اللي تقول. وبعدين قلت للبابا وقلت لي، فالبطرة قابلني يومها وكان متنرفز جدا وقال لي انا جئت، انا قريت من البلد دي واحد هنا وده ودول وكل شويه ناس عماله تدوسني، ما تشوف لك حل يا امبابي. قلت له الحل هو على لسانك يا سيدنا، على لسانك اللي هتقوله هو من الله، لان انا من جوه الجهاز كله استعد ان هو يسمع صوت، صوت اللي بين اللي فوق، مش الصوت الارضي، صوت الاله. ويومها يا اولادي بصيت لقيته يقول لي رايي انا اقوله لك؟ قلت له ايوه. قال لي ملاوي. قلت له ليس رايك يا سيدنا ولكنه راي الاب السماوي. ورحت كتبتها في الجرنان. ثاني يوم سلمت من يد الاب السماوي ايبرشيه ملاوي، واشكر كل الذين في الاسماعيليه وفي الزقازيق وفي القاهره وفي مش عارف فين وفين وفين، وسوف اذهب الى هذه الايبرشيه واقابلها من يد الاب السماوي. العقل مش وحش، ولكن خطر انك انت تحط الفكر البشري في قياده حياتك. لو حطيت الفكر البشري يوديك في جهنم، لانك هتنحاز الى ذاتك، تنحاز الى طبيعتك، تنحاز الى مواهبك، تنحاز الى كلام الناس، تنحاز الى الشيء اللي يريحك. اما الرجل الذي يريد ان يخدم الله يجب ان ينحاز الى الحق وحده. عاوز ايه يا رب انت؟ عاوز ايه؟ عاوزك في الحته دي تاكل مشيئتك، مع ان ممكن الحته اللي تروحها تبقى ضد كل مزاجك وضد كل اتجاهاتك، ولكن مشيئته هي كده. اعبر نفسي، روح، ودي، مفتاح الاول، مفتاح الثاني، مفتاح الثالث، الرابع، خامس، السادس، اديك وصلت اهو. لو كان الراجل ده قاعد يعاكس في المطار ويقول لهم لا انا بقدر الثالث اعمل الخامس، يقولوا له تعمل يا اخي تعمل الطياره كلها تخبط وتكسر وتضيع. الذين ينقضون لروح الله هم اولاد الله. شوف يا اولادي، خبره الحياه اللي بحكيها لكم دي اسلمها لكم كاب ليكم. اوعى في حياتك تمشيك دماغك، اوعى، هتاخد الغل والتعب كله تيجي علشان تخطب وتقعد تحسبها، البت دي ولا البت دي ولا البت دي، دي غنية، دي جميلة، دي لطيفة، دي رقيقة، دي ظريفة، دي بنت ناس، دي احسب يا اخويا احسب، وتقعد وتقول طيب احسبها دي ودي ودي ودي، اذا ايوه اذا دي بس، ما حد هيوريك المر، دي دواخك الا دي اللي عينك ضغط عليها دي. وهتيجي لسيدنا وتقول له جاي يا سيدنا جاي، ليه؟ انا كنت يا سيدنا زي الاعمى، معرفش ازاي، معرفش ازاي، وتبص تلقى الحياه العائليه بقت جهنم، وبقت هي اللي بتتحكم في كل شيء، وتتامر في كل شيء، وتسيطر في كل شيء، وانت جديد، وتحس كده في الاول تقاوم وتقول لها انا الراجل بتاع البيت. تقول لك طب هوريك. انا مش عارف، تقول لك طب بس استنى اظبط شويه اظبط شويه، لغايه لما تفهم شخصيتك كويس وتجيبك الارض وتنهى على حياتك، وتبص تلاقيك عايش مسكين ذليل وراءها، اللي تقول عليه انت وراها تقول امين. ده وجهه نظر سليمه مش قادر يقولها. ليه؟ عارفين ليه؟ لانه ضعيف. العيب مش منها، العيب مش منها ابدا، العيب منه هو جسدي، عاش وراء الجسد فكانت نتيجته انه تخلى عن رجولته وعن مكانته في الحياه. الذين يقرون بروح الله اولئك هم اولاد الله. عاوزين الروح القدس يا اولاد يقودك في حياتك في كل امر كبير وفي كل امر صغير. انا حكيت على الامور الكبيره قوي قوي، ولكن في امور صغيره صغيره قوي. يا رب انا نازل دلوقتي رايح المطرانيه.

0: قابل سيدنا علشان موضوع فلان. طب شغل بسيط. بدون يعني يا رب خليه انا اتكلم يا رب. وخليه هو كمان مش هو اللي يتكلم. اتكلم انت على لسانه. عشان لما اكلمه عن موضوع الخدمه ولا اي حاجه اسمع منك. شوف الحته الصغيره والحته الكبيره. الحته الصغيره والحته الكبيره. الذين ينقضون لروح الله اولئك هم اولاد الله. النقطه الاخيره ان الروح القدس هو الروح المعزي اللي قال عنه الكتاب المقدس ومتى جاء الباراقليط الروح المعزي ياخذ مما لي وايه ويعطيكم. ياخذ مما لي ويعطيكم هذا يمكث معكم الى الابد. اقوى عطيه اعطاها الاب السماوي للكنيسه بعد ان صعد ابنه الحبيب الى السماء وجلس عن يمينه اعطاها الروح القدس ليتمم عمل المسيح في الكنيسه. ولذلك الكنيسه بدون الروح القدس ولا تسوي حاجه. الكنيسه بدون قوه الروح القدس تقع تحت الضيقات والاضطهادات وتتذل. انما لما يكون معاها الروح القدس لا تذل. جاها مره نيرون وقال في لحظه من اللحظات انا لازم احرق كل المسيحيين اولعهم كده. هو مات نيرون وذهب الى الهلاك وبقيت الكنيسه. جه دقلبيانوس واقسم اليمين بالالهه كلها ان ما يفضلش واحد مسيح على الارض. وهلك دقلبيانوس وبقيت الكنيسه. وعلى ممر العصور والاجيال هكذا يا اولادي تبقى الكنيسه قويه جباره شامخه. فكل من يصطدم بها يسقط ويضيع ويهلك. لان الرب قال صعب عليك ان ترصد منافق. منافق هي القوه الجباره جايه منين؟ من الروح. الروح القدس اللي موجود فيها معزل تعزي اولادها. تبص تلقى جت ضيقه ولد من الاولاد طردوا من البتاع دي سابوه من الوظيفه حرموه من جيد جدا وما طلعوا له لا لا ما ناخدكش معيد لا مش عاوزينك مش عارف ايه تعزيه الروح القدس يقول ولا يهمني. وبعدين يجي يفكر يقدم بره يسافر يقفوا ضده ما يخلوش يسافر يعزيه يقول له معلش النهارده مش ممكن يمكن السنه الجايه ويقدم ثاني ويقدم ثالث ويعمل رابع ويعمل خامس. ياما الواحد شاف في حياته في الدراسه وفي الشهادات وفي المراكز وكل حاجه وكان الناس اللي حواليه يقولوا يا ناس ده الراجل اللي بيفهم في التربيه تسيبوه كده وساع. وانا كنت اقول في نفسي اراده الهيه جباره عجيب. كنت احس ايد ربنا هي اللي بتشتغل هي اللي بتشتغل هي المذهله. بس كان واحد بيتعذب ايه؟ بالنعمه بالروح القدس. ان ما كانش معاكم الروح القدس هتبقوا اقليه تعبانه بائسه تضغط عليكم الهيئه كل قوه وتفطر في الشباب وتخليهم متجمرين. ولكن المسيح الحقيقي انسان لا يحس بانه اقليه ولا يحس بانه ذليل. منين؟ الروح المعزي. الروح المعزي الذي ياخذ مما للمسيح ويعطينا. نكتب في هذه الايام اولادي هذه النعمه ونقول له روحك القدوس يا رب الذي ارسلته على تلاميذك القديسين ورسلك الاطهار المكرمين في الساعه الثالثه هذا لا تنزعه منا ايها الصالح ولكن جدده في احشائنا روحا قويا روحا معزيا روح القوه روح المعرفه والحكمه روح البنوه والعفه هذا اجمره فينا واجعله لهيبا معزيا لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد. يا ملك السلام اعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لان لك الملك والعز والسلطان الى الابد امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك يا ذي الملك
2: سلام محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب مع جميعكم.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اثنين انا الليلو يا ليلو يا خنا فرعون من بيوت نمشير ينبي بنغمة اسوى بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي.

يعبر الاسم أصرخ إلى الله العلي الإله المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني أرسل الله رحمته وحقه خلص نفسي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا، أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك.

صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

إن نفسي قد عطشت إليك لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى يد السيف ويكونون أنصبة للثعالب. أما الملك فيفرح بالله ويفتخر كل من يحلف به.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين بك. انصت يا رب لصلاتي، واصغي إلى صوت تضرعي، في يوم شدتي إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب، ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك، أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم، وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لألا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحياة، وتسحق الأسد والتنين، لأنه علي اتكلا.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: قصاص يوسي وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالرحم.

0: نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينك إن على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام.

السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحيا وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأ

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك، يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكريم.

0: آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دوكس باتريكي أيوكي أجي ابن ماتي.
0: نسجد للشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: إن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قول قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي

0: ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة أبينا الطوبوي المعظم البابا الأنبا شنودة الثالث، وتحت إشراف ومراجعة حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، دير القديس العظيم الأنبا صموئيل المعترف يقدم.
1: أخطيت يا أبي ومعلمي الأنبا صموئيل، أخطيت يا أبائي وإخواتي، أخطيت.
2: يا أبونا يسطس يا تلميذي الحبيب، الله محب البشر، دبر إن احنا نكتشف سيرتك المباركة. ربنا يحفظ حياتك يا ابني ويسند جهادك وتعب محبتك من أجل اسمه القدوس.
3: بإذن رب المجد أنا هرجع أنطاكيا وانشر سيرتك أيها القديس يسطس بين كل أنطاكيا.
0: المجاهد، قصة حياة القديس الأنبا يسطس تلميذ القديس العظيم الأنبا صموئيل المعترف، إعداد درامي وإخراج سمير فهمي.

0: في الكتاب المقدس نقرأ سفر الأمثال يقول: يا ابني لا تنسى شريعتي بل يحفظ قلبك وصاياي، فإنها تزيدك طول أيام وسني حياة وسلامة. لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفطنة صالحة في أعين الله والناس. ومن قدسنا يا أحبائي اللي عاشوا حياة البر والقداسة وحفظوا في مشوار حياتهم على حياة البتولية والزهد والوحدة والنسك، قديس عظيم عاش في القرن السابع لميلاد رب المجد يسوع المسيح، شاف وعاش في بدايات حياته حياة الغنى والجاه في مدينة أنطاكية لأسرة كريمة محبة لله، وعلى الرغم من كسرة غناهم ما خطرتش محبة العالم على قلوبهم. وكان قدسنا اللي حناخد بركة حكايته النهاردة يا أحبائي هو القديس العظيم يوستوس، تلميذ القديس العظيم الأنبا صموئيل المعترف، هو وأخته اللي عاش حياة البتولية حتى نياحتهما، وأخته كان اسمها مدرونة، وفقد الأب والأم وهما في طفولتهما وصباهما. وفي سن 20 عزم القديس يوستوس أن يعيش حياة الرهبنة، ولما علمت شقيقته مدرونة بذلك أصرت على المضي معه في حياة البتولية والنسك والزهد محبة في رب المجد يسوع المسيح اللي قدم نفسه كذبيحة فداء للبشرية. فحلقت مدرونة شعرها وارتدت ملابس الرجال وتهيأت للسفر مع شقيقها بعد أن وزعا كل ما تركهما لهما الوالدان من قصر ومال وغنى على كل الفقراء والأرامل والأيتام. لكن هل طريقهم الجديد اللي اختاراه حيكون مفروش بالورد وهدوء النفس وراحة البال، ولا حتقابلهما المصاعب والمتاعب ومحاربات عدو الخير لإبعادهم عن طريق البر والقداسة؟ أبدا، رغم كل العقبات والصعوبات اللي واجهتهما كان يوستوس ومدرونة شقيقته تملي بيضع قدام عيونهما كلام الله على لسان سليمان الحكيم: يا ابني لا تنسى شريعتي بل يحفظ قلبك وصاياي، فإنها تزيدك طول أيام وسني حياة وسلامة. ونسمع الحكاية من أولها.
1: أهلا بيكم يا ولادي.
2: أهلا بيك.
1: أنا اسمي سيرة، وزي ما شفتم أنا راعي غنم، وسامحوني إني بستضيفكم في كوخ الفقير ده، سامحوني لأني شايف على وششكم علامات الغنى والعز والجاه.
2: يا عم سيرة، إحنا الاتنين فقرا في حبنا للخالق القدوس، خرجنا من بلدنا وسيبنا ورانا كل حاجة تربطنا بالعالم، وبقالنا يومين ماشيين على رجلينا من أنطاكيا.
1: يومين ماشيين على رجليكم؟ باين عليكم التعب والإجهاد. ويا ترى رايحين على فين؟
2: رايحين اسكندرية.
1: اسكندرية؟ يبقى لازم تركبوا سفينة.
2: مفيش مانع، بس سامحنا يا عم سيرة، احنا الاتنين ما نعرفش الطريق للمينا اللي نركب منها لاسكندرية.
1: انا هبعت معاكم ابن الصغير، هو عارف الطريق وحيوصلكم للمينا، بس الاول تطفي

0: تفضلوا تاكلوا معايا لقمة بسيطة تقوتكم وتقويكم على مواصلة الطريق.
1: ربنا يبارك حياتك يا عم سيرة.
2: وصل يوستس وشقيقته مدرونة إلى شاطئ البحر، وكان هناك سفينتان حيسيرة في اتجاه واحد، وعلى السفينتين ركاب هم قوم من البربر. اعتقدوا أن يوستس ومدرونة أخته اللي متخفية في زي الرجال، اعتقدوا أنهما تاجران، ففكروا أنهم يأسروهما وياخدوا كل اللي معهم، وفتشوهم فما لقيوش معاهم حاجة فأسروهم وخدوهم في السفينتين، يوستس على ظهر سفينة وشقيقته مدرونة على ظهر السفينة التانية، وأبحرت السفينتان للإسكندرية بعدما افترق الشقيقان. وصارت السفينتان وبعد 26 يوم من الإبحار وصلوا الجزيرة في مصر، وهناك باع البربرة الشاب يوستس كعبد لأرخ من أكابر مريوط اسمه أرشليدس، اللي كان متعود على الذهاب لشيوخ شهيد يتبارك منهم ويصلي ويقدم النذور. وفضل قديسنا يوستس 5 سنوات يخدم في بيت سيده أرشليدس، وكان محبوب من الجميع. ونسمع.
3: جهزت المائدة يا يوستس؟
1: أيوة يا سيدي أرشليدس.
3: طب خلي زوجتي وبنتي وجوزها يتفضلوا.
1: حاضر يا سيدي، ربنا يحفظ حياتك وحياة سيدتي ويبارك في سيدتي بنتكم المصونة وزوجها الحبيب وطفلهم المبارك.
3: أشكرك. وبالمناسبة يا أستاذ، خد الطفل حفيدي وانزل بيه في حديقة القصر علشان يلعب وما يشغلش تفكير بنتي الغالية وهي على مائدة الطعام.
1: أمر سيدي أرشليدس. تعالى يا حبيبي يا قرة عيني، انا هشيلك على كتافي وهجري بيك في جنينة القصر زي ما انت بتحب. ادينا وصلنا للشجرة. مبسوط يا حبيبي؟ دلوقتي بقى نجري لغاية سور القصر وبعدين نرجع تاني. مبسوط يا حبيبي. بسم الصليب، ايه ده؟ انا اتكعبلت وقع سيدي الطفل على الارض، ده بينزف دم من راسه، وبعدين اهرب واسيبه؟ حرام، سامحني يا رب، لازم اهرب، لان سيدي أرشليدس لما يعرف اني كنت السبب في جرح حفيده مش هيسيبني. سامحني يا رب، لازم اهرب. سامحني يا رب، سامحني يا رب.

0: جريت ورا العبد يوستوس ما قدرتش احصله، هرب واختفى في الغابات، ودلوقتي نشيل الطفل الجريح ده وندخل القصر عشان نعالجه. اسمع يا صاحبي.
1: نعم.
0: شايف الطوق الذهب اللي على صدر الطفل ده؟
1: شايف.
0: اسرقه، ولما اهل الطفل يسالونا على الطوق نقول ان العبد يوستوس رمى الطفل على الحجر وسرق الطوق الذهب وهرب. يلا بسرعه.
1: يلا يلا.
2: ابني ابني حبيبي، ابني الغالي هيجي امني، لازم تعمل حاجه يا ولدي الحبيب، لازم.
1: طبعا يا بنتي طبعا، لازم يا رجاله، لازم تدوروا عليه وتجيبوه ان شاء الله من تحت تقطيع الارض. لازم تجيبوا يوستوس عشان ننتقم من النس القاتل. لازم. ايوه اضربوه. عايز كرامتكم تقطع لحمه، عاوز يملى الارض النس يوستوس. عايز تهرب من انتقام؟ هتروح فين؟ رجالتي ومعاهم الكلاب المدربة قدروا يجيبوك علشان اشفي غليلي من اللي انت عملته في حفيد الطفل البريء اللي ربنا انقذ وعاش.
3: يا يسوع.
4: انقذت والدة الطفل ابنة ارشليدس، انقذت القديس يوستوس من الموت بعد أن تقطع جسده بفعل الكرابيج الشرسة التي ألهبت ظهره وأسالت دمه بغزارة. وبعد 7 أيام استرد القديس يوستوس عافيته بعض الشيء مما مكنه من الزحف قليلا قليلا حتى خرج من القصر وتحامل على نفسه وصار في الطريق حتى وجد حظيرة استراح بجوارها. وبتدخل من رب المجد يسوع المسيح جه الراعي صاحب الحظيرة وحمله لداخل الحظيرة وابتدى يعالج قروح يوستوس اللي ملت جسده. وبعد مرور عدة أسابيع استرد يوستوس عافيته وتقوى جسده والتأمت جراحه، ودبر الله له كوخا صغيرا بجوار كوخ الراعي الطيب اللي تولى أمر علاجه. فطلب قدسنا يوستوس من الراعي الطيب أن يتركه ليسكن هذا الكوخ ويعيش فيه. وهناك
5: أشكرك يا رب يسوع المسيح لأنك خليتني مستحق للإهانة والمسكنة. انت اخترت مساكين العالم يكونوا ليك رسل، وقلت ما اعصر دخول غني لملكوت السماوات، فالمسكين الفقير نعازر بتنيح في حضن ابراهيم، والغني تعذب في الجحيم، ويوحنا المعمدان على الرغم من كرامته العظيمه لم يتزين، لكنه كان بيلبس وبر الابل ومنطقة من جلد. أشكرك يا رب يسوع المسيح، أشكرك يا رب.
1: يا رجل الله يا عظيم في بتوليتك ونسكك وتوحدك، أنا أبا صمويل، أنا عبد المسيح الخادم لإسم القدوس أرشليدس. بقالي كم شهر وانا بعاني من مرض شديد، وخفت اني اموت قبل ما اجي لقدسك هنا في جبل شهيد عشان اتبارك من الشيوخ القديسين.
4: يا ارشليدس قم واذهب بسلام، باذن المسيح هتستريح قبل ما توصل بيتك في مدينة مريوط.
1: بس أنا خايف أموت في الطريق، عشان كده الأفضل لي إني أتنيح هنا في هذا الجبل المقدس.
4: ما تخافش يا سيد أرشيليدس، انت مش هتنتقل للسما السنة دي. قوم وارجع لمدينتك، وحيقابلك في الطريق راجل بيحمل جرة ماء، اشرب منها وانت هتشفى من مرضك بصلواته وبإذن رب المجد يسوع المسيح.
1: حاضر حاضر، أقوم واركب الدبة بتاعتي وارجع مدينتي زي أمرك يا رجل الله. أقبل أيديك يا قديس الله الأنبا صمويل، اذكرني اذكرني يا أبي في صلواتك المقدسة. خلاص خلاص خلاص يا رجالي، قربنا نوصل مدينة مريوت، نزلوني هنا واربطوا الدابة دي في الشجرة ديك، وانتم ارتاحوا وريحوا الدواب. لما يجي الراجل الطيب اللي هناك ده واللي بيبنى جرة المية، لما يجي خلوه يسقينا

0: يا ابني يا ابني، من فضلك اسقيني واسقي رجالتي والدواب، ربنا يعوضك ويحفظ حياتك.
1: يا الهي سيدي أرشليدس، يا خوفي يعرفني هو او اي حد من عبيده، اخبي وشي وغطى راسي عشان محدش يعرفني، وربي يسوع يسترني.
0: انت سرحت في ايه يا ابني؟ من فضلك اسقيني.
1: حاضر، اتفضل يا سيدي، اتفضلوا يا اخواتي، اتفضلوا اشربوا واسقوا الدواب، اتفضلوا اتفضلوا.
0: يلا يا رجالي، يلا فكوا الدواب واعدوا الرحال. ايه ده؟ الالم راحت، انا خفيت، مفيش اي الم او وجع في جسمي. المجد لله، المجد لاسم الله الحي.
2: قوم وارجع لمدينتك، وحيقابلك في الطريق راجل بيحمل جرة ماء، اشرب منها وانت هتشفى من مرضك بصلاته وبإذن رب المجد يسوع المسيح.
0: تمام، زي ما قال لي الأب صمويل، هو ده القديس اللي سقاني المية من جرته وكانت سبب شفائي بصلواته. هو فين؟ الله، راح فين؟ ده اختفى، مش موجود في كوخ الفقير ده. لا، انا حاسب له في كوخه كيس التهب ده علشان يساعده في حياته. اشكرك يا رب، اشكرك يا الهي.
3: انت زي ابني تمام، وانا حبيتك يا يسطس، وطهارتك واخلاقك وتربيتك الطيبة، وصدقني انا بختار لك بنت فاضلة، اخلاقها كويسة ومتربية تربية مسيحية صالحة.
1: سامحني وما تزعلش مني يا راعي الغنم الطيب، انا ما اقدرش اقبل العرض اللي بتعرضه على شخصي الخاطئ الضعيف باني اتجوز البنت الفاضلة اللي رشحتها لي، وانا زي ما حكيت لك يا ابويا مش هقدر افضل في الكوخ ده، لاني اخاف افضل هنا بعد ما السيد الغني اللي سقيته من جرتي وترك لي كيس الذهب ده لحسن يكون بيجرب امانتي ويختبرني، واخاف انه بعد كده يبعت عبيده ويرجعوني ليه تاني. اتفضل كيس الذهب ده عشان ترده لاصحابه، ودلوقتي اودعك يا ابويا، وارجو ان انت تذكرني دايما في صلاتك. سلام.
4: سلامتك يا امي الغاليه، ربنا قادر يمد ايده عليكي بالشفا، انت غاليه علينا قوي يا امي، ربنا يحفظ حياتك.
5: حموت يا بنتي، حموت يا أرشليدس يا زوج الحبيب. حموت.
0: مش عارف اعمل ايه. انا بعت العبيد عشان يجيبوا الراعي الطيب اللي كان سبب شفائي. راحوا العبيد وما لقوش الراجل ده في كوخه، والراعي العجوز قال لهم انه هو رحل فين ما يعرفوش. اداهم كيس الدهب اللي كنت سبتهوله في الكوخ. القديس رجع كيس الدهب زي ما هو، ما نقص منه حته الدهب واحده. انا كان عندي ايمان وقناعه ان القديس ده هو اللي هيشفيكي، لكن معلش، لتكن اراده الرب.
5: وما عرفوش الشاب ده اسمه ايه؟
0: بيقولوا اسمه يسطس.
4: يسطس؟
2: يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى إلى تيموثاوس، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. وأما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة. عمل قدسنا الشاب البار يسطس بوصية معلمنا بولس الرسول، فلم يغره مال، فقد ترك المال والغنى في قصر أبيه، ورفض أن يأخذ لنفسه كيس الذهب الذي تركه له سيده أرشليدس، وذلك انتظارا للحياة الأبدية والغنى الروحي. وكان الرب يسوع المسيح دايما بينجيه ويحفظ حياته وينصره دايما على الشدائد والضيقات ومحاربات إبليس. أما أرشليدس فقد أرسل عبيده ليستدعوا الطبيب قلته عشان يعالج زوجته المريضة. وفي طريق توجه عبيد أرشليدس للطبيب قلته، شاءت إرادة الرب أن يلتقوا مع القديس الشاب يسطس، وعرفهم يسطس أنهم عبيد أرشليدس. وفي الطريق،
1: حاضر يا إخواتي، أنا حوصل الحطب ده للكوخ وحوصلكم للطبيب قلته، أنا عارف مكانه، والمسيح الإله القادر يشفي زوجة سيدكم أرشليدس. اتفضلوا معايا، اتفضلوا.
2: ضغط الطبيب قلته على القديس الشاب يسطس عشان يروح مع العبيد، فحاول يسطس انه يهرب سرا، لكن العبيد قدروا يمسكوه وربطوه ووضعوه على دبة، لانهم كانوا على يقين ان هو ده الشخص القادر على شفاء زوجة سيدهم أرشليدس.
5: اشكرك يا الهي، انت قدمتي لي جميل مش هقدر انساها ابدا يا ابني. صلواتك هي اللي شفتني من مرضي. الحمد لله، الحمد لله اني استرديت عافيتي وشفيت ببركة صلواتك. اشكرك يا ابني يا قديس الله.
0: انا عرفتك، انت الراعي اللي كلمني عنك رجل الله القديس الأنبا صموئيل. انت اللي شفتني لما شربت المية من جرتك. انا عرفتك، عرفتك يا عبيد.
6: نعم يا سيدي.
0: خدوا الشاب الراعي البار ده واكرموا ضيافته وقدموا له افخر الاكل والشراب. اتفضل يا ابني، اتفضل.
7: هو يا والدي العزيز، هو، انا متأكدة، انا عرفته، صدقني هو هو.
0: يا يسطس يا ابني، بنتي عرفتك، عرفت انك يسطس اللي كنت عبد في قصري. بنتي سمعتك وانت بتصلي وبتشكر ربنا على كل اللي اصابك من تعذيب على ايدين عبيدي انا. بنتي عرفتك.
1: يا سيدي أرشليدس، انا هو خدامك يسطس يا سيدي.
0: انت فعلا يسطس، يا فرحتي يا سروري. انا النهارده أسعد إنسان في الدنيا. شفت يا زوجتي الحبيبة، شفتي، هو فعلا يسطس.
5: إحنا كلنا تباركنا بيك يا ابني، أرجوك تسامحنا عن كل اللي عملناه فيك.
0: يا عبيد.
6: نعم يا سيدي.
0: خدوا يسطس وقلعوه الخرق البالية ده ولبسوه هدوم جديدة، ومن النهاردة هيصبح يسطس وكيل على كل اللي في بيتي من أموال وعبيد.
6: أمرك يا مولاي.
1: أرجوك يا سيدي أرشليدس، افتكر وعدك إنك هتنفذ كل اللي أطلبه منك. أرجوك، أرجوك تبعتني أروح أتبارك من شيوخ شهيد القديسين. أرجوك يا سيدي.
5: أنا مش هسيبك تمشي من بيتنا يا يسطس يا ابني، لأنك بركة كبيرة. انت شفيت زوجي أرشليدس وشفيتني من امراضنا ببركة صلواتك ايها الشاب البار.
1: ارجوك يا سيدتي.
5: ابدا ابدا مش هنسيبك،
2: ابدا مش هنسيبك. قالتها زوجة أرشليدس وتمسكت ببقاء القديس يسطس معهم عشان يتبارك بيه كل من في بيتهم وببركته تحل عليهم النعمة. وبعد 6 شهور مرضت زوجة أرشليدس وعاودها المرض مرة ثانية، فطلبت من يسطس أن يصلي من أجلها ويطلب لها الشفاء من الرب. فأخبرها القديس بأنها لن تبرأ وتشفى إلا إذا وافقت على ذهابه إلى برية شهيت. فوافق أرشليدس وأرسل يسطس مع عبيده إلى جبل شهيت، ومعه رسالة إلى شيوخ شهيت يوضح فيها سيرة هذا البار يسطس. ولما اقترب العبيد من جبل شهيت اختفى عنهم القديس يسطس، وأرشده ملاك الرب إلى قلاية القديس العظيم الأنبا صموئيل. وكان ملاك الرب قد أعلم القديس الأنبا صموئيل بكل أمر هذا الشاب البار يسطس. ونسمع.
1: يا أبي رجل الله القديس الأنبا صموئيل، أنا عبد عاصي، فقبلني ابن وتلميذ لقدسك واصنع رحمة مع ضعفي.
2: يا ابني الحبيب يسطس، أنا حدبر لك قلاية هنا في الدير تسكن فيها تتعبد وتصلي وتكون خادم بار لاسم الإله القدوس ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. وبمشيئة رب المجد شيوخ برية شهيت وضعفي حلبسك الإسكيم المقدس وتصبح راهب، وإلهنا الصالح يملاك بالنعمة والفضيلة ويبارك نسكك وجهادك وعباداتك الكثيرة.
1: أغاب يا أبونا تودروس، لو سمحت بلغ أبونا الأنبا صموئيل رئيس الدير اعتذاري لإني مش هقدر أسيب خدمتي عشان أخد بركة مقابلة سيدنا أسقف مدينة أنطاكيا.
8: بلغته يا أبونا يسطس، والأنبا صموئيل مصر إنك تيجي تاخد بركة الأسقف الضيف.
1: سامحني يا رب، أنا خايف إن أسقف مدينة أنطاكيا البلد اللي نشأت فيها يكتشف أصلي وعيلتي فيعرف أبائي وإخواتي في الدير إن أسرتي كانت غنية. سامحني يا رب.
8: أبونا يسطس قلت إيه؟ انت سرحت في ايه؟
1: بس انا لازم اروح، لاني لو ما سمعتش كلام ابويا الانبا صموئيل هكون خالفت وصيته. اروح واغطي وشي علشان سيدنا اسقف انطاكيا ما يعرفش اصلي وشرف عيلتي. سامحني يا الهي.
8: سكت ليه يا ابونا؟ قلت ايه؟
1: سلام يا سيدنا أسقف مدينة أنطاكيا المبارك من الرب، أقبل أيديكم الطهرة وأصنع عن مطانيا القدسك. أذكرني يا أبي وبارك ضعفي.
3: قوم يا أبونا، أنا من ساعة ما مسكت إيدي عشان تقبلها راحت الألام والأوجاع من جسم المريض. أنت بركة كبيرة يا ابني، تسمح توريني وجهك المبارك يا ابني؟
1: حاضر يا سيدنا.
3: المجد لاسم الله. عرفتك يا ابني يسطس. يا ابني انا قابلت متاعب كتيرة عشان انظر لايديك الطهرة دي. مبارك انت يا من حسبوه عبدا وهو سيد. يا انبا صموئيل، يا اباء الرهبان، ابني يسطس ده من ابناء الملوك، كان لوالديه كرامة عظيمة في أنطاكيا. والنهاردة يا أبائي وإخوتي هو اليوم الثالث اللي اشتد علي فيه المرض، وقبل ما أجي أخد بركة دركم العظيم ده ملاك الرب قال لي إن ما وضعش القديس يسطس يده علي مش هيتم شفائي. وفعلا يا أبائي، فعلا أنا نلت الشفاء ببركة الراهب القديس ده.
1: أخطيت يا أبي أسقف أنطاكيا، أخطيت يا أبي ومعلمي الأنبا صموئيل. أخطيت يا أبائي وأخواتي، أخطيت.
2: يا أبونا يسطس يا تلميذي الحبيب، الله محب البشر، دبر إن إحنا نكتشف سيرتك المباركة. ربنا يحفظ حياتك يا ابني، ويسند جهادك وتعب محبتك من أجل اسمه القدوس.
9: بإذن رب المجد أنا هرجع أنطاكيا وانشر سيرتك أيها القديس يسطس بين كل أنطاكيا.

0: يا أبناء الأحباء، حيظل أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ثابتين راسخين في دفاعهم عن الإيمان المستقيم ضد الهرطقات والبدع اللي بتحاول تتجه بالإيمان المستقيم إلى طريق الانحراف والهرطقة.
1: لكن كنيسة مصر يا أبي بتمر بمحنة بعد الإمبراطور هرقل ما استعاد حكم مصر من الفرس، عين المقوقس والي وبطريرك على مصر، وحاولوا يجبروا كنيستنا القبطية في مصر على الاعتراف بقرارات مجمع خلقدونيا إرضاء لأباطرة القسطنطينية الخلقدونيين.
0: إحنا يا أبائي الرهبان نؤمن بعقيدة كنيستنا القبطية الأرثوذكسية اللي دافع عنها أبائنا القديسين البابا أثناسيوس الرسولي والبابا كيرولوس عمود الدين والبابا ديسقورس. احنا بنرفض هرطقة أريوس وهرطقة أبوليناريوس وهرطقة نسطور وهرطقة أوطاخي. نؤمن أن السيد المسيح هو الإله الكلمة المتجسد له لاهوت كامل وناسوت كامل، ولاهوته متحد بناسوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا استحالة، متحد اتحادا كاملا اقنوميا جوهريا تعجز اللغة ان تعبر عنه، حتى قيل عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. وهذا الاتحاد يا أبنائي دائما لا ينفصل ولا يفترق. واحنا بنصلي في القداس الإلهي ونقول إن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. ولم تجد الكنيسة تعبيرا أصدق من تعبير القديس كيرلس الكبير والقديس أثناسيوس الرسولي من قبله، تعبير طبيعة واحدة هي طبيعة الله الكلمة المتجسد. وأعطونا تشبيهات يا أبنائي، أعطونا تشبيهات لهذا الاتحاد وهو الحديد المحمي بالنار واتحاد النفس والجسد. وهذا الاتحاد هو القاعدة الأساسية للخلاص، فلا يمكن أن تكون الكفارة غير محدودة إلا إذا كان اللاهوت متحدا بالناسوت بسر لا ينطق به.
2: الحق يا أبي الأنبا صموئيل، الحق يا أبي الأنبا صموئيل، الحق يا أبي أخوة الرهبان. جماعة البربر، جماعة البربر جايين في طريقهم لمهاجمة الدير ونهبوا.
3: أستر
0: يا رب إلهي عليك توكلت، خلصني من كل الذين يطردونني ونجني لئلا يفترس كأسد النفس هاشما إياها ولا منقذ. هللويا. قوموا قوموا يا أبناء الرهبان، قوموا اختبئوا، وإلهنا الصالح قادر ينقذنا من شرهم. آمين.
4: أيوة كده، بعد ما ربطتم كبير الأسس والأسيس الصغير اللي معاه ده وكبيتوا عليهم الزيت ولعوا فيهم النار.

لموا الغنايم اللي جمعتوها من الدير ويلا بينا. يلا يا رجال البربر يلا بسرعة علشان نشوف دير تاني، وولعوا النار في الأسيسين ويلا يلا.

0: دعائي يا رب يا ملكي وإلهي لأني إليك أصلي يا رب يا رب بالغداة تسمع صوتي بالغداة أوجه صلاتي نحوك وأنتظر انقذنا يا إلهي ومقدس يسوع المسيح من غدر أعدائنا نجنا يا رب نجنا من النار اللي أشعلوها حوالينا بعد ما أيدوا ايدينا ورجلينا وسابونا وسط النار نجنا يا رب نجنا
1: لأنك كنت ملجأ لي برج قوة من وجه العدو لأسكن في مسكنك إلى الدهور أحتمي بستر جناحيك هللويا انقذنا يا حصننا الأمين نجي معلمي الأنبا صموئيل خادمك وانقذ ضعفي يا إلهي الصالح
2: يا أنبا صموئيل يا أنبا يسطس يا حبيب المسيح تشددا وتشجعا حتى تتمما جهادكما وستأتي عليكما تجارب وأتعاب ولكن الرب يسوع المسيح يحرسكما ويقويكما سلام سلام من رب المجد يسوع المسيح
0: أشكرك يا إلهي أشكرك يا رب أشكرك لأنك أرسلت ملاك الرب طفى النار أشكرك يا إلهي أشكرك أشكرك يا رب لأنك شفيت حروقنا وجرحنا أشكرك يا رب أشكرك يا إلهي
3: يا سيدي حاكم مدينة أنطاكيا أسأل الرب لك الشفاء من مرضك الخطير
4: يا سيدنا الأسقف أنا بعاني من مرض الخطير ده بقالي سنة ولجأت لكل الأطباء وما قدروش يشفوا مرضي الخطير ده أنا حاسس خلاص إن أيامي على الأرض هتنتهي صلي لي يا جناب الأسقف إن الله يخفف ألامي
3: اسمع يا جناب الحاكم اسمع نصيحتي وروح جبل شهيد هناك القديس البار يسطس اللي حكيت لك عنه هيصلي لك وربنا يشفيك
4: يا سيدنا أسقف أنطاكيا مش انت لمست ايده وجسده واسكيمه المقدس
3: تمام تمام وقبلت ايديه واسكيمه مرات كتير
4: يا أبي إن الرب يعطي كل واحد حسب إيمانه وأنا أؤمن إن ربنا حيشفيني لو وضعت إيدك اللي لمست جسد القديس يسطس عليا اديني إيدك لو سمحت أنا بضع إيدك يا أبي الأسقف على راسي وإنت أطلب من رب المجد يشفيني بصلاة قديسه يسطس أمين إيه ده مش معقول أشكرك يا إلهي القدوس أشكرك يا قديس يسطس أقبل أيديكم يا أبي الأسقف المبارك ببركتك وبركة القديس يسطس ربنا شفاني اختفت الألام والأوجاع من جسدي أنا أؤمن بأن الرب شفاني أشكرك يا إلهي القدوس أشكرك
5: توجه حاكم أنطاكيا إلى جبل شهيت عشان يتبارك من القديس اللي كان السبب في شفاه والتقى بالقديس ووجه إليه دعوة باسم ملك أنطاكيا عشان يستضيفه بقصره فبكى القديس وبالليل هرب من أليته في جبل شهيت وفي الصباح بحث عنه حاكم أنطاكيا ما لقاهوش فأخذ حفن التراب من الموضع اللي بيسكن فيه ورجع بلاده وأخبر الأسقف بما حدث وفي النهار لما اكتشف القديس العظيم الأنبا صموئيل المعترف إن يسطس هرب بكى لهروب

0: ابنه وتلميذه يسطس، فظهر له ملاك الرب وقال له:
1: لا يتوجع قلبك يا أنبا صموئيل من أجل ولدك يسطس، لأنك ستراه وتواري جسده في جبل البهنسه.

0: طالع هنا؟ هربان رايح على فين؟ مش انت القسيس اللي ربطناه مع الشيخ العجوز في الدير وسكبنا عليكوا الزيت وولعنا فيكوا النار؟ مين اللي فكك ونجاك من النار؟ هاتوه هنا.
1: حاضر يا زعيم.
0: وايدوه بالسلاسل يا زميلنا جرمك.
1: ايوه يا زعيم.
0: مش انت بتشتغل حداد؟
1: ايوه يا زعيم.
0: ومحتاج صبي يشتغل معاك في الحدادة؟ ادفع لنا فيه مبلغ وخده. ولو ان الجدع ده سفيف وجسمه ضعيف، لكن انت بكرباجك والسياخ الحديد المحمية لا لجسم الضعيف، واكبروا على طرق الحديد. خدوه
1: يا نبيل.
2: خد يا جاحد يا كافر بالآلهة. خد، مش عاوز تسجد للآلهة ليه؟ خد خد. لن تفالح في مسك المطرقة وطرق الحديد. كمان مش عاوز تسجد للآلهة؟ خد خد
3: يا رب.
2: خد
3: أنا لا أسجد إلا لربي ومخلصي الإله المتجسد لخلاص نفوسنا، رب يسوع المسيح.
2: كده كده طيب. ودي سيخ النار المولع بحطهولك على راسك شقة.
3: أشكرك يا رب يسوع المسيح وبارك اسمك القدوس كل حين. يا ملكي وإلهي، قد كسر الذين يحزنونني فاسمع صلاتي، فإنك في كل حين عوني ورجائي.
2: خذوه يا أولاد وارموا جتته في الصحراء عشان السقور والنسور تنهش لحمه وتخلصنا منه. خذوه.
4: وتحامل القديس يسطس على نفسه وخرج خارج المدينة، فوجد مقبرة فسكن فيها 4 شهور، وأرسل الرب له ملاكا وأخبره قائلا: أنا ملاكك الحارس، افرح بتعبك وجهادك وصلواتك النقية وأصعدها أمام الله، وأعرفك أنه قد بقي عليك تعب قليل واضطهاد في هذه الأرض قبل أن تذهب إلى جبل البهنسة، وهناك تكمل جهادك. ثم أعطى ملاك الرب السلام للقديس يسطس واختفى. ولكن هل يتركه عدو الخير الشيطان لصبره وجهاده؟ نسمع.
3: يا يسطس يا يسطس يا ابني العزيز.
5: انت اغاب يا ابي الراهب، سيمتني كوني افرح. انت مين يا ابي، وايه اللي جابكم في الصحراء الواسعة دي؟
3: انا يا ابني معايا جماعة الرهبان الشيوخ دول جايين قصدينك.
5: خير؟
3: احنا تعبنا يا يسطس، واحنا بندور عليك من مدة، لكن الملاك ارشدني اليك لان شيوخ شهيد عاوزين يشوفوك.
6: وحاكم انطاكيا اللي انت هربت منه
3: عاوز يهد ألالي الرهبان لأنه عارف بأمره وإنك راجل عظيم في المملكة، فبعت عساكر بيدوروا عليك عشان يقبضوا عليك ويرجعوك لبلدك.
5: عيني يا رب الصبقوت.
3: هاتوا يا أباء الشيوخ، هاتوا المركبات الذهبية والخيول والجنود اللي لابسين افخر الثياب.
5: ايه ده؟ ايه المركبات الذهبيه دي وايه الجنود دول كلهم؟ هم عاوزين ايه وجايين وراكم ليه يا اباء الشيوخ الرهبان؟
6: يلا يا يوسكس بسرعة، اخلع اسكيمك يا ابني واركب المركبة بسرعة قبل ما يحيط بك جنود الحاكم. يلا يا ابني قبل ما ياخدوا اسكيم رهبانتك.
5: اخلع اسكيم رهبانتي المقدس؟ مش ممكن ابدا.
6: يلا يا جنود بسرعة قلعوه اسكيم رهبانته ولبسوه الحلة الملكية الجميلة.
5: ايه ده انتوا مين؟ انا ما سمعتش حد منكم نطق اسم الرب يسوع المسيح ولا شفت علامة الصليب المقدس مع حد منكم. انتوا شياطين اتباع ابليس المرزول، ارشمكم بعلامة صليب ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اللهم التفت إلي وأعني فأنا ضعيف. أشكرك يا إلهي اختفوا. أشكرك يا رب قوة صليبك المقدس طردت عني الشياطين بخزي عظيم.
7: يا خلف الرب سلام.
5: سلام ونعمة.
7: احنا يا اخي مجموعة تجار جايين من انطاكيا وضلينا الطريق.
5: وانتم قصدين اي بلد؟
7: احنا متجهين بتجارتنا لمصر، والعطش يا اخي هيقتلنا احنا والدواب والابل اللي معانا بعد ما خلصت مننا مية الشرب.
5: يا الهي اظهر لي حقيقتهم ان كانوا تجار بالصدق ولا الشياطين بتكرر مع عبدك الضعيف يوستس محاولات الخديع. انا هشيمهم معلم الصليب واثق يا الهي انك هتظهر حقيقتهم. باسم الصليب المحيي أنا أرشمكم بعلامة الصليب المقدس. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين.
7: فلتكن بركة إشارة الصليب المقدس معنا جميعا أمين.
5: أشكرك يا رب.
7: خير يا أخونا الحبيب في حاجة؟
5: أبدا سامحوني، أنا هقوم أجيب لكم جرة المية علشان تشربوا وتسقوا الإبل والدواب عند إذنكم.
7: حبيتك يا أخي بعد ما سقيتنا ورويت عطشنا أنت بنفسك بتسقي الدواب.
5: الناقة دي مالها؟
7: دي ناقة مريضة وأظن إنها هتموت مننا ومش هتكمل الطريق، بقالها أكتر من 5 أيام لا بتاكل ولا بتشرب، فما تتعبش نفسك وتسقيها.
5: بضعفي برشك بالمية وارشم عليك علامة الصليب المقدس، ورب المجد قادر يوهبك الشفاء والعافية. قومي قومي أيتها الناقة، قومي وقفي صحيحة معافية.
6: المجد لاسم الله، ليكن اسم الرب مبارك إلى الأبد. الناقة شفيت وقامت، معقول دي معجزة؟ الناقة ردت فيها الحياة من تاني، الناقة بتجري وراحت وسط باقي الإبل. انت راجل قديس، يا ريت اتبارك واعرف اسمك يا قديس الله.
5: انا خادم المسيح وخادمكم يوستس.
8: زي ما سمعنا يا احبائي، التجار الغرباء اللي ضلوا طريقهم لما شافوا ايات الرب على ايدين هذا القديس العظيم مجدوا وسبحوا اسم الله القدوس، وباتوا مع القديس يوستس في هذه الليلة. وفي هذه الليلة شاف القديس يوستس في رؤيا جماعة من القديسين من أرض مصر كانوا بيسكنوا في جبل البهنسة اللي وصل فيه عدد الرهبان وقتها لعدة آلاف راهب، كانوا بيعيشوا حياة الملائكة لحد ما جه اضطهاد الإمبراطور الجاحد دقلديانوس، فنال مجموعة من الرهبان إكليل الشهادة، وكان منهم هؤلاء القديسين الشهداء اللي جم ليوستس في الرؤية. وتاني يوم يا أحبائي من هذه الرؤية جه التجار الغرباء اللي باتوا ليلتهم مع هذا القديس العظيم يوستس واللي كانوا شافوا نفس الرؤية، فازدادوا تعلقا ومحبة بهذا القديس، فطلبوا من البربري انهم يشتروا القديس يرطس منه، فوافق البربري وودع التجار القديس وارسلوا معه 10 عبيد عشان يوصلوه حر لمصر. وفي مصر اقام القديس يسطس سنة كاملة عند راهب بار اسمه باب نودة، وبعدين ذهب الى جبل البهنساء، وهناك
9: سابينة. يا سابينة،
10: خادمتك وجاريتك سابينة تحت امرك وخدمتك يا سيدي الارخن زكريا.
9: خدي طفلي الحبيب وروحي بيه الحمام عشان يغتسل.
10: أنا فعلا يا سيدي بعد ما انتهت نزهة سيدي ماركوس طفلكم المحبوب أخدته للحمام وغيرت له ملابسه ووصلته كمان لغرفته، وهو دلوقتي قاعد مع لعبه بيلعب ويلهو قبل ما المعلم يجي عشان يديه درس.
9: طيب يا سابينة، أنا عاوزك تنبهي على الخدم والجواري إن يوم الأحد الجاي هيشرف منزلنا جناب أسقف البهنسة، هو وبعض الآباء الكهنة، عاوزكم تعدوا وترتبوا لزيارته المباركة.
10: حاضر. إيه؟ سيدي الأرخن الحبيب.
9: إيه ده سابينة؟ سابينة سابينة الجارية واحد على الأرض. يا خدم تعالوا الحقوا الجارية سابينة واحد على الأرض مغمى عليها، تعالوا شلوها ونقلوها لسريرها وابعتوا هاتوا الطبيب يشوفها. سابينة
11: يا جناب الأرخن زكريا، الجارية عندها مرض خطير وللأسف علاجه صعب ويمكن يكون مستحيل.
9: إزاي؟ يعني مفيش أمل في علاجها؟ ده أنت أشهر أطباء البهنسة وبتشفي الأمراض المستعصية.
11: اللي عند الجارية صعب علاجه، صعب على أي طبيب أنا أو غيري.
9: يا رب.
10: أنا يظهر حمود يا سيدي الأرخن، الألم زاد عليا وأحسن أيامي على الأرض قربت.
9: أنا سابينة عملت وحعمل كل اللي أقدر عليه عشان علاجك، وربنا يدبر كل الخير.
10: أنا سمعت يا سيد الأرخن عن رهيب الجسم موجود في جبل البهنسة بيصنع معجزات شفاء كتير. أنا إن أذن سيد الأرخن هروح في جبل البهنسة، ومين عارف يمكن ربنا يكتب شفاءي على أيدي ببركة صلواته.
9: روح يا بنتي، روحي الجبل البهنسة وربنا يحقق طلبتك ويشفيكي.
12: انت رايحة فين يا بنتي؟
10: انت مين؟
12: هلا انت مين؟ مالتي، اسمي مالتي. ايه ما سمعتيش ابدا عن مالتي؟ انا حلوة انت بقى رئيس الطريق المقطوع اللي انت ماشية فيه ده، والعشة اللي انت شايفاها دي عيشتي اللي انا عايش فيها، ومحدش يا حلوة بيعدي من السكة المقطوعة دي الا لما تكون امه داعي عليه. هقلبه وهقلبه واقشطه من كل ما يملك. ويا ترى انت بقى امك داعي عليكي؟
10: انا ما عملتش اي حاجة، انا جارية غلبانة ومريضة ما املكش اي حاجة.
12: ما تملكيش حاجة ازاي؟ كل الجمال ده والحلاوة دي وما تملكيش حاجة. أنا يا حلوة مش عايز أكتر من جمالك وحلاوتك دي. بقولك إيه، تتعلم معايا العشي دي؟
10: تعالي إيه ده؟ سيدي سيدي يا شرير يا متوحش، هو اللي هصرخ وألم عليك الناس؟
12: ها؟ تلم عليا الناس؟ فين الناس دي يا حلوة؟ طريق إيه؟ مفيش هنا صريخ ابني ومين هينقذك من إيدي؟
10: أرجوك
12: تعالي،
10: أرجوك ارحمني ارحم مرضي أرجوك.
12: ألف سلامة عليك يا أختي، ما أنا برضك مريض زيك وعايز نور الشفاء بيديك الحلوة دي وكمالك اللي ملوش حل. تعالي، قلتلك تعالي أحسن طير رقبتي. تعالي
10: أرجوك أرجوك.
13: إيه بتقول ايه يا اخ من قريوس؟
14: اللي سمعته يا اخونا الحبيب زكريا.
13: سابينة.

0: أنا لسه عايشة؟
1: أيوة عايشة، وواحد من خدامي شافها في السوق وفضل وراها لحد ما عرف إنها عايشة عند جماعة على قد حالهم من يجي سنة، ومعها طفلين توأم كانت حامل بيهم وولدتهم وعايشين معاها كمان.
0: طفلين توأم؟ إزاي؟ منين؟ دي لا هي متجوزة ولا حد لمسها، عايشة هنا في بيتي بقالها أكتر من 7 سنين. إزاي؟ ومنين خلفت الطفلين التوأم دول؟ لا، أنا حبعت خدمي يجيبوها عشان أعرف حقيقة أمرها. أنت قلتلي هي عايشة فين بالظبط؟
2: أيوة سيدي، الأرقام زكريا، دول أطفالي.
0: إيه؟ أطفالك منين؟ أنت اتجوزتي؟
2: أبدا، سامحني يا سيدي، دول أطفالي من الخطية.
0: ولدت توأم من الخطية؟ اتكلمي. جناب الأسقف هرياقوس اللي موجود معانا دلوقت أبونا كلنا، اتكلمي وما تخبيش حاجة.
2: أيوة يا سيدي، من الخطية.
3: ومين اللي صنع معاك الخطية يا بنتي؟
4: سمينة، قول إن الراعي بيصطف.

0: نعم يوستس، هو نفسه اللي كنت رايح علشان يصلي لي ويشفيني من أمراضي، الراهب يوستس.
1: إيه؟ راهب ويصنع معاك الخطية وتخلفي منه توأم؟ سامع سامع يا سيدنا الأسقف هرياقس؟
0: سمحني يا سيدي، أنا كنت عايزة أقتل الطفلين لكن الناس منعوني، وعشت طول السنة اللي فاتت عند ناس طيبين ستروني.
2: مش قادر أصدق يا أخي زكريا، ابعت حد من خدمك يجيب الراهب اللي اسمه يوستس عشان نعرف حقيقة الأمر.
1: هو أنا لسه حستنى يا سيدنا الأسقف هرياقس، ما الحقيقة بينه؟ لا، أنا هعرف أنتقم من الراهب الخاطئ ده أشد انتقام. يا خدم يا خدم،
3: اربطوه يا غلمان بالحبل ده واسحبوه على الأرض وفجروه قدام كل الناس، اسحلوه في كل الشوارع وارموه خارج المدينة. هو وطفليه أطفال الخطيئة، يلا يلا.
4: ربنا يسامحكم، أنا ما عملتش الخطية دي، دي تجربة من الشيطان. أنا ما أعرفش الست دي ولا عمري شفتها.
0: يا كذاب وكمان كذاب، طبعا لازم تكذب. انت اللي ضحكت عليا واستغليت ضعفي وارتكبت معايا الخطيه.
4: لا لا لا يا سيدي يسوع المسيح، امل سمعك الى عبدك وشدد ضعفي عشان اكمل جهادي. اديني يا رب الصبر والاحتمال، فاديني كلمه الى الابد. يا رب يا رب يا رب يا يسوع.
1: يا أسقفنا الجليل هرياقس، الغلمان عبيدي بعد ما أعطوا الراهب الشرير يوستس كل اللي يستحقه من عقاب، سحلوه في كل شوارع المدينة وأسواقها، وساعدهم كل أهل المدينة وألقوا بيه خارج المدينة ومعاه التوأم ثمرة الخطية بتاعته. وأنا بطلب منك يا أسقفنا المبارك إنك تمنع أي إنسان من مقابلة الراهب الشرير الخاطي ده.
4: يا إلهي الصالح، أنت عارف براءتي يا رب وطهر نفسي، لكن أنا خاطي، أنا خاطي يا رب يسوع، وعشان كده شديت كتير. انظر لي يا رب ورحمني، معلش معلش يا حبيبي، أنا عارف إنكم بتعيطوا من الجوع، 7 شهور دلوقتي وأنا بلف بيكم على رعاة الغنم عشان ترضعوا حتى من لبن الغنم، لكن عدو الخير هو اللي منع عنكم غذائكم، ولما أمر جناب الأسقف بمنع أي إنسان إنه يقبلني إليه طردوني ومنعوا عنكم غذائكم. ربنا يسامحه يا رب يا رب. إيه ده؟ قطيع غزلان جاي ناحيتنا وبيقربوا مننا ومش خايفين. أشكرك يا إلهي لأنك ما بتنساش أولادك. صحيح يا رب، نسية الأم رضيعة، أنت يا رب ترسل للرضعان لبنها. أشكرك.

0: نعم يا سيد الأرخم زكريا، عاوز تقول لعبدك وخادمك إيه؟ سامحني أنا مش فاهم إشاراتك. من يوم مصابك مرض الخرس اللعين وكل أهل البيت حزانة على اللي جرالك، أنت والجارية سابينة اللي أصابها الخرس رخرة. أهي جات أهي، تعالي يا أخت سابينة تعالي، يمكن أنت تفهمي إشارات سيدنا الأرخم زكريا. أنا مش فاهم هو عايز إيه. إيه ده؟ إيه الورقة دي؟ أنت اللي كتبها؟ أنت اللي كتبها وعاوزاني أقرأ اللي فيها قدام سيدنا الأرخم زكريا. حاضر هقراها. سيد الأرخم زكريا، أعترف أمام الله أنا جريتك سابينة بأن القديس البار يوستوس الذي اتهمته ظلما بأنه لم يلمسني قط، وليس هو فاعل الاسم معي، ولكن الذي فعل الاسم معي هو قاطع طريق شرير والطفلان أبناء هذا الشرير، أما قديس يوستوس فهو بريء ولم يلمسني. جنابك شقيت هدومك، ربنا يسامحكم ويغفر لكم.
1: القديس يوستوس، أشكرك يا أبي القديس يوستوس، أشكرك يا رب، أشكرك فكت عودة لساني بصلواتك، ولكني سأظل حزينا نادما على خطيتي طوال حياتي. سامحني يا أبي القديس يوستوس.
2: في رسالته الأولى إلى تيموثاوس يقول معلمنا بولس الرسول: أوصيك أمام الله الذي يحيي الكل والمسيح يسوع الذي شهد لدى بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن، أن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح الذي سيبينه في أوقاته، المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب. وقدسنا الحبيب الأنبا يوستوس تلميذ القديس العظيم الأنبا صموئيل جاهد واعترف الاعتراف الحسن باسم رب المجد يسوع المسيح، انتظارا لموعد لقائه بربه الفادي المخلص في سماء الملكوت الأبدي. ورب المجد يسوع المسيح أبدا لن ينسى أبناءه. في الوقت المناسب ظهر ملاك الرب للقديس الأنبا صموئيل وأخبره بأن القديس يوستوس يعيش في مدينة البهنسة ومعه الطفلان، وأنه يشتاق لرؤية معلمه الأنبا صموئيل. فقام القديس الأنبا صموئيل بسرعة ومضى إلى جبل البهنسة، وأرشده الرب إلى مكان القديس يوستوس. وهناك عرف الأنبا صموئيل بحقيقة الطفلين وقصتيهما فباركهما.
3: أخطيت يا معلمي، أخطيت يا أبي الأنبا صموئيل، أخطيت، سامحني.
4: يوستوس يا ولد الحبيب،
3: يا أبي
4: نعمت ربنا يسوع المسيح معك، فقد أفضحت الشيطان وأبطلت سهامه ونزعت سلاحه وحاربت وملكت مثل أنطونيوس ومكاريوس. مبارك أنت يا ابن الحبيب، مبارك أنت يا يوستوس، لأنك صبرت على كل هذه الأوكاع.
3: صلواتك يا أبي القديس الأنبا صموئيل هي اللي أعانتني على احتمال كل هذه الأتعاب. سلام.
5: مين اللي طلع عليا بنوره أنا من شدة النور وقوته مش قادر أفسر. أنت مين؟
3: اسمع اسمع يا أسقف هيرياكوس، أنا ملاك الرب، أرسلني الله القدوس خالق السماوات والأرض لأخبرك بسيرة وحياة قديس طوباوي، حبيب لقلب المسيح، نال الكثير من الظلم على يديك.
5: أنا يا ملاك الرب،
3: أنت والجارية والأرخن وكثير من بني البشر.
5: أنا والأرخن والجارية؟ أيوة، الراهب يوستس،
3: البار القديس، الراهب يوستس، حبيب المسيح. لقد اقترب يوم نياحته وتركه لأرض الغربة والشقاء إلى الراحة الأبدية مع الشهداء الأطهار والقديسين الأبرار.
5: أطلب من ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح أن يغفر لي خطيتي ويسامحني عما فعلت بهذا القديس البار الراهب أبونا يوستس. وأطلب إليك يا ملك الرب أن تحكي لي قصة وسيرة هذا القديس الراهب يوستس حتى أحفظها وتبارك بكتابتها لتبقى نورا مضيئا في تاريخ كنيستنا الحبيبة.
3: اسمع يا أسقف هيرياكوس، سيرة الراهب القديس يوستس تلميذ القديس العظيم الأنبا صموئيل تبدأ بميلاده المبارك في أنطاكيا.
6: لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح، اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا، ذاك أفضل جدا.
2: ومضى الغريب التائه الهارب من كل نياح جزداني إلى موضع راحته السعيد الدائم. أما عن أخت القديس يوستس القديسة مضرونة، فقد حفظها الرب ونجاها من سبي البربر حتى أتت إلى المدينة المحبة للمسيح البهنسة، وسكنت في إحدى ديارات العذارى بكل تقوى وعفاف. وبعد أن كتب الأسقف هيرياقوس سيرة أخيها القديس يوستس من صغره إلى كبره واسم مدينته، عرفت هي من هذه السيرة أنه أخوها يوستس، فقامت إلى قبره وهي باكية. لماذا تبكي مضرونة على موت الطوبوي؟ ولما الحزن على من رفعت الملائكة؟

الملائكة نفسه بمجد وكرامة لا ينطق بها، ولما الدموع على من رافقته ملائكة النور إلى بلد النور. كفكفي دموعك وودعي أحزانك، افرحي مع السمائيين فقد تتوج أعز أحبابك. افرحي يا مضرونة نقية واستعدي للقائه، وفي اليوم الموعود سيأتي يسطس المحبوب مع الملائكة والقديسين ليزفوا روحك الطاهرة، وهم يرنمون ترنيمة الغلبة وتسبحة الخلاص. وتعجب أهل المدينة من سر الأخوين القديسين يسطس ومضرونة، وكيف أنهما من أنطاكية وتغربا من أجل محبة المسيح، ثم جمعهما الله ثانية في مدينة البهنسة. وتحتفل الكنيسة بتذكار نياحة القديس يسطس تلميذ الأنبا صموئيل في العاشر من شهر طوبة. بركة صلوات هذا القديس وأخته القديسة مضرونة تكون معنا، وتحفظ كنيستنا الأرثوذكسية، وتديم لنا حياة أبينا الطوبوي المكرم البابا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية حضرة صاحب النيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون. ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر أعمال الرسل الإصحاح السابع من أول الآية الأولى: فقال رئيس الكهنة: أترى هذه الأمور هكذا هي؟ فقال: أيها الرجال الإخوة والآباء اسمعوا، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبلما سكن في حاران، وقال له: أخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلم إلى الأرض التي أريك. فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في حاران، ومن هناك نقله بعد ما مات أبوه إلى هذه الأرض التي أنتم ساكنون فيها، ولم يعطيه فيها ميراثا ولا وطأة قدم، ولكن وعد أن يعطيها ملكا له ولنسله من بعده، ولم يكن له بعد ولد. وتكلم الله هكذا: أن يكون نسله متغربا في أرض غريبة فيستعبدوه ويسيئوا إليه 400 سنة، والأمة التي يستعبدون لها سأدينها أنا، يقول الله، وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. وأعطاه عهد الختان، وهكذا ولد إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد رؤساء الآباء 12. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع أحبائي رحلتنا مع أبائنا الرسل. إحنا آخر مرة كنا شفنا محاكمة القديس استفانوس، وكانوا جايبين شهود كذبة على القديس استفانوس وشهدوا عليه 3 شهادات كذب. الشهادة الأولى قالوا إن هو قال كلام تجديف على موسى وعلى الله. الشهادة الثانية قالوا إن هو قال كلام تجديف على الموضع اللي هو الهيكل والناموس اللي هو العهد القديم. الحاجة الثالثة اتهموه بأنه يؤمن أو يؤكد قول يسوع أنه سيغير العوائد الشرائع التي سلمنا إياها موسى. فبدأ القديس استفانوس من النهاردة هيبتدي يدافع عن التهم ديت. هنلاحظ في دفاع القديس استفانوس أنه هو هيحكي قصة العهد القديم، بداية من إبراهيم، إسحاق، يعقوب، رؤساء الآباء، يدخل على يوسف في مصر، يحكي موسى، الخروج، دخول كنعان، بيحكي القصة. زي ما قلت لكم مرة قبل كده إنه منهج القديس استفانوس يختلف عن منهج الآباء الرسل. منهج الآباء الرسل لما يشهدوا للمسيح يقولوا النبوات بتاعة العهد القديم، لكن منهج القديس استفانوس منهج فيه فلسفة، فيه فكر. بمعنى القديس استفانوس بيحكي قصة العهد القديم. طيب ايه اللي مقصود بالحدوتة؟ طب ما القصة احنا عارفينها. لا، من وراء القصة ديت عايز يأكد ليهم او يرد على السؤال: هل كان في ضرورة لازم يبقى فيه هيكل؟ هل كان في ضرورة لازم يكون فيه ناموس؟ هل كان في ضرورة لازم يكون في شعب معين لله؟ هل كان في ضرورة ان ربنا يعبد في مكان معين؟ ولا الحكاية دي ما كانتش ضرورية؟ فالقديس استفانوس من خلال القصة اللي هيحكيها هم بيقولوا ان ربنا دوت ما ينفعش يظهر الا في الهيكل، ما ينفعش حد يعبد ربنا الا في الهيكل بتاع اسرائيل، ما ينفعش عبادة الا زي ما الناموس بيقول، ما فيش شعب ربنا بيحبه الا الشعب اللي ساكن في ارض كنعان. ادي الفكر اليهودي. فالسيد المسيح في الكرازة بتاعته قال لا، ان هو جاي من اجل خلاص العالم كله. فبقى الاتهام اللي بيتهم بيه استفانوس او ضمن السيد المسيح ان المسيح بيغير العوائد اللي سلمنا اياها موسى. موسى علمنا انه ربنا ما يظهرش الا في الهيكل دوت، بره الهيكل دوت محدش ينفع لا يعبد ربنا ولا يكلم ربنا ولا يشوف ربنا، محدش يعرف يصلي الا زي ما الناموس بيقول، نقدم ذبيحه بالشكل الفلاني غير كده ما ينفعش، مفيش شعب ربنا يقبله الا شعب اسرائيل. ادي المشكله اللي ما بين استفانوس وما بين اليهود. فالقديس استفانوس بيحكي قصه، لكن الموضوع بقى مش موضوع حكاية هيحكي لنا قصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف، لا، ده من وراء القصة دي عايز يوصل للحتة دي: هل كان لازم أو يستحيل أن ربنا يكلم ناس إلا في الهيكل؟
هل يستحيل ان الناس تعبد ربنا الا بالذبائح بتاعه اسرائيل وبحسب الناموس؟ دي الخلاصه اللي استفانوس عايز ايه يطلع بيها. عشان كده بقول لكم رد استفانوس رد فلسفي، يعني يحكي لهم الحكايه، ومن الحكايه ديت اللي احنا كلنا عارفينها هنستنتج انه لا، ده اتى بربنا ظهر في اماكن تانية غير الهيكل، اتى بربنا قبل ان الناس تعبده وكان لسه ما فيش ناموس ولسه ما فيش ختان. فاستفانوس بيرد رد فيه ايه؟ في فلسفه، في فكر. وده المنهج اللي انا قلت لكم اخر مره كنا مع بعض، ده اسمهم الاباء المدافعون. الاباء المدافعون ايه؟ خدوا القصة من الكتاب المقدس، لكن من القصة يستنتجوا براهين عقلية تقنع الرجل اللي ايه اللي قدامه. اليهود بيقولوا ان ربنا ما يظهرش الا في الهيكل، اليهود بيقولوا ان ما ينفعش نعبد ربنا الا بالذبائح بتاعة الناموس، اليهود بيقولوا ما ينفعش يبقى فيه شعب بتاع ربنا الا شعب اسرائيل. فاستفانوس عايز يجيب لهم قصة من العهد القديم، من القصة دي هنستنتج انه لا، ربنا ظهر في أماكن غير الهيكل وقبل عبادة من غير شرائع العهد القديم. فاهمين الفكر بتاع استفانوس ده اللي احنا بقى هندور عليه واحنا بنتكلم على الخطاب بتاع استفانوس، لأن الخطاب زي ما قرناه بيحكي قصة. طب ما القصة ما احنا عارفينها، لا احنا عايزين بقى نوصل للمعنى اللي يقصده استفانوس من الايه من الحكاية دي. واخدين بالنا ازاي؟ طيب كنا آخر حاجة شفنا استفانوس هو بيتحاكم، قال إنه كل اللي في المجمع رأوا وجهه إيه؟ كأنه وجه ملاك. ده كان ختام الإصحاح نمرة 6. النهاردة الإصحاح نمرة 7 كله عبارة عن دفاع استفانوس واستشهاده في آخر الإصحاح. هنلاحظ إن استفانوس هو بيتكلم ما دافعش عن نفسه مطلقا، بيقولوا له أنت جدفت على الناموس، أنت جدفت على موسى، أنت جدفت على الله. مش هقول لا يا جماعة أنا ما عملتش كده، لا يا جماعة أنا ما قلتش كده، لا لا لا لا، تجاهل الدفاع عن نفسه، لكن سرد لهم من تاريخ إسرائيل بداية من إبراهيم لغاية بناء الهيكل، ومن بناء الهيكل راح رايح مباشرة على مجيء المسيح، علشان يبكت ضميرهم إن هم كشعب طول عمرهم مزيد.

فاعلين ربنا وطول عمرهم بيعصوا الله علشان يتوب الشعب. فهنلاحظ في خطاب استفانوس مش واحد بيدافع عن نفسه. الدفاع بتاع استفانوس ممكن نقسمه لثلاث حلقات او ثلاث اقسام. القسم الاولاني هو بيحكي تاريخ اسرائيل. المرحلة الاولى هتاخد من الاية 2 لغاية الاية 16 بيتكلم عن الاباء البطاركة الاولين ابراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف. ده اول جزء في القصة أو في التاريخ اللي بيحكيه استفانوس من الآية 2 لغاية الآية 16. المرحلة الثانية من الآية 17 لغاية الآية 43 هيتكلم عن موسى والناموس. دي المرحلة الثانية في التاريخ اللي هو هيحكيه. المرحلة الثالثة من الآية 44 لغاية الآية 50 هيتكلم من الخيمة لما إسرائيل بنى خيمة الاجتماع لغاية الهيكل. وزي ما هنشوف بقى من الهيكل هيروح رايح مباشرة بقى للجيل اللي هو رفض المسيح وصلبه. طيب نعم، المرحلة الأولى الآية 2 لغاية 16 الآباء البطاركة الأولين، من الآية 2 لغاية الآية 16. من الآية 17 لغاية الآية 43 موسى والناموس المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة من الآية 44 لغاية الآية 50 من الخيمة لل هيكل. احنا هناخد النهاردة جزء من المرحلة الاولى. الجزء دوت عبارة عن من الاية 2 لغاية الاية 8 تاريخ ابراهيم واسحاق ويعقوب، وهنسيب يوسف في مرة لوحده. بدأ القصة بابراهيم. طب سؤال، ما بداش ليه بآدم؟ ما بداش ليه بنوح؟ مش معنى يعني بدأت الحكاية بمين؟ بابراهيم. نمرة واحد، لانه اسرائيل بيعتبر ابراهيم هو اساس البذرة النواة بتاعة شعب اسرائيل. تملي الاسرائيلي يقول لك احنا اولاد مين؟ اولاد ابراهيم، ابراهيم ده بتاعنا. فبدأ بابراهيم لان ابراهيم يعتبر هو بداية تاريخ اسرائيل. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، بدأ بابراهيم لانه من ابراهيم عايز يوصلنا لشخصين مهمين جدا. الشخص الاولاني موسى او يوسف يعني بالترتيب، والشخص الثاني موسى. دول جايين من نسل مين؟ من نسل ابراهيم. موسى ويوسف الاثنين رمز للمسيح. فاستفانوس هيقول لهم لما جالكوا موسى رفضتوه اللي هو رمز للمسيح، ولما جالكوا يوسف رفضتوه اللي هو رمز للمسيح، فطبيعي اللي انتوا عملتوه مع المسيح اجدادكوا سبقوا وعملوه مع مين؟ مع رمز المسيح. يعني انتوا طول عمركم كده شعب ايه؟ شعب ما بيسمعش كلام ربنا. ادي الهدف ان هو بدا بابراهيم. النقطة الثالثة، انه بدأ بابراهيم لانه هيسرد لنا دلوقتي ان ابراهيم بدأ يعبد ربنا، وكانت في علاقة قوية جدا ما بين ابراهيم وما بين ربنا، درجة ان ربنا كان بيظهر له وكان بيكلمه واداله وعود. هنستشف من الحكاية ديت، ابراهيم كان قبل الهيكل ولا بعد الهيكل؟ قبل بكتير، ده الهيكل دوت عمله سليمان. طيب ابراهيم قبل الناموس العهد القديم والشرائع والوصايا والذبائح ولا بعديها؟ للشرائع والذبائح دي كانت على ايد موسى. يبقى ابراهيم ايه؟ يبقى ابراهيم عبد ربنا عباده مقبوله وعباده نقيه، ودخل في علاقه مع ربنا من غير ما يكون في هيكل ومن غير ما يكون في ناموس. شفتوا بقى دي الفكره اللي عايز استفانوس ايه؟ يوصل. لان هم قالوا مستحيل انسان يوصل لربنا بدون الناموس وبدون الهيكل وبدون العباده اليهوديه، ربنا ده بتاعنا احنا بس. قال لهم لا، ده من قبل ما انتوا تيجوا، من قبل ما ابوك ابراهيم يبقى معاه ناموس او هيكل وهو دخل في علاقه مع مين؟ مع ربنا. يبقى الاتهام بقى اللي هم بيتهموا بيه استفانوس ايه؟ انه المسيح هيغير العوائد. المسيح هيقول ما فيش داعي للهيكل، ما فيش داعي للذبايح، ما فيش داعي للختان. قالوا لا، ده كلام غلط، ده تجديف. قال لهم لا، ده ابوك ابراهيم نفسه دخل في علاقه مع ربنا بدون ما يكون في هيكل. فاهمين بقى الفكرة اللي استفانوس عايز يشرحها؟ طيب نشوف بقى ده الملخص، يعني كلمتين دول هم ملخص كل الكلام اللي هنقول. احنا بس هنقوله بقى بالتفصيل. الآية الأولى يقول فقال رئيس الكهنة، رئيس الكهنة ده اللي هو مين؟ قياف. فقال رئيس الكهنة أترى هذه الأمور هكذا؟ يعني بدت المحاكمة، فرئيس المحكمة بإيه؟ بيكلم المتهم استفانوس، قال له إيه رأيك؟ أديك سمعت التهم، إيه دفع عن نفسك بقى، أنت مذنب ولا غير إيه؟ مذنب. أترى هذه الأمور هكذا؟ إيه الاتهامات اللي بتتقال عليك ديت؟ إيه الاتهامات؟ لو تشوفوا آخر آية في الإصحاح السادس تقول إيه؟ الناس اللي الشهود الزور بيقولوا إننا سمعناه، أدي التهمة إيه؟ يقول
يعني سمعنا استفانوس بيقول أن يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع، الموضع اللي هو الهيكل، ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى. أدي التهمة هي. فرئيس الكهنة بيقول له إيه رأيك في الكلام اللي بيتقال دوت؟ أنت قلت كده؟ أنت موافق أن يسوع ينقض العوائد اللي سلمنا إياها موسى وينقض الموضع؟ طيب قبل ما ندخل في رد استفانوس، المسيح قال أن أنا ههدم الهيكل؟ لا، ده هو قال لهم ربنا يسوع في يوحنا 2 قال لهم إيه؟ انقضوا هذا الهيكل. طبعا يقصد هيكل جسده. قال لهم أنتوا اللي إيه؟ أنتوا اللي تهدوه مش أنا اللي ههدته. نمرة 2، حتى لو يسوع قال طبعا مش حتى وبالتأكيد يعني قال ان الهيكل هيتهد، مش النهاردة التاريخ لغاية هذا اليوم بيؤكد انه كلام المسيح صح؟ النهاردة فين الهيكل بتاع اسرائيل؟ موجود؟ فين الذبايح اللي بيقدموها اسرائيل؟ يعني فعلا زي ما المسيح قال انه هينقض الهيكل وحتبطل العوائد بتاعة اسرائيل، فعلا التاريخ النهاردة بيثبت ان كلام اللي قاله المسيح فعلا النهاردة ايه؟ صح، يا ده مش اتهام ولا حاجه، ده الواقع فعلا النهارده بيقول كده. فقال رئيس الكهنه اترى هذه الامور هكذا هي؟ يبان ان هو يعني راجل عادل، واحد يعني متهم، فبيقول له ايه يلا دافع عن نفسك. يبان ان هو راجل ايه عادل، بيدي فرصه لاستفانوس ان يدافع عن نفسه، لكن في الحقيقه هي ضمنا حملت ايه تهديد لاستفانوس. شوف بقى التهمه اللي عليك انك بتقول ان يسوع هيهد الهيكل، ترجع في كلامك. يعني هو مش مدي فرصة لاستفانوس انه يدافع عن نفسه، في الحقيقة هو بيهدده عشان يسمى سؤال، يا عم انا ايه، انا رجعت في كلامك، الكلام ده مش صح. لكن رد استفانوس قال ايه؟ فقال ايها الرجال الاخوة والاباء اسمعوا. اولا هم بيتهموه، لما هم لو هو رد عليهم رد بطريقة ايه، فيها ادب ولا من غير ادب؟ مؤدبة جدا. هما بيتهموا التهمات كده، ما قال لهمش انتوا ناس مفترين، انتوا كذابين، بقى انا قلت كده يا كذابين؟ ما كان ممكن يقول كده، لكن بمنتهى الادب يقول لهم ايه؟ ايها الرجال الاخوه، يعني احنا ايه؟ احنا اخوات، انا يهودي زيكم، انتوا اخواتي وانا اخوكم. ايها الرجال الاخوه والاباء، استفانوس سنه صغير ولقى في وسطهم ناس ايه؟ ناس كبار، قال لهم ده انتوا ايه؟ في مكانه ايه؟ ابائي. بصوا الادب اللي استفانوس بيتكلم بيه. عشان كده لاحظ تملي في القداس مثلا يجي ابونا لما يقرا السنكسار يقول ايه؟ يا ابائي واخواتي. او ممكن يكون ابونا دوت مثلا عنده 60 سنه وكل اللي في الكنيسه كلهم ايه؟ اصغر منه، لكن ده اسلوب في ايه؟ في ادب. فقال ايها الرجال الاخوه والاباء اسمعوا. كلمه اسمعوا يعني عايز اقول لهم ايه؟ انا الكلام حي ايه؟ مختصر ولا طويل؟ انا طويل، فيعني ايه؟ هدوا نفسيكوا كده، الحكايه هتاخد ايه؟ خطاب استفانوس ده هياخد معانا كتير قوي، فيعني ايه؟ خلي عندكم شويه ايه؟ شويه طول بال. ظهر اله المجد لابينا ابراهيم. منين استفانوس يعني جاب اللقب ده لربنا؟ فين ربنا دعي اله المجد؟ استفانوس ده كان مذاكر الكتاب المقدس تمام. المزمور نمره 29 اللي احنا بنصليه في صلاه الساعه 3 الصبح، نقول ايه؟ صوت الرب على المياه، صوت الرب ارعد، الرب على المياه الكثيره، صوت الرب بقوه. في كلمات المزمور ده نقول ايه؟ اله المجد ارعد، يعني صوت رعد. يعني ده اكتر مزمور يبين جلال ربنا، ان صوت ربنا يحطم الارز، شكر الارز، صوت ربنا يولد الايائل ويكشف الغابات. المزمور دوت كنا فاكر مره كنا تاملنا فيه، المزمور ده يبين مجد ربنا. هم اتهموا استفانوس ان بيقول كلام تجديف على مين؟ على ربنا. طب ده بالعكس، ده هو بيجاب اسم ربنا جابه في سورة ايه؟ اله المجد. يعني الاتهام ده كان اتهام ايه؟ اتهام كده. ظهر اله المجد لابينا ابراهيم وهو فيما بين النهرين. خدوا بالكم بقى من الحته ديت، وهو فيما بين النهرين اللي هما دجله والفرات، قبلما سكنا في حاران. يعني استفانوس بيقول ان ربنا ظهر لابراهيم فين الاول؟ وهو في ارض الكلدانيين ما بين نهر دجله والفرات، قبل ما يروح يسكن فين؟ في حران. لما نمسك سفر التكوين بدايه ما ذكرت قصه ابراهيم، بصوا ركزوا في الحته ديت، يقول ايه في الايه 31؟ واخذ تارح أبرام. تارح ده أبو أبونا إبراهيم، وأبونا إبراهيم كان اسمه الأول أبرام. وأخذ تارح أبرام ابنه ولوط
ابن هاران ابن ابنه وسراي كنته امرأة

ابراهام ابني. بص بقى، فخرجوا معا من اور الكلدانيين، يعني هم لو كانوا ساكنين في اور الكلدانيين وخرجوا ليذهبوا الى ارض كنعان، فاتوا الى حاران واقاموا هناك. الاصحاح ال 12 يقول: وقال الرب لابراهام اذهب من ارضك ومن عشيرتك. هم كانوا ساكنين فين لما ربنا كلمه؟ قلنا طلعوا من اور الكلدانيين وراحوا حته اسمها ايه؟ حاران. وهو في حاران ربنا ايه؟ ظهر له وقال له اخرج من ايه؟ من ارضك ومن عشيرتك. ده الكلام اللي في سفر التكوين. طب الكلام اللي بيقوله استفانوس: ظهر اله المجد لابونا ابراهيم فين؟ وهو ما بين النهرين قبل ما يسكن في حاره. تقولي لي بس في اختلاف ولا مفيش؟ في. استفانوس بيقول ان ربنا اول ما ظهر لابراهيم ظهر له وهو ساكن في ارض الكلدانيين بين النهرين، في حين ان سفر التكوين بيقول ان اول ظهور كان ابراهيم ساكن فين؟ في حاره. طب هو مين الصح؟ الاثنين صح. الاثنين صح ازاي؟ فعلا ربنا اول ما ظهر لابونا ابراهيم ظهر له وهو ساكن في البلد بتاعته ما بين النهرين اللي هي في ارض الكلدانيين اللي هي ارض بابل. ده اللي قاله استفانوس، وقال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك. فطلع معاه ابوه تارح. ابوه تارح راح واخده ومسكنه في حرام. ربنا قال له روح اسكن في حرام؟ ربنا قال له روح اسكن في الارض اللي انا ايه؟ اللي انا اوريها لك. لكن ابوه لقى حته حران دي حلوه فقال له وقت تعالى نقعد فين؟ في حران. فراحوا في حران، سابوا ربنا في حران لغايه ما مات ابوه زي ما قال بقى سفر التكوين. ولما ابوه مات في حران ربنا ظهر له مره تاني في حران وقال له روح في الارض التي اريك. ده اللي ذكره سفر الايه؟ سفر التكوين. يبقى في الحقيقه اعمال الرسل او كلام استفانوس بيكمل الكلام اللي مذكور فين؟ في سفر التكوين. الظهور الاولاني ده اللي ذكره استفانوس، اول ظهور في ارض الكلدانيين. الظهور الثاني كان في حران بعد ما تارح مات، ده اللي ذكره سفر الايه؟ سفر التكوين. يبقى الاثنين بيكملوا ايه؟ بيكملوا بعض. ولو لفينا في الكتاب المقدس هنجد في تكوين 15 الايه 7 ربنا بيكلم ابراهام بيقول له ايه؟ قال له انا الرب الذي اخرجك من اور الكلدانيين. يبقى دي إشارة فعلا أن ربنا كان ظهر له أول مرة فين؟ أور الكلدانيين بلده اللي هي بين النهرين. وأيضا نحمية في الإصحاح التاسع الآية 7 يقول له أنت هو الرب الذي أخرج إبرام من أور الكلدانيين. يبقى إذن ما فيش تعارض ولا حاجة، بل بالعكس الكتاب المقدس بيكمل إيه؟ بيكمل بعد. ودي عظمة الإنجيل، ودي عظمة الإنجيل. تقول لي طب استفانوس عرفها منين إذا ما كانتش ذكرت في سفر التكوين؟ فاهمين ولا انتوا متلخبطين؟ يبقى الترتيب عشان ما نتلخبطش، اول ظهور لربنا لابونا ابراهيم كان فين؟ ما بين النهرين اللي هي اسمها اور الكلدانيين اللي هي ارض بابل، وقال له اطلع للارض اللي انا اوريها لك. طلع مع مين؟ ابوه تارح. ابوه تارح عجبته حته اسمها حران، مش ربنا قال له اسكن في حران، لكن ده كلام مين؟ كلام ابوه. فسكن في حران، ربنا سابه في حران لغايه ما ابوه ايه؟ مات. راح ظهر له ربنا مره تاني في حران قال له تعالى اطلع الارض اللي انا اقول لك عليها. ده بقى اللي حكاه سفر التكوين. فراح طالع من حران وراح سكن بقى في ارض ايه؟ ارض كنعان. يبقى زي ما بنقول يبقى ما فيش تعارض ما بين سفر التكوين وسفر الاعمال، لكن الاثنين بيكملوا بعض. طيب نقف بقى عند استفانوس، قصده ايه بقى من الحكايه ديت؟ بيقول ظهر اله المجد لابينا ابراهيم وهو في ما بين النهرين. يبقى ربنا ظهر في ارض ايه؟ ارض بابل. يبقى ينفع ربنا يظهر في ارض غير ارض اسرائيل اهي؟ ينفع. هم بيقولوا لا، بقول لهم اهو ربنا ظهر فين. طيب راح بعد كده سكن في حران، ربنا ظهر له في حران ولا ما ظهرش؟ ظهر. يبقى لما بيتهموه انه ازاي الهيكل يتهد، لان لو الهيكل يتهد معناه ان ربنا مش هيظهر لحد، استفانوس قال لهم لا، ده هو نفس ربنا ظهر في اماكن غير الايه؟ غير الهيكل. فاهمين بقى فكر استفانوس؟ هو بيحكي قصه بس الناس اليهود لما يسمعوا الكلام ده ايه؟ يفهموا. هم بيقولوا ربنا ما يظهرش الا في الهيكل بس. قال لهم لا، ده ربنا ظهر في اور الكلدانيين وظهر فين؟ في حران. طيب نكمل. وقال له وهو في بين النهرين لآية 3 قال له اخرج من أرضك
ومن عشيرتك وهلم إلى الأرض التي أريك. يعني كان المفروض أن أبونا إبراهيم يخرج، ومين اللي يحدد له الأرض اللي يسكن فيها؟ ربنا. طب أبونا إبراهيم مشي ولا كرم ربنا؟ لا، يقول إيه؟ فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين وسهل.

تمام. فراح نقله بعدما مات أبوه إلى هذه الأرض التي أنتم ساكنون فيها. عايز أقف عند الحتة ديت. الأرض اللي هم قاعدين فيها دي أرض إيه؟ أرض كنعان. طيب قال لهم الأرض اللي أنتوا ورستوها ولا اللي أنتوا ساكنين فيها؟ ساكنين فيها. لما أجي أزورك في البيت أقول لك البيت اللي أنت ساكنة فيه غير البيت اللي أنت ورثاه أو بتملكيه. قال لهم الأرض دي مش أنتوا بتملكوها، ده أنتوا مجرد أن أنتوا إيه؟ ساكنين فيها. يعني استفانوس عايز يربط أبونا إبراهيم راح سكن في حران وكان مزعر ربنا، فربنا راح شايله منين؟ من حران. انتوا برضو ساكنين في الأرض ديت، وعشان مزعلين ربنا، ربنا هيعمل فيكم ايه؟ هيشيلكم انتوا كمان. فاهمين استفانوس؟ استفانوس بيتكلم كلام، بقول لكم هو بيحكي قصة، لكن القصة دي جوه فيها ايه؟ فيها معاني. كان المفروض يقول لهم الأرض اللي انتوا ورثينها. النهاردة إسرائيل لغاية النهاردة بيقول أرض كان عندي أرض ايه؟ ملكنا. لا استفانوس قال لهم لا انتوا مش انتوا مجرد ساكنين فيه، ولانكم مش بتسمعوا كلام ربنا فربنا حي ايه هيشيلكم، زي ما ابونا ابراهيم راح سكن في حران وما كانش هو ده كلام مين ربنا، فربنا راح ايه شاله، فانتوا برضو ربنا حي ايه هيشيلكم. وفعلا التاريخ اثبت ان اسرائيل النهارده حصل لها ايه؟ اتشتتت في كل الارض. فاكرين لما ربنا قال لهم مثل الكرمين الاردياء، قال لهم راجل صاحب كرم وسلم الكرم الكرمين، لما جه الابن قالوا ايه؟ هذا هو الوارث، هلما ايه؟ نقتله ويكون لنا الايه؟ يعني هنورث الكرم. قال لهم لا، ده هو هيعمل فيكم ايه؟ هيطردكم. او فعلا ده اللي حصل مع ايه؟ مع اسرائيل. طيب نكمل، يقول ولم يعطيه فيها ميراث ولا وطأة قدم. يعني لما ابونا ابراهيم وصل ارض كنعان ربنا قال له ارفع عينك بص شمال وجنوب وشرق وغرب، كل الارض اللي انت شايفها دي هت ايه هتاخدها. ابونا ابراهيم عاش ومات خد الارض؟ لا. يقول ولم يعطيه فيها ميراثا ولا وطئه قدم، يعني ما ملكش فيها حتى ايه حتى قد كعب رجليه او قد رجليه. وفعلا لما نرجع لتاريخ ابونا ابراهيم نلاقي ابونا ابراهيم ما ملكش ارض كنعان، الحاجه الوحيده اللي امتلكها في ارض كنعان هي ايه؟ مغارة المكفيلة. ايه مغارة المكفيلة ديت؟ قصة موجودة في سفر التكوين الاصحاح 23. لما سارة ماتت ابونا ابراهيم حط سارة قدامه وقعد يعيط، فراحوا له الناس بتوع الارض سكان الارض قالوا له يا عم انت حط الميت بتاعك وقعد تبكي عليه، ما تدفن الميت، طول ما الميت قدامنا نقعد ايه؟ نقعد نعيط. مش كده المثل بيقول البكا على راس الميت؟ طيب قال له انت هتفضل حط الميت قدامك وتبكي؟ ادفن الميت بتاعك. قال لهم انا ما عنديش حته ادفن فيها، ما عنديش مدفع. قالوا له ده الارض بتاعتنا كلها تحت امرك، انت رئيس من الله بيننا، احنا معتبرينك ان انت يعني ايه جاي لنا من عند ربنا، احسن حته ارض شاور عليها واحنا ايه نديها لك تدفن الميت بتاعك. قال لهم لا، هتدوني مدفن يبقى لازم ادفع ايه الفلوس. قالوا له يا عم ده انت تؤمر، احنا مش عايزين منك فلوس بس انت شاور. قال لهم لا، واصر ابراهيم انه يشتري المدفن ودفع 400 شاقل. يبقى الحاجة الوحيدة اللي إبراهيم امتلكها من أرض كنعان إيه؟ القبر. يبقى امتلك الأرض؟ لا امتلكش حاجة. ورث؟ لما ورث ده دفع إيه؟ الورث، بدفع فلوس مثلا واحد والده مات مثلا يدفع فلوس عشان يورث؟ لا ده بيورث ببلاش. طب إبراهيم خد الأرض ببلاش؟ لا دي ما خدش غير حتة قبر ودفع كمان إيه؟ التمن بتاعه. طب انا عايز اسال سؤال هنا بره قصد استفانوس، بس انا هساله ليه كنتوا؟ ليه ابونا ابراهيم اصر انه يدفع فلوس؟ ما كان ياخد الارض هديه، ما بيقولوا له خد اللي انت عايزه وادفن الميت ده. قال لهم لا لازم ادفع فلوس. ليه؟ عشان ايه؟ ما هي مش ارضه، بس هم بيقولوا له احنا مسامحين يا سيدي خدها مديناها لك. ها؟ عشان ما حدش ياخدها تاني تبقى ملكه هو. هو ماشي الكلام ده هو صح، بس هو في الحقيقة في معنى أعمق من كده. أبونا إبراهيم عنده إيمان، مين اللي قال له هديك الأرض؟ ربنا. يبقى ما خداش من إيد إيه؟ من إيد إنسان. هذه فكرة أبونا إيه؟ لا أنتوا اللي هتدهاني، ده هو قال لي هديها لك، فقال ما خداش من كنت، أنتوا اللي هتدوني حاجة أدفع إيه؟ ده إيمان قوي عند أبونا إبراهيم. طيب نرجع لقصد استفانوس في الحكاية بقى، إنه أبونا إبراهيم دخل أرض كنعان
وربنا قال له انك هتورث.

كنعان. ابراهيم عاش ومات وما ورث كنعان، يبقى فين وعد ربنا بقى؟ لا، ده قال له اعطيها ميراث لك ولنسلك، بس الاول قال له ميراث ايه؟ ليك. طبعا انا مت. برافو، بس دي اللي احنا عايزين نوصل لها، انه الحكايه مش حكايه ان احنا هنورث ارض هنا في شرق البحر المتوسط ويخترقها البحر الميت وشمال سوريا لا لا لا لا لا، دي كانت مجرد رمز لايه؟ للسماء. يبقى ابونا ابراهيم ورث، ورث فعلا، بس ما ورث المرموز اليه اللي هي كنعان، لكن ورث الايه؟ ورث السماء. طيب سؤال بقى، ابراهيم ورث ولا ما ورث السماء؟ ورث. طيب لما ورث السماء كان معاه ناموس، كان معاه هيكل، يبقى ممكن الانسان يرث السماء بدون الناموس والايه والهيكل. شفتوا بقى استفانوس ده ذكي ازاي؟ ما هم بيقولوا السماء دي ما حدش يدخلها الا عن طريق اليهود، ان ما كانش الهيكل بتاعنا احنا يهود، ان ما كانتش الذبائح بتاعتنا مستحيل انسان يدخل السماء. فاستفانوس قال لهم لا، ابراهيم دخل السماء من غير الهيكل بتاعكم ومن غير الايه؟ الناموس. شفتوا الذكاوة بتاعت استفانوس؟ طبعا يبقى من الذكاوة مش مخ بشري، لكن دي حكمة ادها له الايه؟ الروح القدس. يبقى بصوا بقى دفاع استفانوس، انا عايزكم تحفظوا بقى، هم خمس نقط تحفظوهم حتى لو نسيتوا الكلام اللي انا قلته. النقطة الاولانية، ربنا ظهر في بابل وظهر في حران، يبقى مش بالضرورة انه ربنا ممنوع يظهر الا في ارض اسرائيل، لا الكلام ده ايه؟ غلط. يبقى في ارض اسرائيل في هيكل، ما فيش هيكل ربنا ممكن ايه؟ يظهر في اي ايه؟ اي مكان. اهو احنا بنين كنيسة في محرم بيه، فيها المسيح ولا ما فيهاش؟ اليهود يقول لك لا، المسيح ما يظهرش الا فين؟ في الارض اسرائيل بتاعتنا وفي الهيكل. لا، استفانوس قال لهم ايه؟ لا، ده ظهر في حران وظهر فور الكلدانيين، يبقى ممكن المسيح يظهر في اي ايه؟ اي مقعد الدفاع الاولاني. يبقى لو الهيكل اتهد مفيش ايه؟ مفيش مشكل. ما هو الاول لو الهيكل اتهد يبقى معناها ربنا مش هي ايه؟ لا، قال لهم لا، الهيكل اتهد وبرضو ربنا هيظهر لانه سبق وظهر في اماكن غير الايه؟ الهيكل. دي نمره. نمره اتنين، قالوا ما حدش يدخل السماء الا لما يدخل الهيكل وينفذ الشرائع بتاعت موسى بالحرف. قال لهم لا، ابونا ابراهيم دخل السماء. تقولي لي فين دخل السماء؟ قلت لك واخد وعد من ربنا بالميراث وما ورث. طب ربنا امين في وعده، امال ورث ابراهيم؟ ورث الايه؟ السماء. يبقى معنى كده انه في ميراث سماوي ولا يتوقف على وجود هيكل بتاع اسرائيل ولا وجود الذبائح بتاعه الناموس. فاهمين استفانوس؟ ادي النقطه الايه؟ النقطه الثانيه. طيب نكمل. طبعا هقول لكم حته بقى في النص، يعني لو يعني لاحظتوها تبقى لطيفة خالص. الابن بيورث الحاجة اللي في ملك أبوه، يعني أنا أورث الحاجة اللي بابا إيه؟ يملك. طيب أبونا إبراهيم ملك الأرض، عايز أسمح ما ملكهاش، يبقى أولاده يملكوها، هو أبوكوا ملكها عشان أنتوا تملكوها. يبقى طب إيه اللي أبونا إبراهيم أخده؟ وعد من ربنا انه من نسله هيجي الابن اللي فيه هتتبارك جميع قبائل الارض، والوعد ده اتحقق ولا ما اتحققش؟ يبقى المفروض ولاد ابراهيم يورثوا اللي ابراهيم اخده. ابراهيم اخد وعد بمجيء المسيح، يبقى ده اللي يورثه شعب ايه؟ اسرائيل. يبقى ميراث اسرائيل مجيء المسيح. للاسف لما جه المسيح ايه؟ رفضوه، قالوا لا احنا عايزين الارض. شوفوا فكر استفانوس، فاهمين الحته دي مش منها؟ طيب وتكلم الله هكذا أن يكون نسله متغربا في أرض غريب، كلام ربنا لأبونا إبراهيم، فيستعبدوه ويسؤون إليه 400 سنة. لما نرجع لسفر التكوين الإصحاح 15 الآية 13 نلاقي ربنا ظهر لأبونا إبراهيم بعد ما وصل أرض كنعان، قال له يا إبراهيم نسلك حيروح في أرض غريبة يستعبدوه هناك لمدة إيه؟ كم سنة؟ 400 سنة. طيب لما نروح طبعا فين الاستعباد ده حصل فين في تاريخ اسرائيل؟ لما راحوا سكنوا فين؟ مين اللي استعبدهم؟ المصريين. طيب تعالوا بقى سفر الخروج الاصحاح 12 الايه 40 يقول ايه؟ واما اقامه بني اسرائيل التي اقاموها في مصر فكانت 430 سنة. اوب غلط، ال 30 سنه دول زياده ولا مش زياده؟ زياده، في غلطه في الانجيل.
طيب معلمنا بولس الرسول في غلاطية 3:17 يقول إن الناموس الذي صار بعد 430 سنة لا ينسخ عهد. الله ما في غلطة، هم 400 ولا 430؟ لا، ناخد بالنا من الكلام. ربنا قال لأبونا إبراهيم شعبك حيستعبد كم سنة؟ 400. يبقى مدة الاستعباد 400. طيب تعالوا بقى نشوف كلام الخروج. أما إقامة بني إسرائيل في مصر كانت كام؟ 430 سنة. يبقى هم قعدوا في مصر قد إيه؟ 430. استعبدوا فيهم كم سنة؟ 400. والثلاثين الأولين كانوا أيام يوسف وعز يوسف. يبقى ما فيش تناقض ولا إيه؟ ولا حاجة. ماشي ولا مش؟ طيب. طيب بعد ما حيستعبدوا لمدة 400 سنة قال والأمة التي يستعبدون لها، الأمة اللي حتزلهم، سأدينها أنا يقول الله. يعني الشعب اللي حيستعبدكم ده أنا هعمل فيه إيه؟ هدينه. عمل كده ربنا مع مصر ولا ما عملش؟ لما زلوا إسرائيل في مصر ربنا عمل إيه في مصر أيام موسى؟ 10 ضربات. وفرعون بتاع مصر جراله إيه في البحر الأحمر؟ مات. والجيش بتاع مصر جراله إيه؟ غرق. يبقى ربنا فعلا دان مصر، يعني حكم عليها ولا ما حكمش؟ طب ليه اللي حصل في مصر دوت ظلم من ربنا؟ لا مش ظلم، ده عشان هم ايه؟ استعبدوا اسرائيل. واخدين بالنا ولا لا؟ ربنا موت الابكار بتاعه المصريين، قال لهم، قال لاسرائيل اذبحوا خروف فصح ورشوا الباب ونرى الدم وعبر. فكل ابكار ماتت. تقولي لي ده ظلم، ربنا ده ظالم، يعني موت الأبكار بتاعة أجدادنا وساب الأبكار بتاعة مين؟ إسرائيل. ظلم ولا مش ظلم؟ الله، ما ظلم ولا مش ظلم؟ مش معنى يعني تموت عيالهم وسايب عيالنا، ما أنت لو عادلي يبقى تموت عيال الإيه؟ الكل. يا إما أنت تسيب عيال الكل، يا ظلم أهو، لا مش ظلم ولا حاجة، لأنه فرعون سبق وموت الإبن الذكر بتاع مين؟ إسرائيل. مش ربنا قال لهم لو اتولد إبن ذكر فرعون قال لهم تعملوا فيه إيه؟ تموتوا. لما القابلتين خافت الله قال لهم طب الابن الذكر ترموه فين؟ في النار. يبقى ربنا ما ظلمش، ده زي ما هو عمل في شعب اسرائيل ربنا عمل ايه؟ عمل فيه. واحد راح في محكمه دوليه، هاي المحاميه رفعت راسها، يوم ما تسمع سيره المحكمه تلاقي راسها اترفعت، وقال انا برفع قضيه على اسرائيل. ايه يا عم القضية؟ قالك شعب اسرائيل سرق الذهب بتاع المصريين ايام موسى وراح مقدر قيمة عدد الاسر، وكل اسرة عندها سختين وخاتم بعد كده، الكلام دوت من كام الف سنة، يبقى المفروض اسرائيل ترجع لمصر كذا مليون دولار. دي قضية فعلا اترفعت بره، وعنده البرهان والمستند ما هي موجوده ولا لا؟ يروح لليهود تؤمنوا بالانجيل ولا محرف؟ ولا مظبوط. طب الانجيل قال ان انتوا سرقتوا مين؟ المصريين. هاتوا اللي انتوا ايه سرقتوه. صح، مش سرقوهم طبعا. انتوا تستغربوا على الفكر ده، لكن بره في كده، بره في كده، بره مره عملوا محاكمه واحد بيدافع عن قايين، قال للقايين دوت ربنا ظلمه، ازاي هابيل يقدم ذبيحه وربنا يقبله وما يقبلش ذبيحه قايين؟ الكلام ده احنا بناخده باستخفاف، لكن بره في محاكم لاجل الموضوع ده. ففي واحد رفع قضيه كده قال لك انه المفروض مصر تاخد من اسرائيل كام مليون جنيه ثمن الذهب اللي الايه اليهود سرقونا فيه. فراح المحامي بتاع اليهود شاطر، ما وقفش ساكت، قال لهم احنا اشتغلنا عندكم خدامين كام سنه؟ 400 سنة. عدوا اليهود وعدوا أجر الخدمين ودونا إيه؟ طلعت في الآخر مصر مديونة ليه؟ ده بجد الكلام ده، أنا مش بضحك، أنا مش بضحك. أنا بقى مش ما أنا مش بتكلم بقى عشان المحاكم، ليش بقى يخبطوا رأسهم في الحيط كلهم في بعض، لكن أنا بتكلم بقى إنه ربنا، ده هو ربنا اللي قال لإسرائيل وانتوا طالعين من مصر كل ست عبرانية تستلف الذهب بتاعت الست اليهودية. تقولي يعني ربنا بيقول لهم اسرقوا؟ يعني قبل ما يخرجوا قال لهم روحوا استلفوا الذهب من المصريين، فاستلفوا ده. تسمح يا ست ايه سلفيني الصيغه بتاعتي، بس انا عندي فرح بكره هروح بيها الفرح وارجعها لك. راح مديها لها، ربنا ادى نعمه لليهود في عينين المصريين. فكل

الست يهودية راحت واخدة الذهب بتاعت الايه تاني يوم راحوا ايه خرج. يبقى سلبوا المصريين ولا ما سلبوهمش؟ وبأمر من مين ده؟ ربنا ده صعب بقى، يعني ربنا بيحرض على السرقة كده ولا لا؟ لا مش حرض على السرقة. قال لهم انتوا خدمتوهم وما خدتوش ايه، انتوا تاخدوا ايه حقكم منهم. واخدين بالنا ازاي؟ ففعلا زي ما بيقول الأمة ايه التي يستعبدون لها سأدينها انا، انا اللي هحكم عليه يقول الرب. وبعد ذلك بعد ما أقدبهم بعشر ضربات وموت لهم فرعون بتاعهم وموت الجيش واخد الذهب بتاعهم لأن هم ظلموكوا إيه؟ يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. وفعلا إسرائيل خرج من أرض مصر ووصل الأرض في هذا المكان بقى اللي احنا فيه. استفانوس فين دلوقتي؟ في أرض إسرائيل. يبقى ربنا طلعهم من مصر علشان يعبدوا فين؟ في إسرائيل. لكن قبل كده كان في عبادة ولا ما كانش في عبادة؟ كان في عبادة زي ما شفنا إبراهيم عبد في أماكن مختلفة. والعبادة دي رغم أنه كنا لسه ما وصلناش كنعان، ورغم أن احنا كنا لسه ما بناش الهيكل، ورغم أن احنا كنا لسه ما استلمناش الناموس، لكن كانت عبادة مقبولة قدام ربنا. يبقى ممكن نعبد ربنا بدون الناموس ولا مش ممكن؟ بس ده اللي استفانوس عايز ايه يوصل. طب الأعجب من دوت بقى آخر نقطة، وأعطاه عهد الختان وهكذا ولد إسحاق وختنه في اليوم الثامن. هسأل سؤال قبل ما أشرح. إبراهيم دخل في علاقة قوية مع ربنا، وربنا قال إبراهيم دوت راجل بار، وإبراهيم ده بيؤمن بي، قبل ما يتختن ولا بعد ما يتختن؟ أحكي لكم الحكاية الأول وقولوا. إبراهيم راجل لسه مش مختون زيه زي بقية الناس. ربنا قال له إبراهيم اترك أرضك وعشيرتك، طلع قلنا لخبط في النص شوية بسبب أبوه، وفي الآخر إيه ساب حران وراح سكن في أرض كنعان وطاوع ربنا. ربنا راح مديله وعد قال له يا إبراهيم أنت هتجيب ولد. إبراهيم صدق كلام مين؟ ربنا. رغم أنه هو عجوز ورغم أن مراته عجوزة وعاقر، قال خلاص يا رب ده أنت قلت هتديني ولد. آمن إبراهيم بالله، صدق ربنا. ربنا قال له بص بقى إبراهيم عشان أنت راجل طيب كده وصدقتني أنا هديك علامة أن أنت تبقى من شعبي. قال له إيه العلامة دي؟ قال له تختن أنت وكل نسلك اللي يتولدوا بعد كده. السؤال بقى اللي أنا بسأله، إبراهيم ربنا قال له أنت حلو يا إبراهيم قبل الختان ولا بعد الختان؟ قبل الختان. وأعطاه عهد الختان. احنا ماشيين مع إبراهيم لأن إبراهيم ده بيطوع ربنا وحلو وبيسمع كلام ربنا ودخل في علاقة مع ربنا، وفي الآخر ربنا راح مديله إيه؟ عهد الختان. وهكذا ولد إسحاق وختنه في اليوم الإيه؟ التام. الختان عند إسرائيل هو أساس العباد، يعني ما ينفعش واحد يهودي يعبد ربنا إلا لما الأول إيه؟ يتختن. ما تختنش يبقى ما بقاش يهودي، ما ينفعش يدخل الهيكل ولا يقدم ذبائح. إبراهيم عبد ربنا وربنا قال له انت بار يا إبراهيم وحلو، وكان مفيش أصلا عند إبراهيم ختان. يبقى معنى كده أن كل العبادة اليهودية هم بيقولوا بدون العبادة اليهودية دي يستحيل الإنسان يوصل لربنا. قال لهم لا، إبراهيم وصل لربنا وما كانش فيه أهم ما في العبادة اليهودية وهو الإيه؟ وهو الختان. وأعطاه عهد الختان. يبقى لما جه المسيح بقى وبيقول أن أنا هغير العوائد التي سلمنا إياها موسى، يعني مفيش ختان، يبقى الكلام دوت غلط؟ لا، ما هو نفسه إبراهيم عاش مع ربنا وما كانش فيه أصلا موضوع الايه؟ الختان. فاهمين الفكر بتاع استفانوس؟ وأعطاه عهد الختان وهكذا ولد إسحاق وختنه في اليوم التام. يبقى إبراهيم لما آمن بربنا ربنا راح مديله الختان، لما آمن إن ربنا حيديله ولد صدق ربنا ان انا هاخد ولد والولد ده اللي فيه هتتبارك جميع قبائل الارض، فربنا قال له طب خد الختان. هم راحوا ماسكين في الختان وسابوا الوعد انه المسيح اللي فيه هتتبارك جميع قبائل الارض، عملوا فيه ايه؟ رفضوه وفضلوا ماسكين في الايه؟ في الختان. يبقى في خمس نقط بقى، يعني انسوا بقى الدوشه اللي انا دوشتكم بيها ديت، احفظوهم بقى. خلاصه كلام استفانوس عن ابونا ابراهيم نمره واحد، اليهود قالوا ربنا ما يظهرش إلا في الهيكل فقط. قال لهم لا، ده ربنا ظهر فين؟ في أرض الكلدانيين بين النهرين وفي حران.
قبل ما يبقى فيه هيكل، يبقى ينفع ربنا يظهر في أماكن غير الهيكل.

ياكل ولا ما ينفعش؟ ينفع، دي نمرة واحد. يبقى لو الهيكل اتهد في مشكلة؟ ما فيش مشكلة. طب دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أبونا إبراهيم خد وعد إن يورث، ما ورث الأرض لكن ورث الإيه؟ السماء. طب لما ورث السماء كان في ناموس وكان في هيكل، يبقى إذا ممكن الإنسان يرث السماء بدون الناموس وبدون الإيه؟ الهيكل. يعني أنا راجل عايز أروح السماء يقولوا لي لازم تدخل في العبادة اليهودية؟ لا لا لا لا، مش لازم، أنا ممكن أورث السماء بدون إيه؟ عبادة العهد القديم وبدون الناموس وبدون الهيكل. دي النقطة نمرة إيه؟ نمرة اتنين. النقطة نمرة تلاتة، الوعد اللي أعطي بميراث السماء قلنا ما كانش يعتمد على الهيكل ولا الناموس. يبقى النقطة نمرة اتنين إنه الميراث مقصود بميراث السماء. النقطة نمرة ثلاثة إنه ميراث السماء ده مش متوقف على الهيكل ولا على الناموس. طيب النقطة نمرة أربعة إنه العبادة ممكن تكون في أماكن مختلفة، مش بالضرورة تكون فين؟ في الهيكل، لأن شفنا إبراهيم عبد في حتت كتيرة بدون الإيه؟ بدون الهيكل، ما كان لسه متبني. الحاجة الأخيرة، العهد اللي دخل فيه إبراهيم مع ربنا دخل في عهد قبل الختان، يبقى الختان مش ضروري علشان ندخل في عهد مع مين؟ مع ربنا. يبقى سؤال، ضروري الهيكل؟ لا. ضروري الناموس؟ لا. ضروري الختان؟ لا. ضروري أدخل في العبادة اليهودية عشان أروح السماء؟ لا. ده اللي استفانوس عايز إيه؟ يوصل. تقول لي طب بقى سؤال بقى، يعني خلاص كده احنا فهمنا وقفلنا الورق وخلصنا ومروحين، طب كان ايه لازمة الهيكل من اساسه والناموس من اساسه والعهد القديم من اساسه؟ ما معلاش لزوم بقى مادام هي حكاية ايه، فاهمين ولا احنا بنتكلم في فاهمين؟ طب كان ايه لازمته بقى؟ ما طلع ان الحكايه ايه، ربنا حط الهيكل والناموس والعهد القديم والختان، وفي الاخر قال دول ما لهمش ايه، ما لهمش لازمه. ما هو ما ليه ربنا كان، ما كانش ربنا اداها من الاول وريحنا وريح مثلا؟ يعني معلمنا بولس الرسول قالها في غلاطيا، اما الناموس فقد زيد بسبب التعديات. يعني دي حاجه دخلت في النص كده زياده بسبب كثره الايه، الخطيه. احاول اشرح لكم الحته دي عشان تبقوا فاهمين بقى الحكايه، ما اخوكم ما يتلخبطش. ربنا ادى لابونا ادم وعد يا ادم ان انا هبعت لك المخلص، وفضل ربنا مستني لغايه ما جاء ابونا ابراهيم قال له يا ابراهيم من نسلك هيجي المخلص. كنا نتوقع انه يجي المخلص والقصه تخلص، لا، في النص ربنا راح مدخل الناموس، العهد القديم والهيكل. ليه؟ لقى الخطايا قاعده تزيد، فربنا قال انا عايز احسس الانسان بالجرم اللي هو فيه. طب يحس ازاي؟ قال اديله قانون، اديله قانون. هو طول عمره بيعمل خطايا بس مش حاسس، لما انا اديله القانون يبتدي يحس ان هو بيغلط. اشرحها لكم. انا كل يوم بعدي من الشارع دوت رايح جاي، مره رايح في الاتجاه ده، مره رايح في الاتجاه ده، مره عدي التقاطع يمين، مره عدي التقاطع شمال، مفيش اي مشكله ولا اي غلط. طيب جيهم راح حاطين لي اشاره مرور وقالوا لي السير في اتجاه واحد، ممنوع العبور يمين، ممنوع شمال. لو جيت انا عملت الحاجه اللي كنت بعملها امبارح ما كانتش غلط، لان امبارح ما كانش فيه ايه، قانون. انا كنت بعمل حاجه غلط بس عشان ما فيش قانون ما حدش يحاسبني، لكن اول ما حطوا القانون اتضح اللي انا كنت بعمله ده كله كان ايه، غلط، وانا ما كنتش حاسس. القانون هو اللي ايه، بس كده اهو. الناموس كده، كان البني ادم بيزني وبيقتل وبيسرق هو مش حاسس، هو فيش حاجه غلط. فبسبب الخطيه لما زادت ربنا قال طب انا ادخل الايه، عشان لا تزني، الله ده انا بزني يبقى انا وحش، لا تقتل، الله ده انا كنت بقتل. بس قبل ما تيجي الوصايا ما كنتش حاسس ان انا بعمل حاجه ايه، غلط. ادي بقى اللي قاله بولس في غلطية، اما الناموس فقد زيد، دخل زياده بسبب التعديات، كثره الخطيه. لكن هي اصلا الحكايه من الاول في وعد ان المسيح هيجي، لو كنا احنا يعني كويسين شويتين كان المسيح جه والحكايه خلصت على كده، لكن لا في لا شعب اسرائيل ولا غير اسرائيل. لكن ليه ربنا بنى هيكل وادى عهد قديم وادى شرائع؟ علشان يبين، يكشف خطايا الايه، الانسان. يجوا بقى هم يقولوا لا مفيش خلاص الا بالناموس وبالهيكل وبالذبائح، لهم لا، دي حاجه دخلت في النص كده ايه، زياده بسبب الخطايا بتاعه الناس. فهمتوا بقى الفكره بتاعه ربنا؟ بس كده خلاص خلصنا، واعطاه عهد الختان.

وهكذا ولد إسحاق بيجري بقى استفانوس لأنه مش عايز يقف في الحتة ديت، وختناه في اليوم الثامن، وإسحاق ولد يعقوب وبيجري ما وقفش عند يعقوب، ويعقوب ولد رؤساء الأباء الاثنى عشر وما وقفش عند رؤساء الاثنى عشر، لكن راح واقف عند مين؟ يوسف. فدام هو وقف عند يوسف يبقى احنا برضو نقف عند مين؟ عند يوسف. يكون يوسف بقى موضوع الحديث بتاع المرة الايه؟ المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين. معلش هو انا قصدت النهارده، انا ما قلتش اي دروس روحيه في الموضوع علشان ما كعبلش ايه مخكم، انا قصدت ان انا استرسل في الحكايه عشان نفهم فكر استفانوس. فمعلش يعني هو كانت في دروس روحيه تتطبق كتير على الكلام ده، بس انا تجاوزتها. عشان كده كنت لاحظت انا بشر ورق في النص يعني كده ايه بلغي من المقرر، لمجرد بس ان انا عايز الفكره توضح في ذهننا، فعشان كده يعني تغاضينا عن الايه الدروس الروحيه اللي بنطلع بيها. فمعلش يعني علشان نقدر نفهم ايه، ما انا عارف ما احنا محتاجين، بس في الحقيقة لو وقفت يعني انا زي ما اقول لكم في فكر عند استفانوس عايز يوصله، فانا عايز اوصل الفكرة ديت، لكن لو وقفت عند كل نقطة بقى وقلت الدروس الروحية وارجع بقى اقول لكم فاكرين استفانوس كان بيقول على ايه، على ايه كنتوا ايه توهتوا مني ومش هعرف ألمكوا تاني. فانا عشان كده قصدت امشي في سكة واحدة بس على الاقل علشان نفهم، لان طول عمري انا نفسي كنت بعرف اختار استفانوس بقول ده بيحكي لهم التاريخ، لكن انا نفسي ما كنتش فاهم ايه قصد استفانوس. يعني انت بتحكي الحكايه، طب ما الحكايه كلنا عارفينها. لا ده اتاري استفانوس قصده بقى ايه؟ بقول لكم استفانوس ده فيلسوف بيرد بالمنطق، فهو بيحكي القصه دي العقل يستنتج منها ردود على الكلام اللي بيقولوه الايه اليهود. فعشان كده ده اللي انا اهتميت ايه ده اللي انا اهتميت بيه. ماشي ولا مش؟ طيب.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو.

تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعم والرأفات ومحبة البشر الأوائل لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنام يا رب مأسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

دعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرامته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر. ابانا الذي في السماوات يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا ذي الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوة والمجد للابد امين.
1: يا الله الاب ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وانقذتنا من عبوديه العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تسكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وورع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

الاصحاح الخامس. بيلشسر الملك صنع وليمة عظيمة لعظمائه الالف، وشرب خمرا قدام الالف. واذ كان بيلشسر يذوق الخمر، امر باحضار آنية الذهب والفضة التي اخرجها نبوخذ نصر ابوه من الهيكل الذي في اورشليم، ليشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه. حينئذ احضروا آنية الذهب التي اخرجت من هيكل بيت الله الذي في اورشليم، وشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه. كانوا يشربون الخمر ويسبحون آلهة الذهب والفضة والنحاس والحديد والخشب والحجر. في تلك الساعة ظهرت أصابع يد إنسان وكتبت بإزاء النبراس على مكلس حائط قصر الملك، والملك ينظر طرف اليد الكاتبة. حينئذ تغيرت هيئة الملك وأفزعته أفكاره، وانحلت خرز حقويه واستقت ركبتاه. فصرخ الملك بشدة لإدخال السحرة والكلدانيين والمنجمين. فأجاب الملك وقال لحكماء بابل: أي رجل يقرأ هذه الكتابة ويبين لي تفسيرها؟ فإنه يلبس الأرجوان وقلادة من ذهب في عنقه، ويتسلط ثالثا في المملكة. ثم دخل كل حكماء الملك، فلم يستطيعوا أن يقرأوا الكتابة ولا أن يعرفوا الملك بتفسيرها. ففزع الملك بيلشسر جدا، وتغيرت فيه هيئته واضطرب عظماؤه. اما الملكة فلسبب كلام الملك وعظمائه دخلت بيت الوليمة، فاجابت الملكة وقالت: ايها الملك عش الى الابد، لا تفزعك افكارك ولا تتغير هيئتك. يوجد في مملكتك رجل فيه روح الآلهة القدوسين، وفي أيام أبيك وجدت فيه نيرة وفطنة وحكمة كحكمة الآلهة. والملك نبوخذ نصر أبوك جعله كبير المجوس والسحرة والكلدانيين والمنجمين أبوك الملك، من حيث إن روحا فاضلة ومعرفة وفطنة وتعبير الأحلام وتبيين ألغاز وحل عقد وجدت في دانيال هذا الذي سماه الملك بلتشصر. فليدعى الآن دانيال فيبين التفسير. حينئذ أدخل دانيال إلى قدام الملك، فأجاب الملك وقال لدانيال: أأنت هو دانيال من بني سبي يهوذا الذي جلبه أبي الملك من يهوذا؟ قد سمعت عنك أن فيك روح الآلهة، وأن فيك نيرة وفطنة وحكمة فاضلة. والآن أدخل قدام الحكماء والسحرة ليقرأوا هذه الكتابة ويعرفوني بتفسيرها، فلم يستطيعوا أن يبينوا تفسير الكلام. وأنا قد سمعت عنك أنك تستطيع أن تفسر تفسيرا وتحل عقدا، فإن استطعت الآن أن تقرأ الكتابة وتعرفني بتفسيرها، فتلبس الأرجوان وقلادة من ذهب في عنقك وتتسلط ثالثا في المملكة. فأجاب دانيال وقال قدام الملك: لتكن عطاياك لنفسك وهبهباتك لغيري، لكني أقرأ الكتابة للملك وأعرفه بالتفسير. أنت أيها الملك، فالله العلي أعطى أباك نبوخذ نصر ملكوتا وعظمة وجلالا وبهاء،
وللعظمة التي أعطاه إياها كانت ترتعد وتفزع قدامه جميع الشعوب والأمم والألسنة. فأيا شاء قتل، وأيا شاء استحيا، وأيا شاء رفع، وأيا شاء وضع، فلما ارتفع قلبه وقست روحه تجبرا انحط عن كرسي ملكه ونزع عنه جلاله وطرد من بين الناس وتساوى قلبه بالحيوان، وكانت سكناه مع الحمير الوحشي فأطعموه العشب كالثيران، وابتلى جسمه بندى السماء حتى علم أن الله العلي سلطان في مملكة الناس، وأنه يقيم عليها من يشاء. وأنت يا بيلشصر ابنه لم تضع قلبك مع أنك عرفت كل هذا، بل تعظمت على رب السماء فأحضروا قدامك آنية بيته، وأنت وعظماؤك وزوجاتك وسراريك شربتم بها الخمر وسبحت آلهة الفضة والذهب والنحاس والحديد والخشب والحجر التي لا تبصر ولا تسمع ولا تعرف. أما الله الذي بيده نسمتك وله كل طرقك فلن تمجده. حينئذ أرسل من قبله طرف اليد فكتبت هذه الكتابة، وهذه هي الكتابة التي سطرت: منى منى تقيل وفرسين. وهذا تفسير الكلام: منى أحصى الله ملكوتك وأنهان، تقيل وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، فرسي قسمت مملكتك وأعطيت لمادي وفارس. حينئذ أمر بيلشصر أن يلبسوا دانيال الأرجوان وقلادة من ذهب في عنقه، ويناد عليه أنه يكون متسلطا ثالثا في المملكة. في تلك الليلة قتل بيلشصر ملك الكلدانيين، فأخذ المملكة داريوس المادي وهو ابن 62 سنة. الأصحاح السادس: حسن عند داريوس أن يولي على المملكة 120 مرزبانا يكونون على المملكة كلها، وعلى هؤلاء 3 وزراء، أحدهم دانيال لتؤدي المرازبة إليهم الحساب فلا تصيب الملك خسارة. ففاق دانيال هذا على الوزراء والمرازبة لأن فيه روحا فاضلة. وفكر الملك في أن يوليه على المملكة كلها، ثم إن الوزراء والمرازبة كانوا يطلبون علة يجدونها على دانيال من جهة المملكة، فلم يقدروا أن يجدوا علة

ولا ذنبا، لأنه كان أمينا ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب. فقال هؤلاء الرجال: لا نجد على دانيال هذا علة إلا أن نجدها من جهة شريعة إلهه. حينئذ اجتمع هؤلاء الوزراء والمرازبة عند الملك وقالوا له هكذا: أيها الملك داريوس، عش إلى الأبد. إن جميع وزراء المملكة والشحن والمرازبة والمشيرين والولاة قد تشاوروا على أن يضعوا أمرا ملكيا ويشددوا نهيا بأن كل من يطلب طلبة حتى 30 يوما من إله أو إنسان إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود. فثبت الآن النهي أيها الملك، وأمضي الكتابة لكي لا تتغير كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ. لأجل ذلك أمضى الملك داريوس الكتابة والنهي. فلما علم دانيال بإمضاء الكتابة ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليته نحو أورشليم، فجثى على ركبتيه 3 مرات في اليوم وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. فاجتمع حينئذ هؤلاء الرجال فوجدوا دانيال يطلب ويتضرع قدام إلهه، فتقدموا وتكلموا قدام الملك في نهي الملك: ألم تمضي أيها الملك نهيا بأن كل إنسان يطلب من إله أو إنسان حتى 30 يوما إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود؟ فأجاب الملك وقال: الأمر صحيح كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ. حينئذ أجابوا وقالوا قدام الملك: إن دانيال الذي من بني سبي يهودا لم يجعل لك أيها الملك اعتبارا ولا للنهي الذي أمضيته، بل 3 مرات في اليوم يطلب طلبته. فلما سمع الملك هذا الكلام اغتاظ على نفسه جدا، وجعل قلبه على دانيال لينجيه، واجتهد إلى غروب الشمس لينقذه. فاجتمع أولئك الرجال إلى الملك وقالوا للملك: اعلم أيها الملك أن شريعة مادي وفارس هي أن كل نهي أو أمر يضعه الملك لا يتغير. حينئذ أمر الملك فأحضروا دانيال وطرحوه في جب الأسود. أجاب الملك وقال لدانيال: إن إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك. وأتي بحجر ووضع على فم الجب، وختمه الملك بخاتمه وخاتم عظمائه لئلا يتغير القصد في دانيال. حينئذ مضى الملك إلى قصره وبات صائما، ولم يؤتى قدامه بسراريه، وطار عنه نومه. ثم قام الملك باكرا عند الفجر وذهب مسرعا إلى جب الأسود. فلما اقترب إلى الجب نادى دانيال بصوت أسيف. أجاب الملك وقال لدانيال: يا دانيال عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده دائما قدر على أن ينجيك من الأسود؟ فتكلم دانيال مع الملك: يا أيها الملك، عش إلى الأبد. إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني، لأني وجدت بريئا قدامه وقدامك أيضا أيها الملك، لم أفعل ذنبا. حينئذ فرح الملك به وأمر بأن يصعد دانيال من الجب،
فأصعد دانيال من الجب ولم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه. فأمر الملك فأحضروا أولئك الرجال الذين اشتكوا على دانيال وطرحوهم في جب الأسود، هم وأولادهم ونساءهم، ولم يصلوا إلى أسفل الجب حتى بطشت بهم الأسود وسحقت كل عظامهم. ثم كتب الملك داريوس إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها، ليكثر سلامكم. من قبلي صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال، لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد، وملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى. هو ينجي وينقذ ويعمل الآيات والعجائب في السماوات وفي الأرض. هو الذي نجى دانيال من يد الأسود. فنجح دانيال هذا في ملك داريوس وفي ملك كورش الفارسي.

0: الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. دراسه في سفر اعمال الرسل لاعداد خدام القمص بشوي جيمس
1: الجزء الثالث
0: تلقاها في اجتماعات اعداد الخدام في شهر يوليو سنه 1978.
2: الرحله الرابعه بقى نبتدي من اول اصحاح 21. الرحله تبتدي من اصحاح 21 ايه 17. يعني هي نهايه الرحله وفي تلك الايام تاهبنا وصعدنا الى اورشليم لمحطه الوصول. فكل مره كانت محطه الوصول هي انطاكيا، المره دي محطه الوصول اورشليم. وصل اورشليم خلصة الرحله دي. الرحله الرابعه دي في الواقع رحله ممتعه لان ديت الخدمه ليها ظروف خاصه فيها، لان بولس الرسول من اول الرحله لاخرها كان مقيد بسلاسل لذيذة جدا، لكن لم يفطر على ان هو يخدم. وده اوري لك حاجه مهمه خالص، ان المسيحيه لا يمكن ابدا ان تموت عشان خاطر في سجن او في بتاع. كان معايا ناس صحابنا راجعين من رومانيا الشيوعيه، و ده بيحكي لي هو الشخص ده ان الدكتور بتاعه اللي كانوا يعني بيعالجوه مش راضين يدوله مركز كويس، لان هو بيخيروه يا يبقى عضو في الحزب الشيوعي يا يبقى مسيحي، حاجه من الاثنين. لا قال انا ابقى مسيحي، فما ادلوش مراكز كويسه ومديله مركز بسيط، لكن فرحان جدا. بيقول لي الاناجيل ما بتطبعش هناك، يقول لي لكن ما فيش واحد مسافر اسمه ما يخشش ومعاه انجيل، يهربوهم يعني، عشان الناس بتشتاق اكتر لقرايه الانجيل، لو فات تشوف المطار يسحبوا منه الاناجيل، لكن دايما لازم يخش معاه مفيش واحد مسافر يخش الا يخش معاه اناجيل. يقول لي المسيحيه بتنتشر والرهبنه في الاديوره اكتر من في التقشف بتاعها اكتر من عندنا كمان، لكن رغم المقاومات ما تقدرش تموت المسيحيه. فرحله بولس الرسول رحله ممتعه، ازاي هو السلاسل تبقى في ايديه وازاي يتمم رحله جميله من اولها لاخرها. صحيح احسن تعبير قاله سفير في سلاسل اللي قاله في رساله الكتاب. الحكايه ابتدت على كل حال، ربنا بالنسبه للخادم بيحول الحكايه كلها للخير. قالوا له خش مع الخمسه دولت الهيكل وتطهر، ويمكن يقولوا له ده انت بقيت راجل كويس وبتاع ويهودي ويسيبوك. الشورى ما كانتش كويسه قوي، المهم مسكوا بولس وقالوا له انت داخل من عشان تنجس الهيكل مع الناس دولت. وبينما هم يطلبون آية 31 أن يقتلوه، نما خبر إلى أمير الكتيبة أن أورشليم كلها قد اضطربت. فالوقت أخذ عسكر وقائد وقوات مئات وركض إليهم، فلما رأوا الأمير والعسكر كفوا عن ضرب بولس، كانت أنهم يضربوه لولا وصل الأمير والناس اللي معاه، وأمسكوا وأخذوه بسرعة. صحيح بولس الرسول من حقه إنه يستخدم بعض السلطات وإمكانيات مادية، قال له هو قال إن هو يفحص وينضرب. تكلم الراجل باللغة اليونانية وقال له أيجوز إن أنتم تجلدوا راجل روماني؟ فاختشل الأمير وقال له أنت روماني؟ قال له من إمتى بقت الحكاية دي؟ قال له أنا قال له أنا اقتنيتها بدراهم كثيرة. قال له أما أنا فولدت فيها. ده بولس الرسول. ابتدى يحافظ عليه وابتدي خدمته. في الإصحاح 22 أنت عارف أن أساس الكرازة في المسيحية القيامة من الإيه؟ من الأموات. فقالوا فابتدى يتكلم عن القيامة من الأموات. في أتابي شوية صدقيين وشوية إيه؟ فريسيين. فالصدقيين إيه؟ ما بيأمنوش بالقيامة من الأموات. مش دول اللي كانوا سألوا المسيح قالوا لو واحد مات يتجوز لغاية السبعة يعني في القيامة تكون لمين؟ فكانت النتيجة إن هم انقسموا على بعض والفريسيين انضموا لبولس وهاجوا على بعض. لكن بولس كان لازم يتكلم على القيامة من الأموات. وهو بيتكلم على القيامة من الأموات من النقط المهمة جدا إن هو يقدم دليل على القيامة من الإيه؟ من الأموات. إيه الدليل؟ طب ما هو هيقولوا له أنت يا بولس راجل بتكلف أي كلام. ايه الدليل؟ مين يرد عليا؟ مين يقول لي؟ ها؟ ايه الدليل؟ ما شافوش الناس حق؟ شافوش المسيح قام من الاموات؟ هو بيقول لهم ان في قيامه من الاموات. ودي عمليه صعبه على فكره لو تثبت للناس ان في قيامه من الاموات وهم يضحكوا عليك انت تتكسف بعد شويه وتسكت. فتتكسف وتسكت تقول انا فاهم الناس مش فاهمين ده بتتريقوا عليا. ايه رايك؟ لازم يكون معاه مستند بيتكلم عن القيامه من الاموات. ايه المستند ده؟ باختصار الدليل اللي معاه واحد ميت وقام. مين هو؟ ها؟ لا ده معاه حطه في جيبه يعني. واحد ميت وقام من الاموات. مين؟ فيخس. هو فيخس فين؟ هيجيبه منين ده؟ ها؟ ها؟ ايه؟ ايه؟ رسائل الانجيل؟ ها؟ المعجزات اللي عملها؟ يقولوا له يا راجل انت شفت المسيح قام من الاموات؟ لو ما انا الحقيقه ما شفتوش. الرسل قالوا لي ان هو قام من الايه؟ اموات. يقولوا انت مش عارف ان في الرسل دول كانوا بيضحكوا عليك. عشان كده الرسل لما اختاروا واحد كان شاهد بيامس. انا ما يهمنيش ان الناس تقتنع. لكن هو لازم يكون وصل لدرجه من الاقتناع انه يكون شاف المسيح قام من الاموات. ظهر له طريق. الحقيقة ان الدليل اللي مع بولس الرسول دليل ما قدرش يعني ما يقدرش رسول من الرسل يتكلم على القيامة من الأموات من غير ايه ما يكون معاه

دليل من الايه؟ من الكتاب دليل المادي معاه. لازم يكون معاه واحد قام من الاموال زي ما بقول لك. عشان كده عشان كده معلمنا يقول للرسول

وبغتة ظهر لي يا نور واتعميت وقعت على الأرض وسمعت الصوت وجروني بأيديهم وتنوا يحكي الإيه الحكاية دي. أنا مش بتكلم عن الناس هيسمعوه يقولوا إيه، أنا بتكلم على طريقة واحد بيحكي موضوع وهو عنده إيمان واثق فيه، علاوة طبعا ان بولس الرسول معاه ادلة تانية، يعني في دربة والاسترة اتضرب لغاية لما مات وصعد للسماء الثالثة واختبر القيامة. لكن انا عاوز اقول هنا بولس الرسول اكد لهم ان القيامة حصلت فعلا، لان هو حس بيها، حس بجسمه كان ميت وبعدين جراله ايه قام، وبيقول لهم كده هوت ان انا بعد كده رحت البيت حنانية ونظرت وسمعت حنانيا بيقول لي والآن لماذا تتوانى، قم واعتمد واغسل خطاياك داعيا باسم الايه باسم الرب. فراح نحمية اتغسل، بولس الرسول بيتكلم عن اختباره الشخصي في القيامة من الايه من الاموات، وده مش اختبار يعني واحد قاعد يقول ان انا كنت وكنت كده قدام شوية ناس مسيحيين، لا انا عاوز هو قدام نفسه يكون ايه قوي ومقتنع كده مظبوط، فيطلع الكلام منه يطلع ايه صادق وقوي، يطلع قوي. فالدليل بتاع بولس الرسول انه في قيامة من الاموات انه هو شخصيا قام من الايه من الاموات. لكن لو بولس الرسول ما قامش من الاموات ويبشر ينفع يطلع الكلام بتاعه من بقه ايه من بقه ميت؟ وقال لهم بقى ان انا بعد كده قتلت استفانوس الى اخر، قبل كده استفانوس كنت راضي بقدر. ولما عرف ان هم فلما مدوه للصياد قال بولس ايجوز لكم ان تجلدوا انسان روماني؟ فاتكسف الامير وفي الغد وقف يتكلم معهم تاني. بولس الرسول كان بيستغل الفرص اللي يقف فيها قدام المجمع عشان يتكلم عن ايه عن المسيح ويكرم، فيوري لك قد ايه ممكن تحولت الالام والقيود اللي في ايدين بولس الرسول الى سعاده. ازاي؟ لان قال لك دي تشانس لذيذ جدا، فرصه حلوه ان الناس بتتلم حواليا ببلاش كده. يعني انا لو الم الناس من البيوت عشان عاوزين نعمل اجتماع هنا، نكتب اعلان في الاهرام وندي نشرات ونبذات ونوزع على البيوت ونعمل افتقاد وننبه على الاولاد بتوع مدارس احد ونقول لهم جاي عندنا عاملين اسبوع نهضه والى اخره. انما بولس الرسول بس لقى الناس ايه بتجتمع حوالي، فدي فرصة، فابتدى يكلمهم عن الايه عن المسيح. بعد كده ابن اخت بولس راح للامير وقال له، راح لبولس وبعدين بولس بعت الامير قال له ان في 40 واحد وضعوا في قلبهم ان هم ما ياكلوش لغاية لما ايه يموتوا. فلما عرف الامير كده اخذوا بالليل ودعا اثنين من قواد المئة واعد 200 عسكري ليذهبوا الى قيصرية و70 فارس و200 رامح من الساعة الثالثة من الليل، وان يقدم دواب ليركب بولس ويوصله سالما الى فيليكس الوالي، وكتب رسالة الى فيليكس فاخذوا وصلوا. اصحاح 24 وصلوا بقى ايه اليهود لما راحوا فين؟ قيصرية. فاليهود ما سابوهوش بقى، قاموا ناس من اورشليم وايه وجابوا واحد محامي كمان، يعني عشان القضيه ايه تكسب، جابوا واحد محامي مشهور قوي اسمه ترتيلوس، خطيب اسمه ترتيلوس، وعرضوا للوالي. فابتدى ترتيلوس بالشكايه وقال ان ده راجل مفسد وده تابع يسوع النصري وبينجس الهيكل ومسكناه وحاجات زي كده.

0: قول قال فرصة كويسة، قال له ممكن أتكلم؟ قال للوالي، فابتدأ يتكلم قدام الإيه؟ الوالي. كلامه كان حلو وفي نعمة. الأول بيقول له أنا سعيد جدا إن أنا بتكلم قدامك لأن أنت راجل عادل، إذا علمت أنك منذ سنين كثير قاضي لهذه الأمة أحتج عن أمري بأكثر إيه؟ سرور. وابتدى يحكي إيه اللي حصل على طول. فليكس طبعا لما لقى الموضوع كده قال لهم أنا مستني لسياسة الأمير عشان أسمع إيه الكلام ده منه بالتفصيل. نعم؟ نعم؟
1: رئيس الجنود، الأمير الجنود.
0: آه. الأمير أبحث عن موسى وأمر قائد الماء أن يحرس بولس وتكون له رخصة أن لا يمنع أحد عن من أصحابه أن يخدمه أو يأتي له. ثم بعد أيام جاء فيليكس مع دروسيلا امرأة وهي يهودية، فاستحضر بولس وسمع منه على الإيمان بالمسيح. بولس بقى دلوقتي بقى مين قدامه؟ فيليكس ودروسيلا وامرأته وناس كتار يعني، ولسياس الأمير والمجموعة الكبيرة ديت. فبولس قال ايه؟ فرصة ابتدي اكلمه. دايما المدخل للمسيحية هو عن طريق ايه؟ عن طريق ايه؟ عن طريق التوبة. الحقيقة لو كلمت اي واحد غير مسيحي قلت له ربنا موجود ولازم نحبه يقول لك طبعا، ولازم نعبده يقول لك طبعا، لازم نصوم يقول لك طبعا، لازم نصلي يقول لك طبعا، كل ده صح. لكن عاوز تيجي نقطة كريتيكال حساسة تتكلم عن الايه؟ عن التوبة. فابتدى بولس الرسول يتكلم عن البر والتعفف، الدينونة العتيدة ان تكون. فارتعب فيليكس الوالي وقال له اعمل معروف مشي دلوقتي وبعدين اجيبك ايه؟ اجيبك تاني. هي الحقيقة ان فيليكس الوالي ارتعب من الحديث عن الدينونة الاخيرة وعن التوبة. دي نقطة مهمة جدا. احنا مفروض بنكلم يعني على الاقل على المستوى اللي احنا بنحتك به، بنكلم عيال مسيحيين ما مارسوش التوبة يبقوا ما اختبروش الحياة مع المسيح، ما اختبروش القيامة المستمرة. والتوبة عندنا هي استمرار للإيه؟ للمعمودية. فلاحظ إن أنت باستمرار في أغلب الفرص بتاعت الخدمة بتاعتك يكون حديثك عن الإيه؟ عن التوبة. التوبة مش يعني التوبة اللي مش منفصلة عن الكنيسة أو عن المعمودية أو عن القيامة بمفاهيمها الحلوة دي، توبة الابن الضال ورجوع لحضن أبيه، عشان تحرك باستمرار الناس للحياة مع ربنا. لأن الحياة مع ربنا في المسيحية ما تنفعش من غير إيه؟ من غير توبة. وأنا فهمتك كده يعني، لو واحد عاوز يعمل غير مسيحي يرحبوا بيه ويدوله فلوس ويدوله مركز ويدوله جواز يتجوز اثنين وثلاثة ويدوله تسهيلات ويدوله حاجات كتير. لكن لو واحد عاوز يجي يعمل مسيحي اقول له يا عم لازم تتوب. لو قال انا بشرب سجاير اقول له لا لازم تشرب سجاير. لو قال لي لا انا ماشي مع واحدة بنت كده اقول له لا يا عم ما تمشيش مع البنت دي. لو قال لي انا ليا اخطاء الخاصة كده اقول له خلاص نبتدي بداية جديدة. لكن ما اقدرش شرط اساسي للدخول في المعموديه لايه؟ للتوبه. انا احب اقول لك حاجه، احنا بنحط دايما سر التوبه السر الايه؟ الثالث، المعموديه، ميرون، والايه؟ والتوبه. ده صحيح يعني حسب الترتيب، لكن حقيقه مش ممكن يتم سر من اسرار الكنيسه بدون الايه؟ التوبه. يعني اذا كان شاب كبير هيتعمد لازم ايه؟ يكون تايب. وياخد الميرون لازم يكون تايب. لو بعمل انديل لازم يعترف وايه؟ يتوب، ولا الانديل ما يبقاش ليه قيمة. لو بيتناول لازم يعترف وايه؟ ويتوب، ولا التناول ما يبقاش ليه ايه؟ ليه قيمة. سر الزواج ايضا عشان ربنا يكون معاهم لازم يكونوا في حق. لا، سر الزواج لابد ان هو يتختم بالتناول. زمان كان الزواج الصبح بعد رفع بخور باكر ويحضروا القداس. طب هيتناولوا ازاي؟ ما هو لازم ايه؟ يعترفهم. دي بداية جديدة. سر الكهنوت برضو لازم كشخص يبتدي حياته كخادم لربنا لازم يكون في حالة ايه؟ في حالة توب. الحقيقة ان فيليكس ارتعب رغم انه مش عاوز يتوب. يعني الكلام بتاع بولس عن البر والتعفف والدينونة يظهر مسه في حاجات معينة. وبعدين هو في نفس الوقت كان كمان طريقه شرير. فيليكس ده كان يحب الفلوس وعاوز ياخد رشوة من الناس اللي مع بولس ويطلع من الايه؟ والسجن. زي ما قلت لك المرة اللي فاتت، صحيح بولس الرسول كان بيتحايل احيانا يقول لهم انا روماني وازاي تجلدوني وانا روماني ويتمسك بحقوقه وحاجات زي كده، لكن ده مش خطأ. لكن الخطأ انه يرتكب الخطأ، انه يقبل انه يقدم ايه؟ رشوة. قال لهم يستحيل، معلش انا كنت بستخدم عقلي في حاجات معينة، ده موضوع، لكن انا اعمل حاجة. والمزمور بيقول الرجل الذي لا يأخذ ايه؟ رشوة من الابرياء، فانا ما اقدرش اعمل حاجة تغضب ايه؟ تغضب ربنا. فرفض. فطبعا النتيجة رفضه زي بولس الرسول، زي يوسف الصديق ما رفض، رموه في الايه؟ في السجن. ولما كمل السنتان قبل فيليكس بروكسيوس قسطوس خليفة له. كان فيليكس يريد ان يودع اليهود منه، ترك بولس مقيدا. لما جه فيليكس فسس الى الولاية عرض لي امر بولس، وصفت في الوقت ده. طبعا هو عرض عليه قال له تحب ترفع دعوة بتاعتك يعني تتحاكم هنا؟ قال له انا روماني واحب اتحاكم في ايه؟ في روما. انا رفع دعوي الى قيصر. فقال له الى قيصر تسلم. فواضح جدا ان بولس الرسول ناوي على رحلة طويلة، ناوي يروح لروما ببلاش بدل ما يكلف نفسه يعمل رحلة لايه؟ لروما. قال لك انا هروح بالسلاسل بتاعتي ديت لغاية ايه؟ لغاية روما. فجه فيليكس اغريباس وبرنيكي وعرضوا عليهم ايه؟ الموضوع. ففي الإصحاح 26 قال أغرباس الملك، طبعا اليهود كانوا بيعملوا دوشة حواليه، قال له ايه؟ اتفضل اتكلم. ابتدى بالافتتاحية بتاعته اللطيفة، قال له احسب نفسي سعيدا ايها الملك أغرباس اذ انا مزمع ان احتج اليوم لديك عن كل ما يحاكمني به اليهود. وابتدى يتكلموا، يتكلم معاه. ويحكي القصة بتاعت القيامة بتاعته. ما هو مالوش غير كده. يحكي قصة ايه؟ قيامته. ان انا كنت راجل بقتل الناس، وانا النهاردة انا مجبر لازم امشي مع المسيح لان هو ظهر لي وقال لي اعمل كده. فانا مدعو شخصيا من المسيح ان انا اكلمه. فمن ثم ايها الملك اغرباس لم اكن معاندا للرؤية السماوية. ودخلت اورشليم وابتدى يكلمه. وسط الكلام كده بص للملك وقال له ايه؟ لست اصدق ايها الملك ان يخفى عليك شيء من ذلك.

0: لأن هذا لم يفعل في زاوية. وبعدين قال له أنت راجل عظيم، أتؤمن أيها الملك بالأنبياء؟ بيكلم الملك عن الإيه؟ أي باب يدخل منه. فالملك قال له بقليل تقنعني أن أصير إيه؟ مسيحيا. فقال له أنا كنت بصلي من أجلك، كنت أصلي إلى الله أنه بقليل وبكثير ليس أنت فقط بل أيضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما أنا ما خلى هذه القيود. يبقى بولس الرسول في السجن طول الليل كان بيصلي عشان إيه؟ عشان الناس اللي هتسمعه. عاوز أوري لك اللذة اللي كانت في الخدمة. يعني أنت ممكن تخلق لذة في الخدمة، وممكن الخدمة تبقى عبء تقيل. الخدمة لها ساعات مشاكلها والسجن بتاعها والمضايقات. فأنت تخلق اللذة إزاي؟ إذا كان هدفك إن أنت توصل لوصول كل نفس للإيه؟ للمسيح. ما تقاسش أبدا. فتنك تخدم. ولما تلاقي الضيقات ما تصليش عشان نفسك، تصلي عشان ربنا يديك نعمة. وجرب كده تفتح كل حاجة قدام المسيح في مشاكلك الخاصة، في مشاكل الخدمة، تبص تلاقي ربنا عمال ايه يتدخل فيه. وبعدين هقول لك حاجة، لولا المشاكل ديت كانت تكون البركة دي ما كانتش ممكن. امتى كان هيقف قدام الملك؟ ممكن؟ مش ممكن يقف قدام الملك. لولا ان بولس الرسول راح السجن مر بالظروف دي ما كانش قابل الملك ولا كلمه عن الإيمان. وده من النقط المهمة، كيف وصلت المسيحية للإيه؟ للملوك والأباطرة والناس العظام. لما ربنا يسوع المسيح كلمهم في عن الاستشهاد قال لهم إن ذلك يقول شهادة، مرة قال لهم شهادة لكم ومرة قال شهادة إيه لهم، فشهادة ليكم أنتوا اللي هتستشهدوا. ومرة تانية كمان حديثكم ووقفتكم قدام الملوك ده هيكون شهادة لمين؟ للملوك. أنا هوصل الرسالة بتاعتي للعالم كله للملوك. طب هتوصل إزاي؟ هل ما قدرش المسيح يقول ما قدرش يوصل للملك وقالوا له يلا تفضل سافر على إيه؟ على إيطاليا، على روما. الساعة 27 تبتدي رحلة روما من قيصرية، قيصرية على البحر، فركب السفينة وأقلعنا مزمعين أن نسافر مارين بالمواضع التي في آسيا. أقبلنا إلى صيداء فعمل يوليوس بولس بالرفق. ودي من ناحية المهمة أن ربنا كان مد بولس تعنين الحكام دايما حاجة يعني نعمة، سواء في الولاة أو سواء الرجل بتاع المركب أو سواء لما وصلوا إيه روما لغاية لما استشهد. ولأن ده رغم أن ربنا ما خلصوش من السجن لكن اداله نعمة في عينين الناس الحكام بتوع الإيه السجن. ليه؟ عشان يديله فرصة أنه يتصل بالناس ويتكلم عن الناس ما يضايقهوش، لكن في نفس الوقت ما خلصوش من الإيه من السجن. وركبوا سفينة وغيروا السفينة، ولما مضى زمن طويل وسافر السفينة في البحر وصار السفر في البحر خطر، إذ كان الصوم أيضا قد مضى، جعل بولس ينذرهم قائلا أيها الرجال إني أرى أن هذا السفر عتيد أن يكون بضرر وخسارة كثيرة ليس للشحن والسفينة بل لأنفسنا أيضا. لكن قائد الماء كان ينقاد إلى ربان السفينة وإلى صاحبها أكثر مما إلى قول بولس، واخد بالك؟ وبولس ده على كل حال راجل ايه مقصور، ما يسمعلوش كتير في الحته دي. ابتدت المركب تعيش في بيئه ايه اكتر، ابتدت الايه ابتدوا كلهم بقى يرفعوا قلبهم ليه لربنا. ابتدت فرصه بولس الرسول فرصه ذهبيه نتكلم عن ايه عن المسيح. ولما حصل صوم كثير حينئذ وقف بولس في وسطهم وقال ينبغي أيها الرجال أن تزعنوا لي ولا تقلعوا من كريت فتسلموا من هذا الضرر، والآن أنذركم أن تصروا لأنه لا تكون خسارة لنفس واحدة منكم إلا السفينة، لأنه وقف بي في هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده قائلا: لا تقف يا بولس، ينبغي لك أن تقف أمام قيصر، وهو إذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك، لذلك سر أيها الرجال لأني أؤمن بهم. اللطيف في الحتة دي أن الكل التجأ لربنا، زي حكاية الأنبا بطرس الجولي لما المية بتاعت النيل جفت، فهو قاله ابتدى الوالي طبعا عاوزين شتى بأي طريق، يا ناس صلوا يا ناس صلوا، فجاب شيوخ المسلمين وقال لهم صلوا، وجاب حكامات اليهود وقال لهم صلوا، وجاب كمان البطرس وقال له تعالى صل. جاء صلى القداس واخذ الميه في الصينيه وراح رشها على على النيل، فابتدت الميه ترتفع. وربنا بارك في بولس واداله نعمه قدام الكل وقال له اسمع بولس، ودي ناحيه مهمه خالص، قال له عشان خاطرك انت. ربنا بارك في بولس واداله نعمه قدام الكل وقال له اسمع بولس، ودي ناحيه مهمه خالص، قال له عشان خاطرك انت ولا واحد حتى اذا كان وحش في المركب هيغرق، ولا واحد، لكن المركب لازم تغرق عشان يحس ان في في خطر، لكن انت هتكون بركه للناس اللي حواليك، حتى لو تكون في السجن لو تكون في مركب. تنسوش يا اولاد انا عاوز اقول لكم الموضوع المسيحيه دي عاوز ايمان قوي ان بولس ازاي بحاسس ان ربنا معاه، ده ربنا يباركه ويبارك العمل اللي يمتد ليه ايديه ويبارك الناس اللي هو يحتك بيه. وبعدين تطول بقى: ولما كانت الليله الرابعه عشر ونحن نحمل تائهين في بريه ادريا، ظن النوطية نحو نصف الليل انهم اقتربوا للبر الى اخره، وحتى قارب ان يصير النهار كان بولس يطلب من الجميع ان يتناولوا طعاما قالين: هذا اليوم الرابع عشر وانتم منتظرين ولا تزالوا صائمين ولم تاخذوا شيئا، التمس منكم ان تتناولوا لان هذا سيكون مفيدا لنجاتكم، لانه لا تسقط شعره من راس واحد منكم. ولما قال هذا اخذ خبزا وشكر الله امام الجميع وكسر وابتدا ياكل، فصار الجميع مسرورين واخذوا طعهم طعاما، وكنا في السفينة جميع الأنفس 276. 276. المهم إزاي الفرح ده حصل؟ يعني مش البركة بس حصل في السفينة، وكمان فرح حصل في في السفينة، رغم السفينة مهددة بالغرق، لكن ربنا أعطاهم ثقة في بولس وخلى الراجل الرئيس الكتيبة يثق فيه ثقة عمياء وقال له ما تخافش أبدا مفيش حد هيهرب. ولما شبعوا من الطعام طرحوا الحاجات اللي فاضله، وبعدين وصلت اما مؤخر السفينه وصلوا للبر. ولما وجدوا ان الجزيره تدعى مولايطا، جزيره مالطا، خلاص قربوا لايطاليا، فقدم اهلها البرابره لنا احسانا غير المعتاد. يا سلام، لازم كمان تجربه تانية تطلع لبول. شوفوا يا اولاد، كل التجارب دي هي بدايه خير لو تفهموا كويس، مش دي الحاجات اللي تزعل ليه بس يا رب انت متقصد بولس، كل ما يطلع من تجربه ادخله في تجربه، كل ما يطلع من تجربه ادخله في تجربه. ايوه، ما هو كل ما يطلع من تجربه ادخله في تجربه عشان انا اتمجد في التجربه. يعني تجربه المركب وكانت هتغرق دي انا اللي اتمجدت انا اللي اتمجدت فيها، لو كانتش المركب هتغرق ما كانش بولس اتمجد. فابتدوا الناس قدموا لهم احسان وبتاع، ولعوا نار عشان يدفوهم لان الدنيا كانت ساقعة، فخرجت من الحرارة افعى ونشبت في يد بولس. يا سلام، من 276 واحد غير بقى الحراس بتوع المركب، قال الافعى ما تطلعش غير في ايدين مين؟ طبعا رأي الناس ان الراجل ده لازم عامل هربان من العدل، وان ده بما ان دولت مساجين كلهم يبقى اكيد ان الراجل ده متهم في قضية وحشة جدا، أن هذا الإنسان قاتل لم يدعه العدل ينجو يحيى ولو نجا من البحر. فنفض هو الوحش إلى النار ولم يتضرر بشيء رضي. وأما هم فكانوا ينتظرون أنه عتيد أن ينتفخ أو يسقط بغتة ميتا. فإذ نظروا كثيرا انتظروا كثيرا ورأوا أنه لم يعرض له شيء مضر تغير وقالوا هو إله. معلش دي الخطوة الأولانية لأنهم ناس برابرة. وكلمة برابرة يعني مش برابرة يعني سود, برابرة يعني بدائيين, يعني مش متمدنين. لأن لما يقول لك غزوات البربر اللي كانت بتيجي على الأديرة, دول الجماعة اللي جايين من ليبيا, العرب بتوع ليبيا والحتة دي بتوع الصحراء بتوع ليبيا, فدول البربر. فالبربر يعني مش يعني السود. رغم ما نسمع فهم افتكروا بولس تبقى ايه, يبقى إله. مش بس كده, ان الراجل رئيس الجزيرة كان ابوه عيان بحمى, عيان خالص بحمى. فدخل اليه بولس وصلى وضع يديه عليه فشفاه. فلما صار هذا كان الباقون الذين بهم امراض في الجزيرة يأتون ويشفون. وتحولت الجزيرة الى مكان للعبادة. حلو خالص, زي ما تحول السجن المكان للايه, للعبادة. تحولت يعني ربنا اذا لقى الناس ديت مخلصة في خدمته هيعمل بيها حاجات كويسة. عشان كده يا اولاد احنا عشمانين في المسير اولاد ربنا القدام, لما يكونوا مخلصين في محبتهم ليه ربنا هيبارك كل مصر واكثر مصر بالايه, للخدام الأمن اللي هم ايه يخدموا ربنا بقلب نقي كويس. وبعد 3 أشهر اقلعنا في سفينة اسكندرية موسومة بعلامة الجوزاء كانت قد شتت في الجزيرة. فنزلنا, ده الاصحاح الاخراني بقى نقرا مع بعض بالراحة. فنزلنا الى سراكوتا ومكثنا 3 أيام. ثم من هناك درنا واقبلنا الى رقيون. وبعد يوم واحد حددت ريح جنوب, فجئنا في اليوم التالي الى فوسيولي حيث وجدنا اخوة فطلبوا الينا ان نمكث عندهم 7 أيام. وهكذا اتينا الى روما. ومن هناك لما سمع الاخوة بخبرنا خرجوا لاستقبالنا الى فورون أبيوس والثلاثة حوانيس. فلما رآهم بولس شكر الله وشكر. 3 حوانيس دول الثلاثة ايه؟ دكاتين احنا ما نعرفش عنهم حاجة. ها؟ اسم بلد؟ روما؟ جوا روما يعني. اسم حي يعني. على كل حال هم الاخوة اللي كانوا موجودين قطعا بعضهم كان سمع عن المسيح وبعضهم ايه كان يهود, قالوا له لسه احنا ما عندناش خبر عن الموضوع بتاعك.
1: كان السمع يوم 50
0: وكان السمع يوم 50 وكان السمع من كورنثوس. هقول لك حاجه لطيفه, هو احنا اللي نعرفه عن الرحلات بولس الرسول والحاجات دي ده القليل جدا. اما الخطه الالهيه لانتشار المسيحيه دي في ذهن ربنا ايه, خطه كبيره خالص. يعني احنا مثلا لما اتكلمنا عن ديونيسيوس الاريوباغي دي قصه, مين عرفك ان في مئات القصص مستخبيه ثانيه؟ بس هي دي يعني. ديونيسيوس الاريوباغي هو اللي كان بيرفض الفلك, وربنا ليه حاجات كثيره خالص. اللي انا عاوز اقوله الخاصية وزير كنداكا ملكة الحبشة, مش ده وزير, مش وزير ووزير ده حاجة بسيطة. لما قابل فيلبس كده فيلبس طار وجاله لغيت حد وشرح له سفر اشعياء وعمده وسابه. والوزير خلص الايه الرحلة بتاعته, كان جاي يعيد ولا حاجة في اورشليم ورجع للحبشة وراح. وبعد شوية واحد من الرسل راح بشر في الايه الحبشة, مش الوزير ده حيقول له اهلا وسهلا بدون معرفة سابقة؟ طب ومين اللي رتب الخطة دي مثلا؟ مش العمل الالهي في السماء رتب ان الوزير ده يجي ويقبل ايه يقبل كلمة ربنا. وهكذا اللي أنا عاوز أقوله إن فعلا رب مش ممكن حركة في الخدمة إلا تكون بترتيب من ربنا، لكن ربنا بيستخدم الخادم الأمين إنه يستخدمه في إيده، يقول له إناء مختار عشان خاطر يكون طيع في إيده، يقول له روح هنا وروح هنا وتعالى من هنا واعمل كده عشان خاطر أنا اللي رسم الإيه الخطة ديت. زي واحد قاعد في غرفة العمليات، أنا بقول ربنا ده قاعد في غرفة العمليات وبعدين إيه الناس دولت بتحركوا مش عارفين، يصدر أمر للكتيبة الفلانية أضرب، الكتيبة الفلانية روح شمال روح يمين، وذلك مش شايفين حاجة لأن الناس في وسط الحرب هيعرفوا إيه العدو جاي منين، لكن المعلومات كلها متجمعة في غرفة العمليات، والرجل المسؤول عن غرفة العمليات هو اللي بيوزع الإيه الحرب كلها من أولها لآخر. عشان كده كان روح يقول له اشتغل، لا ما تشتغلش. وبعد 3 أيام استدعى بولس الذين كانوا وجوه اليهود لما اجتمعوا، قال لهم أيها الرجال الإخوة إني لم أفعل شيئا ضد الشعب، وابتدى يحكي لهم برضو إيه حكاية، وقال لهم أنا جيت عشان أقول لكم. فقالوا له إن إحنا هنسمع منك، فقالوا له نحن لم نقبل كتابات فيك من اليهودية ولا أحد من الإخوة جاء فأخبرنا وتكلم عنك بشيء رضي، ولكننا نستحسن أن نسمع منك ماذا ترى، لأنه معلوم عندنا من جهة هذا المذهب أنه يقاوم في كل مكان. فعينوا له يوم فجاء إليه كثيرين إلى المنزل فتفق، كان واخد رخصة بولس أنه هو يقابل الناس، فاتفق يشرح لهم شاهدا بملكوت الله ومقنعا إياهم من ناموس موسى والأنبياء. من دول يهود، دول يهود. يهود يعني يا أولاد، يعني مقصود متى لما كتب الإنجيل أخذ نبوات كتير من الإيه العهد القديم، فلما يكلم اليهود يكلمهم بإيه بلغته. دايما ربنا رتب للخطية والتركن ذات إن هو يكون بيقرأ في سفر أشعياء كشاه تساق إلى الإيه تبقى كناعجة صامتة أمام الذي يجب. قال له عمن يقول النبي، عن نفسه أم عن واحد آخر؟ قال له لا تعالى ما أقول لك بقى عني. ما قد لك الحكاية، ابتدى يكلمهم من الناموس والإيه والأنبياء. حتى المسيح بالنسبة للتلميذي عموات وهم ماشيين في الطريق ابتدى برضو إيه يشرح لهم من أول موسى. فعينوا امتدى من ناموس موسى والانبياء بامر يسوع من الصباح الى المساء، فاقتنع بعضهم بما قيل وبعضهم لم يؤمنوا، فانصرفوا وهم غير متفقين كالعاده. وقال لهم بولس حسنا قلما الروح القدس ابائنا بشان النبي قائلا اذهب الى هذا الشعب وقل ستسمعون سمعا ولا تفهمون ستنظرون نظرا ولا تبصرون، لان قلب هذا الشعب قد غلظوا باذانهم سمعوا سمعا ثقيلا وعينهم اغمضوا لئلا يبصروا بعينهم ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فاشلين. فليكن معلوما عندكم ان خلاص الله قد ارسل الى الامم وهم سيسمعون. فلما قال هذا مضى اليهود ولهم مباحثه كثيره فيما بينهم. اما بولس فاستاجر بيت اقام فيه 2 سنين كاملتين في بيت استاجره لنفسه، مدرسه ثانيه دي، بيت معروف مكانه والناس بتجيله كل يوم، وكان يقبل جميع الذين يدخلون إليه كارزا بملكوت الله ومعلما بأمر يسوع المسيح بكل مجاهرة بلا مانع. هذه رحلة بولس الرسول اللي السلاسل بيها في دي اللي أكسبه سعادة في الرحلة إن فكر الخدمة ما راحش من إيه من مخه، لكن في كل حتة كان بيعتبرها فرصة كويسة انه يتكلم عن خدمة ربنا. طبعا سفر الاعمال ما تكلمش عن استشهاد بطرس وايه وبول. لان في الواقع ممكن يكون لوقا اللي كتب السفر ما كانش موجود في وقت الاستشهاد. والحاجة الثانية احنا بنربط دايما التقليد بالكتاب المقدس، يعني مش كل شيء مكتوب في الايه الكتاب المقدس.

0: شيء مكتوب في الكتاب المقدس. ناس بتعترض يقول لك لا انا يهمني بس الانجيل وخلاص. قول له لا يا عم، الانجيل لا وخلاص ديت ما تنفعش، لازم كتابات الايه الاباء، لان الانجيل ده سلمهن الاباء، هم اللي سلمونا الانجيل، هم اللي سلمونا ان بولس اتقطعت راسه بالسيف. وفي حاجات كثيره في الكتاب حتى في العهد القديم. مين قال ان اشعياء 12 بمنشار خشب؟ مين؟ مش موجوده في سفر اشعياء. لكن لو تسال اي واحد يهودي يقول لك اشعياء مات منشور بالمنشار، لان الناس شافوه وصار ده تقليد واتكتب في كتبهم، رغم انه ما كتبش في الايه في الانجيل. والانجيل دايما كان بيكتب الحاجات اللي هي تختص ملكوت ايه ربنا. وبعدين في ظروف معينه ان هي استدعت ان سفر الاعمال يتقفل عند كده، لان خلاص مش حدش معاهم يكتب ايه عن النهاية بتاعته، او اللي كان كتب سفر الاعمال كتبه لغاية النقطة ديت وبعدين هو معاش مثلا او مش موجود، فهو ما شاهدش الايه المشهد الاخير من السفر. انا معروف ان بطرس مات، انتوا عارفين ازاي بقى، طبعا في 5 ابيب اللي هو عيد الايه عيد الرسل هو 12 يوليا عيد استشهاد بطرس وايه بولس اتقطع رقبته بحد السيف، وبطرس الطلب ايه منكس الرقبة. وهنا الكنيسة لما بتكرم بتعمل سيوم الرسل ده بتعمله من اجل الخدمة، وبتكرم الخدمة في شخص بطرس وايه وبولس مش كشهداء وبس، لكن كخدام شهداء. ممكن في شهداء من اجل حاجات تانية، لكن دول شهداء من اجل الخدمه، من اجل خدمه الايه المسيح. فالاثنين استشهدوا، فالكنيسه بتعتبرهم يعني دولت النموذج الحي للخدمه. اقصى درجات الخدمه تبقى هي الاستشهاد، واحد بيحب ربنا بيقدم حياته على مذبح الايه على مذبح الخدمه، يبقى بيقدم حياته للاستشهاد على مذبح الايه الخدمة. يعني ممكن الخدمة تكون ايه استشهاد، صح ولا مش مظبوط؟ يعني ممكن الاستشهاد يكون بقطع الرقبة، ممكن الاستشهاد يكون بالخدمة. على رأي القديس أثناسي يقول لك يقول البعض انه قد انقضى زمن الاستشهاد. مين قال لك ان انقضى زمن الاستشهاد؟ ما بولس الرسول قال لم تجاهدوا بعد حتى الدم ضد الايه الخطية، ما ده استشهاد. ولما التلميذين ماكسيموس ودوماديوس ماتوا، مش أبو معار قال للرهبان معاه تعالوا نشاهد مكان شهادة الإخوة الغرباء، فاعتبر إن هم شهداء الصلب، شهداء محبة الإيه المسيح. أدي شهداء محبة للإيه المسيح. في شهداء العفة، شهداء ضد الخطية، وفي شهداء الإيه الخدمة. فايه حدود الخدمه؟ توصل لدرجه الايه الاستشهاد. فالكنيسه بتكرمهم كشهداء للايه الخدمه. بولس الرسول تنو يكتب وتنو يتكلم، يكتب ويتكلم، ولم ينقطع عن الكلام ولا عن الكتابه ولا عن الخدمه لغايه لما لفظ انفاسه الايه الاخير. السلاسل في ايديه كتبوا، قال انا سفير السلاسل، جاب واحد قال له اكتب لي، عينيه ما بقاش يشوف بيها، جاب واحد وقال له ايه اكتب لي. خدم لغايه اخر لحظه واخر نفس من حياته.
1: كان سليمون حبه وكتبها دي، شايف سليمون كتبها بيده،
0: رساله سليمون كتبها بيده، او ممكن يكتب بيده طبعا.
1: لا يعني كان مهتم قوي بالقصه،
0: عشان سليمون عشان انسيمس يعني بالذات.
1: وبعدين الرسائل بيقول لك واحد ومات انسان، يعني كان قاعد معاه لقى بقى فتره يعني
0: في الاخر،
1: فلما لقى بقى هو حكى له القصه كلها فكتبها،
0: فكتب
1: كده لقى سابه ومشي، فما شافش الاستشهاد بتاعه.
0: لا ما شافش الاستشهاد. طب انا مش عارف منين اتغير الاسلوب من ال
1: اقلعنا من تروح
0: فين حته
1: في الرحله الثانيه دي
0: في الرحله الثانيه
1: لما قال له اعبر وعنا
0: قال له اعبر مع ان كان لقى وصل لهم. لان لغة قبل كده الجزء القبلاني كان بيتكلم بلغة الغيب، وبعدين ابتدى يتكلم بلغة الايه متكلم، يعني يقول واقلعوا من كذا وراحوا كذا وعملوا كذا، لغايه لما جه سرواس قال واقلعنا من ايه من كذا. على كل حال سفر اعمال الرسل سفر لذيذ، ويكفي جدا ان الكنيسه ما فيش قداس الا لازم تقرا منه جزء من ايه، صح ولا مش مظبوط؟ ويختم الشماس القرايه ويقول لم تزل كلمه الرب تنمو في هذه البيعه وكل بيعه. المسيح قال ايه؟ كما ارسلني الاب ارسلتكم. قال من ساعة المسيح ما ارسله الاب وهو عمال يرسل ايه ناس، فما زالت كلمة الرب تنمو في هذه البيعة وكل ايه وكل بيعة. لله المجد الدائم. اجعلنا مستحقين يا رب البركة ابائنا الرسل القديسين والخدمتهم اللي رسموا لنا الطريق اللي انت قلت لنا يا ربي ان احنا نخرج على اثارهم ونقتفي ونشوف هما مشوا ازاي ونخرج على اثار الغنم. اعطينا يا ربي من بركتهم، اعطي اولادك كل واحد نعمة وبركة خاصة لكي يذوقوا حلاوة الخدمة وقوتها وبركتها، من اجل خاطر اسمك القدوس اللي بيدعو عليه وبركة القديسين. اسمعنا اقول لك بالشكر يا ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مثلك.

0: أما الإثبات الثالث الذي استخدمه يوحنا كان عن طريق الأحاديث الإلهية وهي كثيرة، وأولها حديث نيقوديموس عن الولادة الجديدة من الماء والروح.
1: والله بعد أن أخرج شعبه من عبودية مصر عبر بهم البحر الأحمر بعمل إلهي، وكان عبورهم مثالا للمعمودية.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلو ياقن فران إمي بيوت نيمي بشيرين ببن بما سواب ونوتي نوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح.

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة

أنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه. أما هو فكان يضع يديه على كل واحد فيشفيهم، وكانت الشياطين تخرج

أتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد.

0: مؤامرة الأعداء اهزمي ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك ارحمنا يا الله
1: يسوع قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رموز تعقيد. نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نعود المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة مقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء.

0: مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، آمين.
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى

والأب والروح القدس الإله واحد أمين. أكلمكم اليوم عن الروح والحرب. بولس الرسول بيقول في كورنثوس الثانية إصحاح 3:6 بيقول ليس بالحرف إنما بالروح، لأن الحرف يقتل أما الروح فإنه يحيي. فإحنا عايزين نشوف إيه حكاية الحرفية دي، وإزاي بتخش في الحياة كلها، وإزاي نسلك بالروح وليس بالحرف. يعني نسلك بالروح وليس بالجسد، ونسلك بالروح وليس بالحرف. يعني ايه الروح وليس بالحرف؟ يعني تعرف روح الوصية، روح الوصية ربنا قصدي يقول ايه؟ ما تاخدش الشكليات والحرفيات، شوف ربنا ايه روح الوصية وتسلك بيه. ولا تطيع طاعة حرفية، انما الطاعة بتاعتك تتسم من اسلوب الروح. لا تكون ناموسيا ولا فريسيا، لان الفريسيين كانوا بيسلكوا بالحرفية مش بالروح. ازاي بقى الكلام ده؟ ناخد مثل من الامثلة. الصوم، حرفية الرسول واحد يقول أصوم، وحرفية الصوم يقول أكل أكل نباتي، وبعدين يدور على أصناف شهية جدا بس نباتية ويقول أنا بنفذ الصوم. لا، ده مش صوم، ده مش صوم. جايز بتاكل أكل نباتي لكن مش أكل صيامي. دانيال النبي لما اتكلم عن صومه قال لم اكل شيئا شهيا. اذا كنت انت عايز تصوم يعني تذلل جسدك، عشان تذلل جسدك لا تاتي اليه باطعمه شهيه وصيامي وتقول انا صوم. صوم ازاي؟ وكل الشهوات دي اللي بتاكلها في الاكل يبقى صيام. واحد يعمل رز ويحط عليه صنوبر ويحط عليه زبيب ويحط عليه حاجات معرفهاش، وبعد كده يقول ده صيامي علشان ابو الزيت. طب ما في حاجات اصعب من الزيت، وما في سم، يعني في حاجات اصعب من السم. ودخلنا في ايام نتكلم عن السمنة الصيامي وعن الشوكولاتة الصيامي وعن اللبن الصيامي، والحكاية بقينا في الحرف وليس في الروح، بنمسك الحرفيات وليس الروح. تمام. انت مفروض في روحانية الصوم تبتعد عن الماديات والجسديات، تبتعد عن الماديات والجسديات. فإذا كنت أثناء الصيام غرقان في الماديات والجسديات يبقى فين الصيام؟

نسلب بالحرب ولا بالروح. علشان كده ناس كتير بيصوموا وما بيستفيدوش، ليس لان الصيام ما بيفيدش، لكن الاسلوب اللي بيسلكوا بيه في الصيام حسب الحرب وليس حسب الروح. تيجي مثلا بالمطنيات السجود، واحد يقول انت تعلمني ايه دي مطنيه ايه، وروحه مش باين فيها ابدا انه معتزل، ويضرب لك مطنيه لحد الارض يقول لك خلاص انذكر تيجي بكلام يزيد وهو ضارب مطنيه. مطنيه ايه؟ السجود الحقيقي هو سجود الروح وليس مجرد سجود الجسد، او على الاقل الروح تنحني مع الجسد اثناء ما بيسجد. الروح تنحني مع الجسد اثناء ما بيسجد. يقول احليت بالثوب نفسي، واحد بيسجد راسه تبقى في التراب والمرسل يقول لصقت بالتراب نفسي لصقت بالتراب. يبقى المطنية مش مجرد الشكليات من بره، نشتغل بالروح وليس بالحرف. عشان كده جايز تضرب لواحد مطنية وما يقبلهاش منك ويفضل زعلان منك. ليه؟ لان ما فيهاش روح التذلل ولا روح الخير. قرأت مرة لأحد الآباء المعاصرين كان بيتكلم على الغطاس، وبيقول في الغطاس إن السيد المسيح انحنى أمام يوحنا المعمدان وهو أقل منه لكي يكمل كل بر، وبعدين ختم كلامه يقول إيه؟ أعطني يا رب أن ننحني أمام من هم أقل منه لكي يكمل كل بر. فما دام تعرف أنهم أقل منك يبقى الانحناء بإيه دي؟ شكليات ولا مظاهر ولا حرف ولا روح؟ إيه الحكاية؟ يقول أعطني يا رب أن ننحني أمام من هم أقل منه، يعني دول اللي بننحني أكثر دول أقل مننا، عشان نكمل كل بر، لأن الكتاب بيقول كده. احنا عايزين الانحناء يكون انحناء الروح وليس انحناء الجسد. اذا انحنت الروح لا تشعر اطلاقا ان لقطتها اقل منك، امال بتنحني قصاد الروح. شكليات حرفيات المطنية هي انحناء الجسد والنفس امام الله. لذلك انت لما بتخش الكنيسة بتقول ايه؟ اما انا فبكثرة رحمتك ادخل الى بيتك، يعني نفسك ابتدت تنحني، انا ما استحقش اخش بيتك، انا بخش بكثرة رحمتك، واسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك، يعني اسجد انا بخشية. السؤال قداش يقول اسجدوا لله بخوف ورعبة. فاكر مرة كنت بعمل قداس وجاي رايت التحليل والناس سالمين، ففي واحد عايز يبان في الصورة فساجد يرفع عينيه لفوق عشان يبان في الصورة. ده سجود ايه ده يا رب؟ ده ساجد وعقله في الصورة مش عقله في ربنا. اهي دي شكليات. بيقول لك الروح ولا الحرف؟ الحرف اللي بيجي والروح اللي بيجي من الحرف. الصلاة بقى بالحرف انك بتتكلم لربنا، الروح ان روحك ملتصقة بروح الله، في الصلة بين روحك وبروح ربنا، ده الروح.
طب واحد يصلي ابدا لازم وكانه ما قالش حاجه حرفيا قال لكن عمليا ما قالش. الملائكه تقول الراجل ده ما صلاش النهارده ليه؟ يقول ده انا قلت ابدا لازم. تقول له يلا اسمعنا ولا حاجه ما طلعتش فوق. مجرد كلام كلام كلام. وبعد ما يخلص كان ما قالش حاجه. اذا كنت عايز تصلي بروحك زي ما الكتاب قال بولس الرسول في كورنثوس الاولى 14 وهو بيتكلم عن الالسنه هل اصلي بروحي وبذهني. مش مجرد كلام مش مفهوم. يعني لازم تقصد كل كلمه بتقولها. تقول اغفر لنا كما نغفر تكون بتقصد انك بتغفر. تقول له اغفر لنا ذنوبنا يعني معناها عارف انك انت مذنب وبتعترف بذنبك قصاد ربنا وبتطلب الغفران. طب افرض انت قاعد تصلي قبل لازم تقول اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لهم ايضا وربنا بعت لك ملاك قال لك ذنوب ايه دي اللي انت عايز ربنا يغفرها لك؟ تقول له لا انا عارف. قبلنا الذي موجود. هل انت شاعر فعلا ان كل كلمة بتقولها انت قصدتها ولا على طول كده اي كلام؟ الصلاة مش اي كلام، هي صلة بين الانسان وبين ربنا. مفروض يكون قلبه معاه وفاهم كل حاجة زي اللي بيصلي المزامير وعقله مش معاه وما يقصدش الكلام اللي في المزامير. اما انت فاذا اردت ان تصلي بروحك تصلي انت تقصد كل كلمه تقولها. خذ مثلا العطاء. احنا ناخذ العطاء بالحرف ولا بالروح؟ بالحرف افعل اسوق. بالروح محبة للمحتاجين، محبة للشريكة، نتيجة الحب انت بتعرف. فاذا كنت بتدفع العصور كأنك بتدفع ضريبة انت مضطر تدفعها. يبقى ده حرف ولا روح؟ دخلت في حرفية الوصية انك بتدفع العصور. وعمليا مفيش في قلبك حب العطاء. عشان كده بيقول المعطي بسرور يحبه الرب. لكن حرفيا تقول انا دفعت العصور الحمد لله. وربنا يقول لك الفلوس اللي انت دفعتها دي انا مش عايز خليها لك. ما وصلتنيش. ليه ما وصلتنيش؟ لان قلبك ما وصلت معاها. قلبك ما وصلت معاها. اهو بس اسمك بتدفع وعمليا كانها ضريبه. ربنا ليس داديا للضرائب ابدا. ربنا عايز قلبك. ربنا عايز قلبك. عايز الحب الذي فيك نحو الاخرين. لما انت بتعطي لو دخلت الى روح العطاء تشعر انك انت بتعطي ربنا من عطاياه هو. من يدك اعطيناك. انا يا رب ما اديتش. هو انا معقول ان انا اعطيك؟ اعطيك ايه؟ اعطيك ايه؟ ده انت كل الكنوز في ايديك، انت اللي بتديني اللي انا بديهولك. اهي دي روح الوصيه. تبقى بتعطي وانت داخل في روح الوصيه. العطاء فيه حب وفيه اتباع. وايضا تقول لي يا رب انا يا ريت اقدر ادفع اكتر من كده، انا عايز بس مش قادر. في حنان على الناس اللي بتديهم، فيه اقتناع. وبنبقى ده العطاء الموجود. لان كتير ان احنا بنخش في حرفيه الوصيه وبعدين بنخش في اصلها. ولاننا ماشيين في العطاء بالحرفيه يجي واحد يقول هل العصور اختم منها اللي بديه لقرايبي؟ هل العصور اختم منها الحاجات اللي بصفها في مدارس الاحد؟ هل العصور اختم منها ثمن الكتب المقدسه؟ الله لا تدفع لان ربنا يطلع مديون بعد شويه. كلها تختم تختم فيبقى عايز يتخلص.

الروح والحرب. انت مثلا بتخش كنيسة بتشوف طقوس معينة، هل الطقوس دي بتدخل الى روحها ولا قصادك دي طلاسم؟ هل لما انت بتنور شمعة قصاد ايقونة ماري جرجس ولا ماري مرقس ولا ماري مينا ولا الست العذراء ولا اي حد، هل انت بتعمل دي بروح ولا انا مطلوب مني احط شمعة قديمة حطيت الشمعة؟ لا، هي حطيت الشمعة. هل انت بتتذكر وانت بتحط الشمعة ان القديس ده كان بينير للعالم زي ما الشمعة دي بتنير، ان كان بيذوب من اجل الاخرين زي ما الشمعة دي بتذوب؟ هل انك انت وانت بتحط الشمعة بتقول اعطيني يا رب فداء هذا القديس وشفاعة هذا القديس وصلاة هذا القديس، ولا حطيت شمعة؟ يعني حطيت شمعة. القسيس بيلف حوالين الهيكل ثلاث مرات وبيمشي، هل انت عارف ايه روحانية اللفة الثلاث مرات دي؟ في ايفية الانجيل الشماس يمشي الانجيل قصاد القسيس وهو يلف حوالين الهيكل وينزل، عارف دي معناها ايه؟ معناها انه رسالة الانجيل تبقى بتتلف حوالين العالم كله قبل ما ننزل نروح للشعب. هل انت بتقدم الانجيل بتقدمه بكل حب وبتشكر ربنا انه اعطاك وصاياه وتقول له احببت وصاياك جدا؟ هل لما الشماس بيمسك الشمعة قصاد قراية الانجيل بيحط في نفسه سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي؟ هل انت شايف الشمعة قصاد الانجيل بتقول يا رب نور عقلي ونور فهمي زي ما الشمعة دي منورة قصاد الانجيل؟ ولا الاستقيم بتمر قصادك كده انت مش واخد بالك؟ انت مش واخد بالك. هل انت شايف الكاهن بيعمل البخور كده بتفكر ان زي ما الدخان بتاع البخور صاعد الى فوق الى السماء برائحه ذاتيه، صلوات بتطلع لفوق مع البخور برائحه ذاتيه، ربنا ماشي بالبخور وانت تقول له الحق ابونا خد شويه صلوات معاك يطلعوا مع رائحه البخور، وطول ما هو ماشي البخور انت قاعد تصلي عشان صلواتك تخش جوه السماء وتطلع مع رائحه البخور؟ لما انت النوت في حساب الري الشهادات هي الحكايه حكايه حرف ولا روح؟ ايه اللي بيحصل في الكنيسه قصادك وانت واخد بالك منه ولا مش واخد بالك؟ هل انت يوم مثلا لما بتحتفل بالعيد بتبقى فرحان بميلاد المسيح يوم عيد الميلاد وفرحان بقيامه المسيح يوم عيد القيامه، ولا فرحان انك خلصت من الصوم وابتديت تاكل الاكل اللي على مزاجك؟ ايه الروح اللي انت بتشتغل بيها؟ المساله مش مساله حرفيات، كلنا بنحتفل بالعيد، لكن هل روح العيد بتخش جوانا ولا مجرد احتفال عالمي بالحرف؟ احنا لازم نعيد للمسيح. طب هذا الكلام ايضا ينطبق على كل عيد قديس. ايه الروح اللي موجوده جواك اثناء عيد القديس؟ ما هي كل الطقوس اللي بنعملها؟ البروتستانت ساعات بينتقد الطقوس ويقول خاليه من الروح. احنا لما نلاقي الطقوس خاليه من الروح نقول لا، ندخل الروح لكن ما نلغيش الطقوس. ندخل الروح لكن ايه؟

من رجليه الصفوف. الخدمة مثلا، هل انت بتاخد حرفية الخدمة ولا روح الخدمة؟ حرفية الخدمة انك عندك فصل بتدرسه في مدارس الاحد، روح الخدمة انك تشعر ان العيال دول عايز توصلهم لربنا، مش مجرد معلومات تحشيها في مخهم ولا حتى في اذانهم، ده انت تقودهم بالمعلومات الى الحياة الروحية. بالشكل ده تبقى الخدمة خدمة روحية مش مجرد شكليات، مش الحرف انك واقف تدي درس وبس. يلا اسف خليك بعدين اخرج. لا ايه الحكاية دي؟ ايه اللي انت بتعمله بالظبط؟ هل انت في الخدمة بتشعر انك خادم فعلا ولا كلمة خادم لفظ من الالفاظ؟ هل الخدمة بالنسبة لك فيها روح الخدمة ولا فيها روح السيطرة والمركز والنفوذ والعظمة والامر والنهي؟ ايه الخدمة بالنسبة لك؟ انا خايف تكون الخدمة بالنسبة لنا شكليات حرفيات. واحد بيقول انا بخدم الكنيسة وهو بيخدم نفسه، وهو ما بيخدمش حاجة خالص، او هو ثقل على الكنيسة. مش جايز واحد عضو في لجنة الكنيسة وفرحان ان عضو يقول انا بخدم الكنيسة عضو في لجنة، والناس كلهم بيصلوا يقولوا انت يا رب تتغير اللجنة دي عشان العضو ده يخرج. مش جايز. هي المسألة روح خدمة ولا شكلية؟ الحرف يقتل لكن الروح هو الذي يعمل. هوريك واحد مشي بالحرف وكان اسوأ انسان على وجه الارض كلها. مشي بالحرف وكان اسوأ انسان على وجه الارض كلها. عارفين مين؟ يهوذا. جه يسلم على المسيح وقال له اتفضلوا. تمام؟ هذا قبل يسلم كل انسان، اهو قبل بيقبله. مش شكليات انه بيقبله. ولكن من جوه خير بيطعمه من خلق. طب احنا في الكنيسه يبقى نقبلوا بعضكم بعضا بقبلة المقدسة وكل واحد يسلم على اللي حواليه. هل انت فعلا وانت بتكلم بتقول يا رب انا اكون في سلام مع كل واحد وانا في سلام مع كل واحد لدرجة القبلة الحب، ولا قبلوا بعضكم بعضا بالحرب نفذوها وبالعمل بالروح مفيش؟ ويجي الاب الكاهن يقول اين هي عقولكم؟ فالحرف يقول هي عند الرب وهي عند الرب الحاج. اهو كلام بنقول. هي الحرف ولا الروح؟ الحرف اللي انت بتقوله بالكنيسه هو اللي نازل ولا روحك هي اللي نازل؟ هل انت لما الكاهن الشماس بيقول كبروا بعضكم بعضا بتقول القبلة اللي في الكنيسة دي المفروض انها تستمر خارج الكنيسة، يعني نكون في سلام مع بعضنا البعض جوه الكنيسة وخارج الكنيسة؟ لو الحرب قديم سلمنا على بعض وخلصت الحكاية، وعمليا مفيش. احنا عايزين نروح مش شكليات العبادة، مش حرفيات العبادة. الحرفيات موجودة في كل مكان كل حاجه. عشان كده بيقول قدروا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يعني ايه قبلة مقدسة؟ يعني قبلة حقيقية ليس فيها رياء ولا تصنع. ما هو يهود قبل المسيح لكن مش قبلة مقدسة، كلها رياء وكلها مكر وخديعة وخيانة. واسمه بيقبل. لكن انت تقبل الناس بقبلة مقدسة، يعني تكلم عليهم وفعلا في السلام في قلبك من جهتهم. تسلم عليهم وفي السلام في قلبك من جهتهم. طب نخش بقى في الروحيات كده ونشوف الحرف الروح. هل كل واحد انت بتسلم عليه بيبقى في سلام في قلبك من جهتهم

ولا بالحرفيات بتكلم، لان في القلب في القلب. اسلكوا بالروح وليس بالحرف. الحرف يقتل لكن الروح يقتل. تبعوا الحكاية دي تلاقوا آلاف الأمثلة في حياتنا. الحرف الوجود ولكن الروح لا. واحد يفوت عليك بيت وانت زهقان ومش سبيل وتقابل تقول اهلا وسهلا نورتنا ونورتنا وكسرتنا، وانت لقلبك بيقول باركتنا ولا كسرتنا ولا اهلا. لكن يقول لك الرسميات لازم يقول لك انا ما بقول لك ما تقلوش ولا تقابله بمكسر، لا، بس تخلي قلبك من جوه زي ما انت من بره. يعني اقول لك ما تقلش عبارات المجامله قلها، بس وانت بتقولها لازم تكون في قلبك زي ما هي على لسانك، لان الحرف الواحد من بعد. خذ الحرف والروح. راهب يترسم راهب، يلبس جلابيه سودا زي ما احنا لابسين كده، ويقول لك ده مات عن العالم. من جهه الحرف مات عن العالم، ولا عمليا من جهه الروح مات فعلا عن العالم. اللي مات عن العالم يبقى صفته كذا وكذا وكذا. عشان تجل الشيخ الروحاني مره قال لاحد الرهبان: لا تعزي نفسك بلبس الثياب يا اخي، لا تعزي نفسك بلبس الثياب. يعني ما تعزيش روحك انك انت بقيت لابس جلابيه سود، بقيت راهب. الرهبان مش جلابيه سود، ولا الاسوسيه جلابيه سود، ولا علم سود، انما روح من جوه. روح انسان مات عن العالم، روح انسان نزل الفقر والعزه والوحده والطعم، روح مش شكل من بره، مش شكل من بره. الشكليات اللي من بره ما بتفرقش ابدا. طب كده نتكلم عن رهبان ليه؟ ما نتكلم عن انفسنا كلنا. احنا بنقول في المعموديه دفننا معه بالمعموديه، متنا معه ونقوم معاه. واي واحد يسالك يقول لك ايه المعموديه؟ تقول له موت مع المسيح وقيامه مع المسيح، دفننا معه وقمنا معه. قال برافو عليك، دي حرفيات ولا عمليا؟ وتقول لأن إنساننا العتيق قد سلب معه، موجودة في رمي الست. طيب هل إنسانك العتيق سلب فعلا وقام إنسان جديد على صورة الله، ولا الحرف بيقول كده والحياة العملية مش كده؟ عشان كده بولس الرسول بيقول: نحن الذين نصنع من قتيلة كيف نحن. مش مسائل حرف، دي مسألة روح، نعيش بالروح. خذ مثلا يوم السبت، يقول قدس يوم الرب. هل تقديس يوم الرب يعني ما تشتغلش حاجة من ناحية الحرف؟ وتقعد في البيت تقرا برنامج المجلات وتشوف التلفزيون والرب هو ده تقديس يوم الرب؟ الحرف ولا الروح؟ الحمد لله انا عمري ما افتح الامتحانه بتاعتي يوم الغد، عمري الدكان بتاعي ما بفتحه يوم الغد، عمري ما اشتغل شغلانتي يوم الغد. طب ما بتروحش الشغل بتاعي يوم الغد وما بتفتحش دكانك، لكن هل بتقدس هذا اليوم لربنا بحيث يصبح هذا اليوم مخصص لربنا فعلا؟ ربنا يشعر انه خد منك يوم كامل، سواء في الصلاه، في التامل، في العباده، في التراتيب، في القراءات الروحيه، في القداس، في التمام، في الاجتماعات، في الخدمه، يوم خده ربنا فعلا.
لما مجرد اكلمك ما اشتغلتش شغلك الرسمي تقول انا قدست يوم الرب، هي مش حرفيات. الفريسيين كانوا يقولوا عملا من الاعمال لا تعمل انت بالحرف خالص، لدرجه لما المسيح كان بينقذ واحد يقول له ازاي تعمل زي المكتب، وشه مريض يقول له ازاي تعمل زي المكتب، عيني المريض اعمل فتح حمله يقول له ازاي تفتح في المكتب. الا تعرف ان اللي شفاك ده راجل خاطئ خاطئ؟ عشان اذا كان يوم السبت هو يوم راحه، يوم راحه وعايز تخش في الروح فعلا، يبقى انت تستريح وتريح ربنا من جهتك وتريح الاخرين معاك. فشوف كده تبقى دخلت في روحانيه السبت، فشوف كده تبقى دخلت في روحانيه السبت. ربنا مستريح فيه يوم السبت، يوم الرب يعني يوم الحج، لا خطيه ولا مشغوليه ولا حاجه ابدا. وانت شخصيا مستريح نفسا وروحا وجسدا، والناس مستريحين معاك في يوم الرب. تقول يوم الرب ده يوم راحه، اعطي راحه ليا وراحه لغيري وراحه للناس اللي حواليا. يعني لا تزعل حد في عيلتك يوم الحد، هذا يوم الرب عايز تريح الناس. فازاي تريح الناس وانت بتتعبهم في يوم الرب؟ وتريح ربنا من غير خطيه يحملها عنك، وتريحنا وتريحنا احنا كده. هل انت بتعمل كده يوم الرب ولا شكليات؟ اكمل انك ما رحتش الشغل ولا دخلت الدكانه ودخلت ملاش شكليات. يوم راحة يتريح فيها الله من جهتك. عايز اقول نقطة ثانية، وهي الحرف يقتل من جهة العبارات وفهمها حتى في الكتاب المقدس. يعني خد مثلا ستر النشوز، الحرف يقتل. لو خدت الكلام كله بالحرف هتبتدي تقطع. لو خدت بالروح محبة الله للكنيسة محبة الله للنفس البشرية تلاقي الستر أخذ معنى آخر. ألفاظ كتير. السيد المسيح ساعة الأب عليه حب يرفعه السوق قال له هنا لما كلمهم بيكلمهم بطريقة الرموز ان انا هسيبكم وتخشوا على جهاد روحي وتجهدوا، فقال لهم اللي ما عندوش سيف يبيع ثوبه ويستلسه. فافتكر سيف صالح قال له هم وسيفان، قال لهم هذا يعني كفايه كلام في الموضوع ده ما دام بتفهموش. يقصد بالسيف الجهاد، لو خدتها بالحرب هتتعب. لو خدت ما جئت لألقي سلاما على الأرض بل كيفا هتتعب. ويقصد الشيف الاضطهادات التي ننالها من الآخرين، مش الشيف اللي نرفعه على الآخرين. الشيف اللي يجي ضدك من جهة انك انت ابن لله مش اللي يجي منك. او مثلا خد الحرب، جه بطرس بعد ما انكر المسيح، والمسيح قبله بعد القيامه وعرف انه تعبان، وقال له لو انكرك الجميع انا لانكرك، لو شك فيك الجميع انا لاصب. فقال له يا شمعان ابن يونا باسمه العلماني، مش بطرس اسمه المكرس. قال له يا شمعان ابن يونا اتحبني اكثر من هؤلاء؟ قال له ايوه يا رب. قال له تغرى غني. وبعدين بسأله تاني يا سمعان ابن يونا تحبني اكثر من هؤلاء؟ قال له ايوه يا رب. قال له طب ارفع راسك. وبعدين مره ثالثه يا سمعان ابن يونا اتحبني اكثر من هؤلاء؟ فحزن بطرس لانه قال له ثلاث مرات، قال له انت يا رب تعلم كل شيء، انت تعلم اني احبك. قال له طب ارفع راسك. دول الناس اللي ظهروا الحرف

فرع غنمي يبقى هو اللي مسؤول عن رعايته. قال هذا في مجال تبكيه لدرجة ان الراجل لما قال هذا ثلاث مرات حزن، يعني لو كان بيدل رعاية ما كانش حزن، كان خاب على قصر. بيقول هذا في مجال تبكيه، بيقول هذا بعد المكران، بيقول له ارعى غنمي يعني ايه؟ يعني انت مش هتطبق عليك الآية بتاعت من انكر من قدام الناس انكر قدام قبل، انت ما زلت في ردة الرعاية ما سحبتهاش منك. ناخدت بالحرف، الحرف يقف، لكن الروح هو الذي يقف، ما ننسيش احنا بالحرف. طب اقول لكم عبارة قالها المسيح بالحرف، وشوف لو خدناها بالحرف تقتل فعلا اخر قتل في الدنيا. يهوذا لما اخذ اللقمه دخله الشيطان فخارج بقى يدبر المؤامره بتاعته. فالمسيح لقاه خارج قال له ما تريد ان تفعله افعله باكثر سرعه. يقول الحمد لله اخذت حل ان انا اروح اكلمه. فالحرف كده. لكن قيلت باسلوب توبيخ باسلوب تبكير علشان ينكسر، لكن ما يخطهاش بالحرف. زي مثلا واحد يقول لابوه يقول لامه انا لازم اعمل كذا، يقول له يا ابني علشان يا ابني بلاش يا ابني ايه، يقول له لازم اعمل. قلت له خلاص اللي عايز تعمله اعمله. يقول الحمد لله سبت موافق الجد. الحرف يقف، الحرف ايه يقف. في الفاظ بتتقال الواحد لازم ياخد راحه، ما يقفش حرف النطق. أو واحد مثلا يمسك الآية بتاعت أدب ابنك بقضيب من حديد، يقول لا ده أنا متساهل جدا من اللي بيستخدم الخرزان، ده قضيب من حديد. لا ما تقفهاش بالحرف، ما تقفهاش بالحرف. بقضيب من حديد يعني الحجم، يعني تجيب قضيب من حديد بصحيح. الحرف يقف، لكن المسألة هجيب لكم مثلا كلمة عشان توري حكاية الحرب. سمعان الشيخ لما شاف المسيح وحمله على يديه قال الآن يا رب تطلق عبدك بسلام لأن عيني قد أبصرت خلاصا. بالحرف مش ممكن، لأن الخلاص كان على الصليب. الخلاص إيه؟ كان على الصليب. لكن ما ناخدش عيني قد ابصرت خلاصك، يعني شاف الخلاص. انما شاف المركب الاول من الخلاص، يعني بدء قصه الخلاص هي الميلاد. فقال عيني ابصرت خلاصك، يعني شفت الخطوه الاولى، شفت موكب الخلاص وهو ده. كده اسمر، لكن الحرف يقف. او مثلا بولس يقول لشجان في لبسي، ودي آية مشهورة بيستخدمها البروتستانت في أعمال 16:31. لما الراجل السجان شاف السجن اتفتح وكل الحكاية معجزة جبارة، قال لهم أعمل إيه؟ قالوا له آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. يقول لك الآن كفاية إيمان. الحرف يقتل. طب لو خدناها بالحرف، لو هو آمن هيخلص اهل بيتك واهل بيتك يخلصوا ازاي؟ ده بقول له امن بالرب يسوع فتخلص انت واهل بيتك. يعني معناها دي الخطوه الاولى، لما انت تامن بالمسيح تبقى الخطوه الاولى التي تقود الى خلاصك والى خلاص اهل بيتك. وفعلا بعد ما امن اعتمد وقعد يوعظوه وقام يقول. يبقى في عبارات في الكتاب المقدس لا نعكسها بالحرف ابدا. انما اذا اردت في العقيده انك تفهم ما تاخدش ايه واحده، تاخد كل الايات اللي على الموضوع، تاخد روح القتال، تاخد لمن قيلت هذه الكلمه وفي اي مناسبه قيلت وايه المقصود منها، ده الروح. لكن تاخد حرف زي ما هو وتمشي ما تنفعش ابدا الحكايه دي. طب اجيب لكم حاجه ثانيه مثلا على الحرف. واحد يقول مين قال اسرار الكنيسه 7؟
بتربط اسرار بجمع ثلاث المرات في الكتاب. يقول عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد قبل سر التقوى والناس يسموه سر التجسد. ويقول سر الانجيل الذي امثل به. ويقول سر الكنائس السبع ولا المنارات السبع. ويقول سر الله. ويقول سر الاسم الذي يعمل بقوه.

الروح مثل حاجة. لبسة كلمة سر معناها سر معلومات اعلنت في يوم معين، زي الآيات اللي بتقول سر أعلمه الله في اليوم كذا، أو هذا سر أقوله لكم، إن مش كلنا هنموت لكم، كلنا هنتغير في لحظة أكثر 90 في اليوم الأخير لما تضيق الأبواب. خلوني ما خليش تحط ذلك في إذا هنا نخش نلاقي كلمة سر أخذت عن المعرفة اللي هو معلومات نفسية بتعبر، وسر ثاني نعمة نفسية بتعبر. ففرق كبير بين المعلومات النفسية التي تعرف اللي هي الأسرار عن الله وأسرار عن المسيح وأسرار عن التجسد وأسرار عن اليوم الأخير، وفي كلمة سر بمعنى نعمة نفسية أنت اكتسبتها وهي من بيتك بتتحط في المعمودية في أصول الولادة الجديدة. الولادة الجديدة دي حاجة سرية أنت ما بتشوفهاش، لكن نعمة مخفاة بتحس نعمة سرية. عشان كده ممكن سر في اللغة الإنجليزية كلمة سيكريت واخدينها بمعنى، وكلمة ميستري أو ساكرمنت لها معنى آخر. فالميستري الحاجة السرية النعمة السرية اللي بتحس شكليا بتتجهم بالزيت المقدس، زيت المليون. في حاجة سرية بتخص بالذات انك تبقى ماسكة للروح القدس، الروح القدس تحلفيه، اهي دي حاجة سرية بمعنى سر. فالأكيد تحط ايده على راسك، اللي بيترك الأكيد أكيد، لما أصبح تحط ايده على راس واحد يبقى أكيد، بياخد سر القانون، بياخد سر إقامة الأسرار، بياخد سلطان الحل والرب، مش دايما، لكن حاجة سرية من جوه، حاجة سرية من جوه. دي إقامة الأسرار اللي هي النعم التي لا ترى بالعين المجردة، التي تعطى لك سرا بواسطة الروح القدس من خلال عمل الكهنوت. ده يبقى سر غير سر من جهة أخبار ما تعرفهاش أعلامها ربنا في الوقت المناسب، ده في منه كتير الكلام ده. فالحرف يكفي، ما تاخدش حرف وتقول الحرف، لا، شغل روحك، شغل قلبك، شغل فهمك، خش للروحانية في الكلمة، للروحانية في الوسيلة، لأن الروح يكفي والحرف يكفي، اتفضل.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها. تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافق إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

أنا بيوت نمبشيرين بابن مائس وبنوت نوتامين تسبحة النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا، ولنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة، من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل، من محر الصبح

يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي فليتكل إسرائيل.

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة.

ذكرنا سهيونا على الصفصاف وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن سيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس.

المقدس واعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في

إليك لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر فيتعلى البالل في الخطايا مع الناس فاعل الإثم، ولا أتفق مع مختاريهم. فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني، زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة. يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض، انشقوا على الأرض تبددت عظامهم.

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

أرض الأحياء، انصت لا تلبطي فإني قد تزللت جدا. نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا، لا تتكل على الرؤساء.

ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر.

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعضد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب.

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال.

والخضر لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتذيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته

0: أغسطاس يوسف منفص شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

ألم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي أخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في

0: هي العذراء الطاهرة، اسبلي ذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرضية عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة، رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك، يا رب رحمتك دايما إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وتحقق في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي،
0: قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي صلب عنا ارحمنا.
0: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا.
0: المجد للآب والابن والروح القدس الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
0: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا.
0: يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا وأقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك أيتها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، أسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك واذكرين أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ومجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات، وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده، ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي، المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن
1: الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وأنعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وأرسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

يا ربي إليك صرخت فاستمع لي، انصت إلى صوت تضرعي إذا ما صرخت إليك، لتستقم صلاتي قلب خور قدامك، وليكن رفع يديك ذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وباب الحصير لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشرف يمارس الخطايا مع الناس، فعلي الاسم ولا أطفع الشرك في ولائمهم. فليؤدبني الصديق برحمة وبخني زيت الخاطر لا الرأس، لأن صلاتي أيضا ضد رغباتهم الشريرة. زولي أقوياهم عند الصخرة، يسمعون كلمات لينة مثل شحم الأرض انشقوا على الأرض. تبددت عظامهم عند الجحيم، لأن عيوننا إليك يا رب. يا رب عليك توكلت فلا تقتل نفسي، احفظ من الفخ الذي نصبوه لي ومن شكوك فعل الاسم، يسقط الخطاة في شبكاه وأكون أنا واحد.

Jesus, Simon, Kudus, Kudus, Kudus. فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوال بشير والتلميذ الطار بركاته علينا أمين. وإذا إنسان كان بورشليم اسمعوا السمعان، وهذا الإنسان كان برا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب. فأقبل بالروح الهيكل لما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنع عنه كما جاء في الناموس. حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا: الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناي أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نورا تكللهم ومجدا شعبك إسرائيل، والمجد الله دائما تنشتمك بخريستوس.

العهد المرعوب ومرتعبا من كثرة ذنوبي، لأن الأمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن الطراف في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقاد الكسر وتضرع إلى المخلص بالتوبة قائلة: اللهم

ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرضية وشرورك القبيحة أمام الديان العادل فأي جواب تجيبي وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي أخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا لكرسي حكمك المرهوب أفزع ولمجلس دينونتك أخشع ولنور شعلاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في حياتي، لكن يتخذ صورة العشار قارعا صدري قائلا اللهم اغفر لي فإني

على عبدك وبعد يا مهاجر أفكار الرضيع عني، وانهضي نفسي المريضة للصلاة والسهر لأنها استغرقت في سبات العميق، فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملك وإله يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظي في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت يا رب إله أبانا متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجدا للأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا كما اتكلنا عليك، لأننا كنت ترجاك، لأنك أنت لا تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا الله مخلصنا رجاء أكثر الأرض كلها، وأنت رب تحفظ وتنجينا من هذا الجيل الأبد آمين. مبارك أنت رب علمني عدلك، مبارك أنت رب فهمني حقوقك، مبارك أنت رب أنا لي برك. يا رب رحمتك دائما للأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، أنا قصرت لي مرجع من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص ناس فيني أخطأت إليك، يا رب التجأت إليك خلصني وعلمنا أن نصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة وبنورك يا رب نعاني النور. فلتأت رحمتك الذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب، لك تقبل البركة لحقيقة التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكامل ذو البدء والآن أبدا أمين. جيد هو الاعتراف للرب وترتيل اسمك والعلي أن يخبر رحمتك في الغد ويتحقق في كل ليلة. اللهم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة. أمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتهم مجد كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شهيدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا، واجعلنا مستحقين. نقول بشكر أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تقوم مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا يدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. يا رب جميع ما أخطأنا بإليك في هذا اليوم إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكرة أو بجميع الحواس فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصارى ومحب البشر، ونعم علينا اللهم بليلة سلمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة ورافية ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله ليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحو المساوي لك الآن وكل أوان ظهر الظهور أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ومجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أقول لهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مستمع يرجع ويحيى الداعي لكل الخلاص أجل معه بخارات المنتظرة. يا رب قل منا في الساعة وكل ساعة البطنة سهل حياتنا وارشدنا العمل بوصاياك، قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نق نيتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وجع قلب، حوطنا بملكة القدسين لكي نكون معسكر ومحفوظين ومرشدين لنصر اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود في النقم مبارك للأبد أمين. أخيرا يا رب وليس أخيرا بشفاعة وليدة الله القديسة مريم.

واغفر لنا ذنوبنا كما نفرح أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد لأبد آمين. تعيشوا وتصلوا.

كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا النهاردة بنحتفل بعيد مراجيرجس المزاحم، فهنصلي مع بعض كده التمجيد بتاعه هيطلع معانا على الشاشة دلوقتي.

اللهم اجعلنا مستحقين نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس اسم، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، مسيح يسوع ربنا، لأن ليك الملك والقوة والمجد إلى أبد. آمين.

0: سلام، وحشتونا. مع ان مفيش زباين كتير النهارده، الامتحانات خلصت. في امتحانات غير الثانويه العامه مخلصتش لسه، غير الثانويه عامه بس. طب انتوا لسه شباب، ما عندناش اسر عيالها في ثانويه عامه، معظمكم صغيرين يعني، عيال في حضانه اولى تانية ابتدائي، عشان ومفيش رجاله. والنهارده بقى الكلام كله على الرجاله. طب يا استاذ ارساني، احنا جايين نتكلم الرجاله. طب موضوعنا كان النهارده عن ايه؟ المفروض يعني مش هنطول، احنا كنا طلعنا خلوه، يوم خلوه، وكان في دي يوز في الخلوه. مين فيكم كان موجود هناك تاني يوم الدي يوز؟ يرفع ايديه فوق خالص. ستات رجاله، ما باظ التحضير، مفيش يعني في رجاله بس عدد قليل، عشان ما اقولش مفيش ولا راجل. طيب في الخلوه دي بس في رجاله سامعينا على دكوتي، فهنعتبر انه في جزء بيسمعنا. عملنا قاعده كده مع الستات وسالناهم سؤال حلو قوي، قلنا لهم ايه؟ نفسك في ايه من شريك حياتك، من جوزك، او نفسك في ايه يتقدم لك او يتعمل بوجه عام، انت محتاجه ايه؟ وطلبنا من كل ست تكتب في ورقه بدون ذكر اسماء، والورق كله كان شبه بعضه يعني عشان ما نقفش مين كتب ايه. فكان في مطالب كتير قوي للستات، لخصناها في خمس او ست مطالب، معظمها متشابه. مش هنناقشهم كلهم النهارده، بس قررنا ان احنا كل مره في الافتتاحيه نغطي على طلب من طلبات الستات، ولذلك المفروض الوقفه تبقى هنا ونكلم كل الرجاله اللي قاعده دي. طيب خلونا هنناقش يعني معانا شو ممكن تتحاوروا معانا. استاذ مرقص، استاذ ملاك، وهنا استاذ رئيف. احدى المطالب بتاعت الستات تفتكروا ايه؟ طيب خلونا اسمع منكم، تفتكروا طلب من طلبات الستات، استاذ رئيف تكون كاتباه في الورقه، كان يبقى ايه
1: مثلا؟ والاحتواء،
0: سمعتوا؟
1: الاهتمام والاحتواء.

أوف. ورق كتير كان مكتوب فيه أنا محتاجة اهتمام، محتاجة إن كان عيالي يهتموا بيا، الناس اللي حواليا تهتم. ساعات تهتم دي يعني أبقى متشاف، يعني إيه تاني غير الطرف التاني يهتم بيا؟ أستاذ ملاك ممكن تخمن؟ إعطاء وقت، ودي كانت مكتوبة في الورق. أنا محتاجة، كان في حد كاتب كده، أنا محتاجة يديني من وقته، زي الورقة مكتوب فيها كده، زي ما بيدي الشغل وقته. يعني المسج للرجالة، المفروض إن الأسر اللي كتبت الكلام ده قد يكون يعني الزوج كان موجود معنا في اليوم الروحي ومش عارف أو مش واخد باله إن مراتك عايزة تقولك اديني شوية وقت، اهتم شوية. وكان في حد نضيف عليهم كاتب في الورقة بتاعته نفسي يحس بالمجهود اللي أنا بعمله ويقدره، التقدير. قد كده ناقشنا في الاجتماع كتير جدا جدا حتة التقدير. فيا رجال، أيها الرجال، اقفوا مع نفسكم وقفة كده وراجعوا، أنا بقدر وبحس بالمجهود اللي هي بتعمله أو بالكلمة الحلوة أو بأي حاجة، حتى لو حاجة صغيرة. أنت نفسك لما بتنجز وبتحقق في شغلك المدير بتاعك بيقدرك، بيصرفوا لك حوافز، بيقدروك في الشغل. مش في كل الأشغال، بس لما أنت مع الوقت ما بتلاقيش فيه تقدير خالص ممكن تفكر بقى لا أنا محتاجة أسيب الشغل لو ما لقيتش أي نوع من أنواع التقدير. فالست محتاجة تقدير، محتاجة اهتمام، ومحتاجة ودان فيل، عشان كان مكتوب في الورق محتاجة يسمعني. بوجه عام احنا بنحتاج حد يسمعنا، مش عايزين حد يقول لنا على حل خالص، بس عايزين حد يدينا ايه؟ يدينا ودانه. لو في امكانياتك انك تدي ودانك لمراتك، اديها ودان واسمعها وانت حاسس كده باللي هي بتتكلم بيه، مش تسمعها كما لقوم عاده، لان انت لو ما اعطيتهاش ودانك هتلاقي ودان غيرك. ووارد ان يبقى في حياتنا ودن تانية غير ودن شريك حياتي، ودن بس في ودن ايجابيه، في ودن ابونا، في ودن حد انا بثق فيه، في ودان تانية ممكن تبقى موجودة في حياتنا، بس المفروض رقم واحد ودانك، اسمعها. تمام؟ اديها وقت، اسمعها، اهتم. احنا مش هنناقش ومش هنغطي كل حاجة، فاضل حاجة واحدة بس، ودي اتكررت برضو في ورق كتير جدا. عجبني الطلب ده. نفسي يشاركني في تربية الأولاد من غير ما أطلب منه. كان في ورق كاتب كاتبه ان هي كتير ما بتطلب ان هو يساعد ويشارك في مسؤوليه الاولاد، وواحده كاتبه يشارك بس من غير ما انا كل شويه اقول له ساعدني. انتوا عارفين احنا عملنا حاجه حلوه قوي في الخلوه مع الستات، وسالناهم سؤال، قلنا لهم ايه؟ تحبوا تطلعوا خلوه او يوم روحي؟ واعطيناهم ورقه في القعده بتاعتنا وحطينا اختيارات في الورقه. تحبوا يوم واحد للستات فقط من غير العيال، من غير الأزواج، يوم بليلة، يومين. الأول إحنا ستات وإحنا قاعدين مع بعض، وإحنا بعد ما عرضنا الفكرة دي لقينا رد الفعل إيه؟ أصلاً بنحاول نشوف هندبر إزاي يوم واحد كامل نسيب فيه البيت والعيال. في مننا اللي وقته بيسمح بده، بس كانت الغالبية العظمى انهكت ذهنيا انها بتحاول تشوف امكانيه اصلا ان انا هينفع اسيب البيت والولاد والراجل لو موجود، واخد انا يوم اطلع فيه خلوه. فقعدوا فكروا كده، امتى مراتي دي طلعت حته، راحت حته، عملت حاجه، اخدت خلوه؟ ما اعرفش بقى اوبشن يوم بليله ده موجود وحصل ولا لا، بس فكروا مراتاتكم موجوده النهارده في حياتكم وقد ايه بيتعبوا، وادوهم التقدير والتشجيع اللي هم محتاجينه. البهاريس جايه في الحلقات التانيه، احنا قلنا نسخن بالحاجات البسيطه كده، المطلب الطبيعي لاي ست. الورق كان فيه حاجات جميله يعني. شكرا. المره الجايه مطالب الرجاله، لا الخلوه الجايه نخليهم يكتبوا. الرجاله ما لهمش طلبات خالص يعني، يبقى طلب واحد، طلبين، طلباتكم بسيطه.

0: احنا هنناقشهم في مره لوحدهم، بس يعني هو برضو ده مطلب، تهتم بيا زي ما بتهتم بالاولاد، يعني علشان ساعات بندي طاقتنا كلها للولاد وبننسى يعني الراجل اللي معانا الغلبان ده. ماشي، بس هنناقشها لوحدها في طلعه لوحدها.
1: نصلي مع بعض ترنيمة ليتك تباركني.

نركز بقى مع بعض التنبيهين اللي جايين دول عشان مهمين خالص. يوم الجمعة الجاية 3/7 3/7 هنعمل حاجتين، هيبقى في حاجتين يوم 3/7 هيبتدوا. أول حاجة المسابقة الصيفية، احنا كل صيف بيبقى عندنا مسابقة جميلة كده وحلوة وفيها نشاط وفيها حركة. دايما بنعمل جزء من كتاب ونعمل عليه

شوية أسئلة ونيجي بدري ونعمل مسابقات وتسميع، وبصراحة بنبقى كلنا مشتركين وفرحانين ومبسوطين. المرة دي المسابقة مختلفة، المسابقة عبارة عن بروجكت شغل المدارس الانترناشونال، لمؤاخذة احنا مش قليلين يعني، احنا كمان مدارس انترناشونال قوي، انترناشونال خالص يعني، احنا ندفع فلوس بره لا تعالى بقى للانترناشونال المظبوط. هنعمل بروجكت ازاي؟ هنتقسم مجاميع زي ما انتوا عايزين، اي واحد، بس كل بروجكت لازم، ما هو اجتماع اسره هعمله بزوري؟ لا، لازم اخد شويه صحاب معايا، فانت حر يعني. عايزين تاخدوا مثلا، انا مثلا يعني كمثال، انا ويوستينا عايز اعمل بروجكت، فهقول لنرمين وابونا يجوا معايا. فكره حلوه، ابونا ايه رايك يا نرمين؟ ايه رايك تيجي نعمل بروجكت عن الكنيسه؟ هو ده المطلوب. وطبعا الجوائز فظيعه، مريعه، خفيفه، شريفه، عزيزه، قول زي ما انت عايز. فالحلو ان انا اشترك مع غيري، ان انا اجيب واحد تاني معايا. طب افرض عايز اجيب انا وابونا ونرمين وجورجيت، عايز اجيب بقى استاذ ماجد، اعمل مشروع يفيد الكنيسه، واحنا هنعرضه في الكنيسه وهنعلنه وهنعلقه تحت، ويعني بروجكت يفيد الناس كلها ما يفيدش الاجتماع. بمعنى انا مثلا عايز اعمل بروجكت عن تاريخ كنيسه، مثلا ما تعملش اللي بقوله، عايز اعمل بروجكت عن تاريخ كنيسه ماري جرجس سبورتنج، اقعد بقى هات الاباء كلهم اتدشنت امتى، وصور من ايام الابيض واسود، وهات الصور دي واطبعها، وهات كلمات عن كل الاباء الموجودين، ابونا بشوي، ابونا لؤى، ابونا تدرس، وابونا مخائيل وانزل، وابونا بخوم. وطبعا انا عمال اقول شويه اسماء معظمكم مش عارفينهم، انزل دور في ماري جرجس اتعملت ازاي، مين بناها، مين صلى فيها، ابونا متى اتنيح امتى. بروجكت عن الكنيسه، خلاص مثال، خلاص اعمل بروجكت عن تطوير خدمه اخوه الرب. اخوه الرب الفكره ابتدت مع مين، مين اللي عملها في خدمه مدارس احد وبتاع وينزل وحبيب جرجس، وهات وينزل تحت بقى ايه في تاريخ، وطورها ازاي، ازاي اوصل الخدمه اخوه الرب انها تتطور. عيش حياتك، انا بقولكش اعمل اللي بقوله، اي بروجكت فكر فيه واعمله، احنا محتاجين ده، احنا محتاجين نبدع. وبعد كده انت عندك ولاد، ما عندكش ولاد، عندك بنات، افتح الانترنت وسيرش وخليهم يعملوا لك بي دي افات. عايزين نشتغل، عايزين نشتغل، وكل اسبوع ممكن نطور من نفسنا اكتر، وهنشوف محطات نعملها كل اسبوع، دي لسه ما اتعملتش. ان احنا كل اسبوع ممكن نسلم جزء، كل اسبوعين نسلم جزء من البروجكت، كل اسبوعين نعمل باب، والباب ده يكمل، ولغايه ما في خلال 6 اسابيع نعمل بروجكت كامل ونعرضه للكنيسه، ويبقى اجتماعنا بيطلع افكار وابداعات وحاجات تفيد الكنيسه مش تفيدنا احنا بس. من فضلك فكر، فكر الموضوع ده. عايز اقول لكم في ولاد في ابتدائي اتقال لهم اعملوا بروجكت، عايز اقول لكم عملوا حاجات تكسر الدنيا، تكسر الدنيا بجد، افكار مرعبه. ازاي الولاد عندها الافكار دي؟ ده الولاد احنا كل يا ولد لا ده طلعوا فظاع. فاحنا عايزين احنا كمان نبتكر، نطور من نفسنا، نطور من خدمتنا. ايه تاني؟ نرمين مثلا بتتكلم معانا على طول في المشوره اعمل بروجكت عن تطوير العلاقات الزوجيه، وكل مره ادينا باب بصوره بالبي دي افات بتاعته بالوورد بالاكس. انطلق وهات اسره اصحابك واشتغلوا سوا عشان تسخنوا بعض. وطبعا كل اللي بيشترك بياخد جوائز، بس كل البروجكتات دي هتتعرض على الكنيسه وتتعلن تحت في الـ في الـ في الممر كده، ويبقى حاجه مفرحه قوي ان انا عملت بروجكت حلو، مشروع جميل، طورت بيه حاجه معينه، تربيه الاطفال، طقس الكنيسة، مش عارف يعني، فكر في أي حاجة. أنا كل ما بتيجي حاجة على دماغي بقولها لكم. تاريخ الكنيسة، هات تاريخ القرن الأول والثاني والثالث، هات اعمل بروجكت في الفتح العربي، في ولاد عملوا كده مفيش مشكلة خالص، بأسماء البابوات، بتاريخ البطاركة اللي عصروا، انطلقوا. خلاص ده أول مسابقة، ودي حاجة مهمة خالص. الحاجة التانية، هنبتدي النادي الصيفي من الأسبوع اللي جاي. من فضلكم اجتماعنا من 7 ل 9، النادي من 9 ل 10، محدش ياخد مواعيد قبل كده، اي حد عايز ياخد ميعاد بعد 10، لان احنا محتاجين نقعد مع بعض، محتاجين خدام ومخدومين وابونا كلنا هننزل نقعد في النادي،
لعبنا ما لعبناش اهو قاعدين بنهزر مع بعض. طبعا الستات ما يتوصفوش احضان وبص وتقطيع احنا عارفين مفيش مشكله. والرجاله يقعدوا يشربوا كوبايتين عصير كوبايتين قهوه يعيشوا حياتهم. فالنادي ده وظيفته مش ان احنا نلعب لا خالص، يعني في ناس ما تعرفش تلعب ما تلعبش. وظيفته وفايدته ان احنا نتعرف ببعض اكتر، نقرب من بعض اكتر، نكسر المسافات بيننا اكتر، نتصاحب على بعض اكتر، نطلع الاسره بتاعتنا تكبر تكبر تكبر. فمحتاجين في النادي ده ان احنا نتعرف ببعض، مش شرط تلعب بس هو واقف كده بلا هدف. ايه الاخبار؟ هنعمل ايه النهارده؟ مش عارف. فين؟ اي حاجه مش مهم. هو ده اللي احنا قصدنا منه، ان احنا نقرب من بعض اكتر. فمن فضلكم الاسبوع الجاي بدايه النادي. النادي ده الفايده بتاعته نقرب ونتعرف على بعض اكتر. اللي عايز يلعب يلعب، اللي مش عايز يلعب ما يلعبش. هيبقى فيه صاله الالعاب، والقاعه هيتحط فيها الشطرنج والحاجات اللي هي الايه الهاديه، وصاله الالعاب البنج والبيبي فوت والبلياردو والبلاي ستيشن وكده. اخر تنبيه، تنبيه مهم، احكي يا تاريخ. احنا اتفقنا ان احنا الصيف بتاعنا صيف مثمر، بنعمل فيه بروجكتس كتير نستفاد منها ونفيد منها الكنيسه. ولادنا في براعم رخرين بيعملوا بروجكت، بس بروجكت ايه؟ افظع واجمل، بيعيدوا احياء الترانيم القديمه. حد يفتكر احكي يا تاريخ؟ حد يفتكر يسوع رفيقي؟ حد يفتكر الملكه والامير؟ طبعا الملكه والامير ده ما حدش هيفتكره غير الصغيرين في السن قوي. نرمين لسه بتقول ان احنا ما عندناش ثانويه. ماشي، ربنا يسامح الكذابين على قلب داوود. الملكه والامير، هنعيد احياء كل الحاجات دي. فخدنا بروجكت للولاد الصغيرين، يلا يا اولاد احيوا ترانيم احكي يا تاريخ، ونعيد الشريط بالتمثيل، بالتمثيل بالحركه كل حاجه، ونعيد البروجكت ده. ويبقى في نهايه الصيف عيد النيروز نعمل اوبريت احكي يا تاريخ في كنيستنا لبراعم. مشروع، مشروع فكروا فيه براعم وهينفذوه، انهم يحيوا ترانيم تعتبر تراثيه، تعتبر قديمه يعني. ولما ينجحوا يقدموه هنطمع ونقول لهم يلا بقى خش. بصوا استاذ تامر جه على الريحه، ونخش على الاوبريت اللي بعده واللي بعده واللي بعده. فكره بنطور من نفسنا، نعمل حاجه نطلع بيها من الصيف مستفيدين. الولاد تطلع في الصيف حافظه 8 ترانيم، وعارفه الانبا برسوم ومارمينا، في ايه تاني؟ في كنيستي، كنيستي ودوبي دوبي ونوري نوري. بروجكت يفيد الولاد، وانا كمان محتاج ان انا استفاد. فبس احكي يا تاريخ اتفقنا ان في شروط نزلت على الجروب، مش اي حد هيبعت ولد او بنت هيدخل. لا، هنسال اسمك ايه حبيبي؟ اسم بابا واسم ماما. نطلع عند السكرتاريه، بابا وماما موجودين؟ موجودين. تمام، بابا وماما دول موجودين؟ لا مش موجودين. يبقى هنقول للولد او للبنت احنا اسفين مش هينفع تبقوا معانا. الغياب نقلل قوي الغياب علشان الولاد تحفظ. في شغل في البيت، في شغل في البيت، ان انا محتاج ان انا اسمع التراكات. تصوني اعتقد صوني ايمان وتصوني مريم هينزلوا لنا تراكات بالصوت. سمع الولد طول النهار الترانيم، سمعوا الترانيم، خليه يحفظ بدل ما هو قاعد على الموبايل بلا هدف. حط له الترانيم انها تبقى على طول في ودن، فيجي الجمعه في البروفا ده هي ساعتين او اقل، يبقى الولد حافظ. فيلا نشتغل نعمل حاجة حلوة نفرح بها قلب الكنيسة. يعني النهاردة يوم اسمه السماء المفتوحة، السماء المفتوحة. عايزين النهاردة وإحنا خارجين من الاجتماع بتاعنا نبقى شفنا السماء، لمسناها، عرفناها، خدنا فكرة عنها، إزاي أوصل لها، إزاي أعيشها. هي السماء دي حاجة زرقة فوق بس، ولا أنا أقدر على الأرض أعيشها؟ هل عندي إمكانيات أوصل لها؟ هل أقدر أشوف السماء على الأرض وأحس بيها وألمسها؟ كل ده اللي هنشوفه النهاردة. النهاردة مجاميع عمل، شوية نشاط، شوية رشاقة كده عشان نحرق الدهون اللي موجودة والترهلات اللي موجودة. فإحنا هنطلع فوق مكتبة الطفل، في 4 أوض. الأوض مكتوب عليها آيات، آيات. إحنا في صوم الرسل، أعمال الرسل، في 4 آيات من سفر أعمال الرسل، صح، الثاني والثالث. كل أوضة عليها آية، بمعنى الأوضة الأولانية على الشمال هتلاقي آية وكان كل شيء بينه، لا مش دي، وكانوا يواظبون على الصلاة بنفس واحدة. الصلاة بنفس واحدة ومع بعض وقاعدين كده يصلوا مع بعض. دي إيه دي؟ ترانيم، أوضة الترانيم. فدي أول أوضة. الأوضة الثانية، الأوضة الثانية هتلاقي مكتوب عليها وكانوا إيه؟
كل شيء مشترك بينهم، كانوا كل شيء بينهم مشتركا. هنشوف دي هتعمل فينا ايه. تصنير مين بنت

ولاكم هتعمل فيكم حاجات كده. ازاي نبقى نستفيد بالترانيم تطلع السماء؟ ازاي كل شيء بيننا مشترك يطلع السماء؟ هنشوف الأوضة الثالثة، الذي لي إياه أعطيك، بتاعت بطرس ويوحنا الإصحاح الثالث تقريبا. فالذي ليه إياه أعطيك، إيه علاقة الآية الجملة اللي قالها بطرس ويوحنا للرجل اللي عايز يشفى ده تطلع السماء إزاي؟ مش عارف، هنشوف. الأوضة الرابعة والأخيرة هي التركة، أوضة السماء. أوضة السماء هتخش جوه تطلع السماء، ما حدش عارف، ممكن نطلع السماء. السماء المفتوحة في الأوضة دي بقى، ان احنا بنعدي بثلاث مراحل. طبعا في ناس هتبتدي بالاوضه بتاعه السماء، مفيش مشكله، بس الاوضه دي هي الفكره بتاعه اليوم. ازاي انا اترجم كل الاربع اوض فين دي اطلع السماء، شوف السماء فين. وكانت السماء مفتوحه عند استفانوس، كانت السماء مفتوحه وشايف السماء وجمالها يا مش هحرق بقى، هتشوف ايه في السماء لما تخش الاوضه الاخيره. ابقى ايه قول لنا شفنا ايه. هنتوزع اربع مجاميع الاسماء دي بالاوض، يعني هقول الاوضه الفلانيه كذا وكذا وكذا، واطلع فوق هتلاقي اليافطه وخش جواها. الاوضه الاولانيه بتاعت الترانيم اللي هي كان كل شيء بينهم، كانوا يظبون على الصلاه بنفس واحده، اول واحده على الشمال تصوني نفين عزمي بالحفظ على الالقاب عشان نخلص بدون القاب. نفين عزمي، ايريني جميل، يوستينا جورج، جورجيت جورج، وفاء اسحاق، إيفيلين، ميرفت فوزي. دي الأوضة الأولانية على الشمال كانوا يواظبون على الصلاة بنفس واحدة. الأوضة الثانية اللي هي كل شيء بينهم مشترك، كل شيء بينهم مشتركا، تصوني، منال عياد، أستاذ رائف، سيلفي منير وإبراهام، نيفين حسني، فيفيان ومينا شريف، ميرفت فؤاد، هناء نصيف، وليد ومريم رفعت. الأوضة الثالثة اللي هي الذي ليه إياه أعطيك، الذي ليه إياه أعطيك، اللي أنا بقوله ده هتلاقيه مكتوب فمش هتحتاج تتوه. يعني جاكلين عادل، إنجي، حنان ميلاد، نانسي مجدي، هبة برسوم ومرقص، مادونا مجدي، إيريني صدقي، يوحنا إسحاق. الأوضة الرابعة اللي هي بتاعت السماء، نعمة ويليام، مارلين ويليام، جاكلين إسحاق ومريم منصور، ماريان ميشيل، ناردين صموئيل، ميري شحتة، أماني وجورج، كريستين أيوب. هنصلي أبانا الذي، وهنطلع نلاقي السكرتارية قاعدين على الباب لو حد محتاج أي حاجة أو تلخبط، والخدام اللي على الأوض يتفضلوا يتحركوا. يلا نصلي أبانا الذي مع بعض. اللهم اجعلنا مستحقين نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. بسرعة بقى عشان نكسب وقت، كل أوضة مدتها ربع ساعة، يعني ساعة بالضبط، كل أوضة ربع ساعة، فأربعة يعني ساعة.

بسم الله يا ابو الابن الروح القدس المهد امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. فنشكر صانع خيرات رحم الله أب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه أسترنا عنا حزن قبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وتبين هذه الساعة. هو أيضا فنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلامة ضابط كل رب إلهنا. أيها السيد رب إله ضابط كل أب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال منك بكل حال وفي كل حال، لأنك أسترتنا وأنتنا حفظتنا قوتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا هذه الساعة. نجل آدنا صوت من صلاحك يا محب البشر، وكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حالنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ممارة الناس أشهر وقيام الأعداء الخافين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وموضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها، لأنك أنت لا تعطينا السلطان أن ندوس الحياة على القرب كل قوات العدو. لا تدخلنا في تجربة لكن نجي من الشرير، من نعمة وفات محبة البشر لو يأتي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرام لا يزال السجود طليب بك مع الروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل أوان دور كلها أمين. ارحمني يا الله قديم رحمتك مسك أسرافك تمحو اسمي، تسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي طهرني، لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت وشرك قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك تغلبي وحكمت، لأني أنا ذاهب الأسامي وحب لبيبي اختلطتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وتحضري غمة حمتك ومستوراتها، تندح لي بزوفاك فأطهرت سني فأود أكثر من السلك، تسمعني سرورا وفرحمتك إذا متواضعة، اصرف خطاياي وامحو كل أسامي. قلب أنك نخلق فيا الله روح مسلم جديد في أحشائي، لا تطرحني من قدامك روح قدوس لا تنزع مني، نحني بغت خلاصك بروحك ليستعددني، فعلا نسم تركك مفهوم ليك ارجعون، نجي من الدماء يا الله لا خلاصك تجلساني بعدك، يا رب افتح شفت عيون تفهم تسبيحك. كنت أن أعطي لكنك لا تسمح لقوات فالذبيحة لا يرم منصحك، القلب منكسر متواضع لا يرزل الله، انعم يا رب مسعتك على سيول تبنى سور الشليم، حين تزرع قربان محرقات حين يزن القربان على ذبيحك.

بنين ونسبح رب قوات لكي نعلم علينا بخلاص نفوسنا عندما نقف أمام جسديا. انزع من عقولنا نوم الغفلة، أعطينا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمام وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز به.

الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليل ارفعوا أيديكم من القدس وباركوا الرب يباركوا الرب من صيون الذي خلق السماء.

فلان توصلي قدامك يا رب قولك فهمني، تدخل طلباتي إلى حضرتك يا رب كلمتك احييني، تفيض شفتي الصبح اذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب اقوالك لان جميع وصاياك عادله، لتكن يدك لخلاصي لانني اشتهيت وصاياك، اشتقت الى خلاصك يا رب، ناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي تسبحك واحكامك تعينني، ضللت مسخر في الضال فاطلب عبدك فاني لوصاياك لم انسى، المجد للاب والابن الروح القدس الان وكل اوان لا تهدر كل امين، المجد للاب والابن الروح القدس منذ الان والى ابد الابات كل امين، المجد لك يا محب البشر الصالح السلام لامك العذراء مع جميع قديسيك، المجد لك ايها الثالوث القدوس ارحمنا، فليقم الله يتبدد جميع اعدائه وليهرب من قدامك في كل ودي اسمه القدوس، اما شعبك فليقم بالبركه الوف الوف ربوات ربوات يصنعون ارادتك يا رب، افتح شفتي ينطق فمي بتسبيحك.

شويسنين انا بشويسنين من الخنفران في وطن شيس وابنوت وتامين تسبحت وصلات الخدمة الأولى من صلاة نصف الليل نقدم مسيح ملكنا لا نرجو أن يغفر خطينا الكثير آمين. من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي وملك الطهر بركات علينا آمين. طوبى الذين بالعيب في الطريق السالكون في ناموس الرب. طوبى الذين يبحثون عن شهاداتهم وكل قلوبهم يطلبون لأن صانع اسم لم يهوى أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ جدا فليت تركي تستقيم إلى حفظ حقوقك. حينئذ لا أدري إذا ما تطلعت إلى جميع وصاياك. أشكرك يا رب استقامة قلبي إذا عرفت أحكام عدلك.

بمتك أمشي بطريق وبحفظك وإلك من كل قلبي طلبتك، فلا تبعدني عن وصاياك، أخفيت أقوالك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. مبارك أنت رب، علمني حقوقك، بشفتاي أزهرت كل أحكام فمك، وفرحت بطريق شهاداتك مثل كل غنى. بوصاياك أتكلم وتفهم في طرقك، بفرائدك ألهج ولا أنساك.

كيف عبدك فأحيا وأحفظ أقوالك. اكشف عن عيني فأبصر عجائب من ناموسك. غريب أنا في الأرض فلا تخفي عني وصاياك. اشتاقت نفسي لاشتهاء أحكامك في كل حين. انتهرت المتكبرين ملعين الذين حادوا عن وصاياك. انزع عني العار والخزي فإني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقالوا علي، أما عبدك فكان يهتم بحقوقك.

الأسقاط باضطراب نفسي فاحينك كلمتك أخبرت بتركك فاستجب لي علمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك زبرت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك طريق الظلم بعد عني وبناموسك ارحمني إني اخترت طريق الحق وأحكامك لم أنسى وثقت بشهاداتك يا رب فلا تؤذني في طريق وصاياك سعيت.

ربنا موسى في طريق حقوقك فأتبعه كل حين. فهمني فأبحث عن ناموسك وأحفظه بكل قلبي. اهدني في سبيل وصاياك فدني يا هويت. أمل قلبي إلى شهاداتك لا إلى الظلم. أردد عيني لئلا تعيني الأباطيل وفي سبلك أحيني. ثبت قولك لعبدك في خوفك وانزع عني العار الذي حذرت منه. فإن أحكامك حلوة هاك قد اشتهيت وصيت.

تأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك قولك فأقيم علي بكلمة إني تكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق لأني توكلت على أحكامك أحفظ شريعتك في كل حين إلى الأبد وإلى مدى الدهر كنت أسلك في الساعة لأني لوصاياك ابتغيت وتكلمت بشهاداتك قدام الملوك ولم أخزى ولا أكتب وصاياك التي أحببتها جداً

يا محب اذكر لعبد كلامك الذي جعلتني عليه أتكل، هذا الذي عزاني في مسألتي، لأن قولك أحياني. إن المتكبرين تجاوزوا الناموس للغاية، أما أنا فعن ناموسك لم أمل. تذكرت أحكامك يا رب منذ الظهر فتعزيت، الكآبة ملكتني من أجل خطاه الذين تركوا ناموسك. حقوقك كانت لي مزامير في موضع غرباتي، ذكرت في ليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك، هذا صار لي لأني طلبت حقوقك.

نصيبي أنت رب قلت أن أحفظ صيك ترديت وكأب بكل قلبي ارحمني كقولك لأني تفكرت في طرقك فرددت قدمي إلى شهادتك تهيأت ولم أنزعج لحفظ وصاياك ربطات خطى التفت علي أما شريعتك فلم أنساها في نصف الليل نهضت لأشكرك على أحكام عدلك شريك أنا لكل الذين يخافونك وللحافظين وصاياك من رحمتك يا رب امتلأت

أن صنعت مع عبدك يا رب بحسب قولك صلاحا وأدبا ومعرفة. علمني فإني قد صدقت وصاياك قبل أن أتواضع. أنا تكاسلت فلا ضعفت كلامك. صالح أنت يا رب بصلاحك. علمني حقوقك. كسر علي ظلم المتكبرين وأنا بكل قلبي أبحث عن وصاياك. تكبر مثل اللبن قلبهم وأنا لهكت بناموسك. خير لي إنك أزلتني حتى أتعلم حقوقك. ناموس فما خير لي من ألوف ذهب.

تاني وجبل تاني، فهمني فتعلم وصاياك. الذين يخافونك يبصرونني ويفرحون لأني بكلامك وثقت. قد علمت يا رب أن أحكامك عادلة، وبحق أزلتني، فتأتي علي رحمتك تعزي نظير قولك لعبدك، ولتأتي لي رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي. وليأس المتكبرون لا أنام خلف والشر علي ظلما، وأنا كنت مثابرا على وصاياك. وليرجع إلى الذين تكونك ويعرفون عجائبك، وليصل قلبي بالعيب في عدلك لكي لا أغزى.

قد نفسي إلى خلاصك وعلى كلامك توكلت. كلت عيني من زور أقوالك، قالت متى تعزيني؟ صرت مثل

زك في جليد ولحقوقك لم أنسى. كم هي أيام عبدك متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني. تكلم معي مخالف الناموس بكلام هزيان، لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق. وبظلم قد طردوني فإني كاد يفنونني على الأرض، وأما أنا فلم أترك وصاياك. حسب رحمتك أحيني لأحفظ الشهادات، فمك المجد يا محب البشر. فلن توصل لي قدامك يا رب قولك فهمني، تدخل طلباتي إلى حضرتك يا رب كلمتك أحييني.

0: duk so siu siu si mong kudus kudus kudus posom sho teringin no malen nemeni matter bashio termizo tor braketo alaina amin
1: هنا إذا نشبه ملكوت السماوات 10 عزارة أخذنا مصابيحنا وخرجنا لاستقبال العريس 5 منهن كنا جاهلات وخمس حكيمات فأخذت الجاهلات مصابيحنا لم يأخذنا معهن زيتا وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في أنياتهن ما مصابيحهن ولما أبطأ العريس نعسنا كلهن ونمنا ولما انتصف الليل صار صراخا هوذا العريس قد أقبل فقمنا وأخرجنا للقاءه حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزيدت أنت مصابيحهن فقالت الجاهلات الحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحهن تنطفئ فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا وإياكن فذهبنا بالحري إلى البيعة بتاعنا كلكن فلما ذهبنا لبتاعنا جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب وأخيرا جاءت بخيت العذارى قائلات ربنا ربنا افتح لنا أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة والمجد لله دائما امين.

الختان يأتي في نصف الليل طوبى العبد الذي جده مستيقظا، أما الذي جده متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظري يا نفسي لأن تسقرين أما بترك خيرك الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلة قدوس قدوس قدوس أنت يا الله من أجل ولادة الله

يا نفسي ذلك اليوم الرهيب، واستيقظي وأضيء مصباحك بزيت البهجة، لأنك لا تعلمي متى يأتي نحوك الصوت القائل: ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي، لئلا تقي في خيالك أنكارا مسهمس أزار الجاهلات، بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب بدون أن تندسم. وإنما عليك بورس مجد إله الحقيقي كنين كرائي كريستوسي استونيون آمين. أنت يا سور خلاصنا، يا ولدت إله العذراء الحسن المنيع غير المنسلم، ابتلي مشروعة المعاندين وحزن عبيدك ردي إلى فرح. حصني كنيستنا عن رؤسائنا حاربي، وتشفعت سلامة العالم، لأنك أنت يا رب.

الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالي كل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح خلص نفوسنا.

كتير. امين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون يا ليسون. قدوس قدوس قدوس رب السبوات السماء والأرض متامد كرامتك ارحمنا يا الله الآب ضابط كل أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب إليك قوات معنا حل وفر واسمع لنا عسيرنا لسنا عنها بردنا سنعناها بغير ودتنا التي فعلناها معرفة التي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة كرحمتك يا رب ليس خطيئنا. أبانا الذي في السماوات القدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك وزنا كفانا وعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك بشوي سنين بشوي سنين من الله يخن افراد نفيوت نفشي اسوى بنوتي وتأمين تسبع تصراطي خدمة تانية من صلاة نصف الليل نقدم مسيح ملك لنا أرجوان يغفر لنا خطيئنا كثير امين من مزامير تلاتير معلمنا داود النبي مكتار بركات علينا امين رفعت عيني الى الجبال من حيث ياتي عوني معونتي من عند الرب الذي زرع السماء والارض لا يسلم لك لك للزلل فمن اصحابك وزرعنا سلينا محل اسرائيل الرب يحفظك الرب فلا تحرق الشمس بالنهار ولا القمر بالليل الرب يحفظ من كل سوء الرب يحفظ نفسك الرب يحفظ دخولك وخروجك من الان وإيه

إليك رفعت عيني ساكن السماء فهما مثل عين العبيد لأيدي مواليهم ومثل عيني الأمة إلى يدي سيدتها كذلك أن نحو الرب إلهنا حتى تراف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا فننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت النفوس عارضة على المخصبين والهوان على المتعاظمين. هللو المتوكلون على الرب مثل جبل سيول لا يتزعزع إلى الأبد. الساكن بأورشليم الجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصر الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. احسن يا رب إلى الصالحين وإلى المستقيم القلوب. أما الذين من الأسرار فانزعهم الرب مع فاعة الإثم والسلام عليهم.

إن الرب البيت فباطلا تعب البنا، وإن لم يحرس رب المدينة فباطلا صار الحراس. باطل لكم التبكير انهضم بعد جلوسكم ياكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح حبا أو نام بنو ميراثا من الرب. أجرد سمة البطن كالسهام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يزون إذا كلم عادا.

مرارا كثيرا حاربوني منذ صبايا، لأكل إسرائيل مرارا كثيرا قاتلوني منذ شبابي، وإنهم لم يقدروا علي وعلى ظهري جلدني خطى وأطالوا اسمه. الرب صديق ويقطع عناق الخطى، فليتجدد كل الذين يمدون صهيون، وليكون مثل أشبه السطوح الذي يبس قبل أن يقطع. ولم يكن مجتازون. أنا بركة ربكم باركناكم باسمه.

ثم سأله أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكى، وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة، فلما علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت قرور الطيب وقفت من ورائه عند رجليه باكية، وبدأت تبل قدمي بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدمي وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعا ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمسته وما حالها، إنها خاطئة. فأجاب يسوع قال له: يا سمعان، عندي كلمة أقول لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لدين مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيان، فسمحهما كليهما، فما منهما يحبه أكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكم. ثم التفت المرأة وقال سمعان: أترى هذه المرأة؟ لقد دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، أما هي فقد غسلت بالدموع رجليها ومسحتهما بشعرها، لم تقبل فما، أما هي فمنذ دخلت بيتك لم تقف عن تقبيل قدمي بزيت، لم تدر رأسي، أما هي فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل ذلك أقول لك إن خطايا كثيرة مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليلا يحب قليلا. ثم قال: لا مغفور لك خطاياك. فبدأ المتكون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال المرأة: إن إيمانك قد خلصك، فاذهبي بسلام.

كثيرة كما أعطيت منذ القديم المرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أن أبل قدميك اللتين اعتقتاني من طريق الضلال، وأقدم لك تيبا فائقا واقتني لي عمرا نقيا بالتوبة، لكي أسمعنا ذلك الصوت الممتلئ فرحا أن إيمانك خلصك زوج سباتري كي أيو كي أجيومن. إذا ما تفطنت في كثرة أعمال الرديئة ويأتي على قلبي فكرة تلك الدينونة الرهيبة، تأخذ لي رعدة فأهرب إليك يا الله محب البشر، فلا تصرف وجهك عني متضرعا إليك يا من أنت وحدك بلا خطية. أنا مع نفسي مسكينة بتخشع قبل أن يأتي الانقضاء وخلص.

السموات تطوبك أتهمتلا نعم هراروس التي بلا زواج ونحن أيضا مجد ميلاد غير المدرك يا ولد إله يا أم الرحمة الخلاص تشفع من أجل خلاص نفوس

الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالي كل كنز الصبح. هلم وتفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالة وخلص نفوسنا زوك سباتريك أيوك أيوك كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام هلم أيدكم معنا ومنحنا سلامك خلصنا ونجينا.

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا ولد إله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة. قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي يموت لازمنا عزار ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي يموت لازمنا رب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي يموت الذي قام نموت صعد السماء ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس.

وكل أوان دعوته وكل آمين. يا الثالوث القدوس ارحمنا، يا الثالوث القدوس ارحمنا، يا الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب لنا خطايانا، يا رب لنا أسمنا، يا رب لنا زلتنا، يا رب تقبل مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا إخواننا الذين قد ظلمنا إحنا أنفسهم، يا من هو بلا خطايا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطايا رب عنا تربطنا إليك، لأنك أنك تعزى تقديس ومثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد والأبد أمين. أسلم لك نسألك قديس ممتلئ مجدا وعذراء كل حين وله أم المسيح السيد يسرنا منك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. عذراء اسألي الرب عنا ليصنع معنا نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. آيات العظام مريم الله القديسة الشافية أمينا جنس البشرية اشفعي فينا من مسيح لزوجتي لك على ملايين وغفران خطيئين. اسلامك الأعضاء الملكة الحقية الحقانية السلام فخر جنسنا والتي لا نعمل إيه. نسألك اسكينة شفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطيئين. بشويسنا من الله خنبراني في وقت مجلس وابنوتي متأمين تسبيعة صراط الخدمة التالتة من صراط نصفي اللي نقدم مسيح ملكنا لنرجو أن يغفر لنا خطيئنا كثيرة أمين. من مزامير الثلاثين معلمنا داود النبي مكتور بركاته علينا امين. من الاعماق صرخت اليك يا رب، يا رب سمع صوتي، لتكن اذناك مزاتين الى صوت تضرعي. ان كنت الاثام راسا يا رب، يا رب من يثبت لنا من عندك المغفره. صبرت نفسي ناموسك، انتصرت نفسي الرب من محر الصبح الى الليل. من محر الصبح فلنتظر اسرائيل الرب، لان الرحمن عند الرب عظيم، هو خلاصه وهو يفتدي اسرائيل من كل

للرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليالي، ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب. يبارككم الرب من سيون الذي خلق السماء والأرض. هللو. على أنهار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا صهيون، على صف في وسطها علقنا كيسرتنا، لأن هناك سألنا الذين سبقون أقوال التسبيح والذين استقون إلى هناك، قالوا سبحوا لنا تسبح من تسبيح صهيون، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن سيتك أورشليم تنسى مني، والتصق لساني بحنك إن لم أذكرك. يوم أورشليم القارنة انقذوا انقذوا حتى الأساس منها. يا بنت بابل الشقية توبى لمن يكافئك مكافأتك الاهتك زيتين، توبى لمن يمسك أطفالك ويدفنهم عند

صوت الرب صرخت بصوت الرب تضرعت، أسكب أمامه توصلي بالصلاة يديك عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي في الطريق الذي أسلك أهفو لي فخا، تأملتني اليمين وأبصرت فلم يكن من يعرفني، ضاع المهرب مني وليس من يسعى عن نفسي، فصرخت إليك يا رب وكنت أنت ورجائي وحظي في أرض الأحياء، إنسي طلعت البطيء فإني قد تذللت جدا. نجيم الذين يضطهدون عينك تعتز أكثر مني، اخرج من حبس نفسي كي أشكر اسمك يا رب، يا ينتظر الصديقون حتى تجازيني. يا سبحي يا نفسي الرب وسبح ربي في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا، لا تتكل على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعدون إلى ترابهم، في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معين واتكال ربي إلههم الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الحافظ العدل ظهر الصانع الحق المظلومين، المعطي جاء الطعام الرب يحل المقيدين، الرب يقيم الساقطين، الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعد اليتيم، الملا وبيت ترك الخطاه، يملك الرب الدهر وإلهك.

سبح الرب يا أورشليم، سبح إلهك يا صهيون، لأنه قد قيم غليك أبوابك وبارك بنيك فيك، الذي جعل تخومك في إسرائيل مشبك من شحم الحنطة، الذي يرسلك من الأرض فأسرع قوله عاجلا جدا، ويلقي الجليل مثل فتاة قدامك هو برد من يقوم، يرسل كلمته فتذيب وتهب ريحه فتصير المياه. لم يصنع كذا بكل محكم ولم يوضحها.

0: قدوس فاسم شهر تنجيل نمر من ميلو البشيو التلميذ الطاهر بركات علينا امين.
1: لا تخف ايها القطيع الصغير، فان اباكم قد سر يعطيكم ملكوت، بي امتدكم وعد صدقه، واصنع لكم يا كاس لا تبنى كذا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسد سوس، لانه حيث كنزكم يكون كقلبكم ايضا، لتكون احقاكم ومنطقه ومصحكم موقدا، وانتم ايضا تشبهون الناس ينتظرون سيدهم حتى يرجع من العرس، حتى اذا جاء وقرا يفتحون له للوقت، طوبى لاولئك العبيد الذين اذا جاء سيدهم يجدهم سارين. الحق اقول لكم ان يتمنطق ويتيهم يكون فيخدمهم، واذا جاء في الازياء الثانيه او جاء في الازياء السادسه وجدهم يصنعون هكذا، فطوبى لاولئك العبيد وهكذا اعلموا انه لو كان رب البيت يعلم في اي ساعات السهر لكان يسهر، ولم يدع بيته ينكف، فكونوا انتم ايضا مستعدين، فانه في ساعه لا يتعرفون ياتي ابن الانسان. فقال بطرس، يا رب انت قلت هذا مساء من كل الجميع. فقال الرب، من هو ترى الوكيل من الحكيم الذي يكون مسيطر على العبيد ويعطيهم طعام في هنا؟ طوبى لذلك عبد الذي زكى سيده يجد يفعل كذا، حقا اقول لكم انه يقيم على جميع امواله. فان قال ذلك العبد الرضي في قلبه، ان سيدي يبطل في قدوم، فيبدا يضرب العبيد ولما ياكل ويشرب ويسكر، ياتي سيد ذلك العبد في يوم الذي لا تعقه في الساعه التي لا يعرفها، فيشك ويعصي ويجعل في نصيبه مع عديم الايمان ومجد الله دائما.
0: نسجد لك ايها المسيح لنا مع ابيك الصالح والروح القدس، لانك اتيت وخلصتنا بعين متحننة. يا رب انظر إلى ضعفي، فعما قليل تفنى حياتي وأملي ليس لي خلاص، فلا أسأل بعين رحيمة. يا رب انظر إلى ضعفي وذلي ومسكنتي وغربتي ونجيني، زوك سباتري كيو كيو من. بما أن الدين حاضر، اهتم يا نفسي تيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة، فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل رحمة، فلا يزوج فيك علي يا المخلص، فإنك أنت ومحب البشر.

الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالي كل كنز الصالحات ومعطي الحياة. اللهم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس يا الصالح. خلص نفوسنا زوكس باتري كأيوك يا جيم نبماتي كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام. هلما أيدكم معنا منحنا سلامك. خلصنا ونجي نفوسنا كنين كستوسي ونستوني ونامين. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء يا وات إله أنت يا باب السماء. افتحي لنا باب الرحمة. نسألك يا رب أن تسمعنا ترحمنا تغفر لنا خطايانا كثيرة. أمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.

كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله، كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم، كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا، كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله، كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون قدوس قدوس قدوس رب السبوات السماء الأرض متأمدك كرامتك ارحمنا يا الله الهاب ضابط كل أيها الثروس القدوس ارحمنا لا قوتكم معنا لأنه ليس معيش لدينا دي قدنا سواك حل وفص فلنا عن ساتنا صنعنا عبرتنا وصنعنا بإرادتنا التي فعلناها معرفة التي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة كرحمتك يا رب ليس خطيئنا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الزياد أدخلنا في تقريبا لك نجري من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين نقصوص يوسمون قدوس قدوس قدوس واسم شاطر إنجيل معلمنا ميري والبشر والتلميذ الطاهر بركات علينا آمين الآن يسجد لك عبدك بسلام حسب قولك لأن عينك أبصرت خلاصك الذي أعطيته قدام جميع الشعوب نور تكلم مجد شعبك إسرائيل ومجد الله دائما يا سيد رب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي أنا عقلنا في أقوالك المحية ونهدنا من ظلمة خاطئ قاتل النفس وجعلنا نقوم مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيء دين العالم نستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرحة قول تعالوا إلي مباركي أبي رست الملك وعد لكم قبل إنشاء العالم نعم يا رب سألنا نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سكوت في الدينونة لك وحدك امتحانا طويل أنا كثير الرحمة بشفاءة سيدنا كلنا تلاقي القديسة مريم بشفاءة جميع مصاف قديسيك آمين ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء والأرض مذكور له مجد المسيح الناس الصالح طويل الروح الذي حبس الصديقين المخطأ الذين هم الأنا الذي لا يشهد موت خاطئ بس مرجع يحيى الداعي كل خلاص سأل حدنا شنع موسيقى قدس أرواحنا طاهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي دينيتنا يشرب مرانا افر خطيئنا أحدنا بلسين المعسكر محفوظين ومرشدين نصر اتحاد ما يدخل محسوس غير محدود فنكون مباركين للأبد آمين

بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. حببنا مخلصنا الصالح يسوع بني ايديك يا رب ونقف قدامك. اشكرك يا رب على كل حال من اجل كل حال وفي كل حال. اشكرك يا رب على حبك. اشكرك يا رب على رعايتك. اشكرك يا رب لانك صالح والى الابد رحمتك. اشكرك يا رب لانك ترسل لنا يا رب روحك القدوس في داخلنا. اشكرك يا رب لانك شفت يا رب قلبنا يكون مسكن ليك يا رب ويكون مكان راحتك يا رب فينا. اعطنا يا رب ان نسمع صوت روحك القدوس يا رب في قلبنا طول الوقت، لان هو يا رب اللي بيمحص، هو يا رب اللي بيغير يا رب في داخلنا، هو اللي بيجدد يا رب شكلنا. أعطينا يا رب إن احنا نسمع يا رب صوت روحك القدوس، لا نتوانى يا رب ولا نتكاسل، بل يكون يا رب كنار، كنار حب يا رب في قلبنا طول الوقت. سامحنا يا رب إن كنا بنقفل يا رب ودانا ودان قلبنا على إن احنا نسمع صوت روحك، ولكن أنت يا رب تقرع الباب طول الوقت، منتظر يا رب ان احنا نفتح ليك يا رب الباب، تدخل يا رب قلبنا وتتعشى معنا، تعطينا يا رب من خيرك، تعطينا من حبك، تعطينا من سلامك. دين يا رب ان احنا نفتح قلبنا يا رب ونتمتع بكل هذه الخيرات العتيدة. تلبى خاصة يا رب لأجل ولادك يا رب في

اديهم يا رب السلام يا رب، اديهم سكينة قلب، بارك يا رب في عملهم، يكون كل شيء يا رب في حياتهم لأجل مجد اسمك القدوس. أعطيهم يا رب يكونوا نور ليك في أي مكان هم يروحوا. اديهم يا رب حكمة ومعرفة، واربط يا رب على قلوبهم، واسكن يا رب في قلبهم، اذكر يا رب وحدة الكنيسة كلها. أعطني يا رب أن نكون جسد واحد فيك كما أنت أردت يا رب وكما ترانا يا رب. أعطني يا رب أن تكون في قلوبنا يا رب محبة لكل العالم ومحبة لكل نفس. أذكر يا رب خلاص العالم كله، أذكر يا رب المتألمين والمتشككين والمطروحين والمظلومين والمرضى يا رب، وكل من ليس له أحد أن يذكره. البركة يا رب بارك علينا بشفاعة أم نور الطاهرة مريم، قيس عظيم مرجى الجيس الروماني، مرجى الجيس المزاحي، مرجى الجيس الإسكندراني، وأبونا بشوي كامل وكل من صاف قدسيك. اسمعنا احنا ولادك عندما نقول لك بكل شكر، يا أبانا الذي في السماء تقدس اسمك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الزاد أعطينا اليوم، واغفر لنا الذنوب، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.

0: Kyrie eflogison, ektoka talokan ageiu, evangeliu, to anarnos. Tinu banib, eknaka begbog, evolchen oherin kata beksazi, je afnavin genaval, erebek nohem, vi etak septot, embeemso en nila ustiru. U oini evechorb, evolenteha nesnos, nim u oo en te bekleos, besrail. Bi ofa bin noti be sa ene enteni ene tiru amin.
1: من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

0: الهوس الثاني، وهو المزمور 135 لداود النبي، وفيه نشكر الله على عظيم نعمته وواسع رحمته، لأنه صالح وضابط الكل، وأن إلى الأبد رحمته. فاشكروا الرب لأنه صالح وخير، لأن إلى الأبد رحمته.
1: آمين.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده وهو

ويتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

الهوث الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في السماء. فلنسبح الله في جميع قديسين.